يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب شاب في 35 من عمره بجراح خطيرة إثر تعرضه فجر اليوم لجريمة إطلاق نار في قرية الشبلي. بدورها قدمت الطواقم الطبية لإسعافات الأولية للمصاب قبل أن يتم نقله إلى مستشفى عمك في العفولة لاستكمال تلقي العلاج. أعلن مكتب رئيس وزراء باكستان عن محادثات فنية تعقد اليوم الأحد

0: في سويسرا في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وفي السياق أفادت شبكة CNN بأن جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي غادر في وقت متأخر من مساء السبت قاعدة أندروز المشتركة متجها إلى سويسرا للمشاركة في المفاوضات مع إيران. ونقلت وكالة رويترز عن فانس قوله إن الولايات المتحدة تأمل في إحراز تقدم بالملف النووي ومسألة وقف إطلاق النار في لبنان. من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن البند الأول هو الأهم في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وأضاف بقائي أن الطرف المقابل ملزم بإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار في لبنان. في غضون ذلك ذكرت تقارير إسرائيلية أن قرار وقف إطلاق النار في لبنان اتخذ بعد ضغط أمريكي هائل على إسرائيل. وأشارت التقارير إلى رسالة أمريكية طالبت إسرائيل بعدم التصعيد في لبنان لإفساح المجال أمام محادثة سويسرا. قال الحرس الثوري الإيراني إن استمرار الصمت الدولي والمراوغة الأمريكية في الضغط على الأطراف المعنية لوقف العدوان على لبنان أدى إلى نسف كافة التفاهمات. وأعلن الحرس عن استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة المرتبطة بإسرائيل وداعمها وذلك حتى إشعار آخر، مؤكدا أن أي محاولة لخرق هذا القرار سيواجه بحزم. أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي مقتل رقيب أول في لواء الكوماندوز، وذلك إثر هجوم نفذه حزب الله. وبحسب التفاصيل المسموح بنشرها قتل الجندي في حادثة وقعت ليلة الخميس الماضي. في قطاع غزة أقر الجيش الإسرائيلي بقتل المصور الصحفي أحمد سمير محمد وشاح ومسلحين آخرين في حركة حماس. وادعى الجيش في بيان أن وشاح كان عنصرا في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس. وفي السياق أفادت مصادر طبية في مستشفيات القطاع بارتقاء 10 أشخاص جراء القصف الإسرائيلي في عدة مناطق منذ فجر أمس السبت. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 28 درجة، الجليل الأعلى 30، طبرية 33، الناصرة 31، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح 7:06 ساعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. اليوم الأحد في بداية أسبوع، وأيضا يمكن نقول فصل الصيف، ينتهي الربيع ويبدأ الصيف، وكذلك العطلة الصيفية رسميا في المدارس الإعدادية والثانوية، ونتمنى للجميع عطلة صيفية هادئة وآمنة بدون حروب وبدون صافرات إنذار وبدون توتر وبدون عنف وجريمة، وفعلا أن نستفيد من ما مر علينا، وأن كنا أيضا نذهب باتجاه ما قد يكون يعني فيه الكثير من التحديات مع اقتراب موعد الانتخابات على الأقل رسميا، وما نتابع على مدار الساعة من تصريحات، وكذلك الآن الكل يريد أن يخاطب جمهوره بطريقته، وخاصة أن الكلام في بعض الأحيان يأتي بدافع وأستخدمها بشكل واضح، إما إشعال الفتنة وإما إشعال العنصرية بطريقة أو بأخرى، وإما الذهاب نحو المواجهة، لأنه هذا قد يخدم بعض الأطراف، وبالتالي لابد أن نكون حذرين في التعاطي مع كل هذه القضايا. بين هذا وذاك أيضا المونديال والمباريات، وسنكون في هذه المحاور وقضايا عديدة حتى 9 من هذا الصباح. الملف اللبناني بتعقيداته، المفاوضات التي تستأنف اليوم في سويسرا، وكذلك قضايا محلية، عنف وجريمة، وكنا قد تابعنا في نهاية الأسبوع حادث أليم، هو لا يمكن أن نقول مفاجئ على مستوى مجتمعنا من ناحية المشهد العام، ولكن المنطقة في الجولان، وغير ذلك من القضايا كما ذكرت في أول خبر لهذا الصباح. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، الزميلة ياسمين غميض أيضا في غرفة الأخبار، هذه تحياتي لكم، جاكي خوري.

0: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحمله.
1: مبروك لأهل سخنين، افتتاح الفرع 16 لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار وتوفير أكيد للجيبة، مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
0: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك. سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your gold بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
2: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
3: فقط اليوم الأحد حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع، حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض، وفقط اليوم الأحد في شبكة محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
0: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your gold بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض. في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عيلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
4: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر، طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجمي 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
5: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، السابعة والربع الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في أول خبر لهذا الصباح. نبدأ بالعناوين. أولا اليوم بالنسبة للراصد الجوي، الطقس ما بين صاف إلى غائم جزئي دون تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون وفق معدلها الموسمي. في القدس 28، تل أبيب ويافا 29، حيفا والساحل الشمالي 28، في الجليل الأعلى 30، في الناصرة 31، طبرية 33.

30 في الساحل الجنوبي 30، النقب بئر السبع كذلك وافلة ترتفع إلى 38 درجة. إلى تقارير من الساعات الأخيرة، المفاوضات التي تبدأ اليوم في سويسرا بين طهران وواشنطن ستبدأ بمناقشة التصعيد في جنوب لبنان والهجمات الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية، في المقابل استمرار استهداف القوات الإسرائيلية في أراضي الجنوب. الجيش أعلن اليوم عن مقتل عدد من جنوده وكذلك إصابة آخرين. أيضا الباكستان ستكون حاضرة من خلال ممثليها ورئيس الحكومة في اللقاءات في سويسرا بهدف تثبيت وقف إطلاق النار كما ذكرنا، والبدء بالمرحلة الثانية، لأن ما تم التوقيع عليه كما نعلم هو مذكرة تفاهم، وتبدأ جولة مفاوضات لمدة 60 يوما تتم فيها مناقشة مختلف القضايا. في أخبار العنف والجريمة، رجل في 35 من عمره أصيب بجراح خطيرة في بلدة الشبلي في الجليل الأسفل الخلفية كما يبدو جنائية، وطاقم تابع لنجمة داود الحمراء قام بنقله إلى مستشفى عيمك في العفولة. في المونديال، ألمانيا تحقق إنجاز وتنتقل إلى المرحلة القادمة بعد فوزها على ساحل العاج بالنتيجة 2-1. وفي بريطانيا كما يبدو أزمة سياسية وتوقعات باستقالة رئيس الحكومة يوم غد، وهذا كما يبدو بفعل خلافات داخل الحكومة، وهو لا يستطيع أن يواصل في عمله كرئيس للوزراء بفعل خلافات كبيرة مع وزرائه ومستشاريه. إذن هذا في بريطانيا، أزمة سياسية هناك واستقالة ستارمر رئيس الحكومة، وهناك تبديل الحكومة بوتيرة عالية بفعل قضايا قد تكون مرتبطة أيضا بأمور داخلية وكذلك السياسة الخارجية. نائب الرئيس الأمريكي فانس يغادر إلى سويسرا لبدء أو للمشاركة في المفاوضات مع الإيرانيين. وفانس يمكن نقول كان النجم بين قوسين في كل ما يرتبط بالمفاوضات بين طهران وواشنطن، وكذلك تصريحاته المثيرة جدا حول العلاقة مع إسرائيل بما في ذلك ما وصفه في بعض الأحيان بتضارب المصالح.

0: إذن هذه أبرز الأخبار في المواقع وكذلك الشبكات الدولية. نذهب إلى غرفة الأخبار في إذاعة الشمس، وهناك الخبر عن إصابة شاب 35 من عمره بجراح خطيرة إثر تعرضه فجر اليوم لجريمة إطلاق نار في قرية الشبلي. رئيس الحكومة في باكستان يقول اليوم محادثات فنية تعقد في سويسرا في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. أيضا تقارير إسرائيلية تقول إن قرار وقف إطلاق النار في لبنان اتخذ بعد ضغط أمريكي هائل على إسرائيل. في المقابل إسرائيل تقول إنها ملتزمة بوقف إطلاق النار لكنها لها الحق في استخدام القوة في حال تعرض قوتها إلى أي هجوم في الأراضي اللبنانية. في قطاع غزة أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل المصور الصحفي أحمد سمير ومسلحين آخرين، والادعاء الإسرائيلي بأنهم كانوا ناشطين في حركة حماس وتحديدا في كتائب القسام. في السياق أفادت مصادر طبية في مستشفيات القطاع بارتقاء 10 أشخاص جراء القصف الإسرائيلي في عدة مناطق منذ فجر يوم أمس السبت. إذن هذه أبرز العناوين وكذلك ما ورد إلى غرفة الأخبار وكذلك ما نسمع الآن في التقرير التالي. الشمس في دقيقة.
1: إسرائيل تعلن وقف إطلاق النار في جنوب لبنان مع بقاء الجيش في المنطقة الأمنية والإبقاء على حرية الرد على أي خروقات حسب المزاعم الإسرائيلية. سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب وشرق لبنان أسفرت عن 10 ضحايا والجرحى بينهم أطفال ونساء وعسكري لبناني.

حزب الله ينفي مزاعم إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار ويؤكد توثيق 300 خرق واعتداء إسرائيلي منذ فجر الجمعة. إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز رداً على ما وصفته بالإخلال بالثقة وانتهاك الولايات المتحدة للبند الأول من مذكرة التفاهم، والولايات المتحدة تزعم استمرار الملاحة في المضيق. محادثات تقنية بين واشنطن وطهران تعقد في سويسرا الأحد برعاية قطر وباكستان، ووزارة الخارجية السويسرية تقول إنه لا يمكن الكشف عن تفاصيل المناقشات لأسباب تتعلق بالسرية. مصادر مطلعة تقول إن الولايات المتحدة تتعاون مع قطر للإفراج عن 6 مليارات دولار لإيران لأغراض إنسانية. مئات من أهل النقب يشاركون في يوم تضامن مع قرية تل عراد رفضا لمحاولات تهجير سكانها ودعوات لاحتجاجات ومظاهرة في بئر السبع ضد سياسات السلطات الإسرائيلية في النقب.

0: إذا استمعنا إلى تقرير الزميلة أسيل كبهة، ومن الملفات هناك ما يرتبط بوقف إطلاق النار في لبنان. حتى الآن الهدوء نسبيا في الأراضي اللبنانية، ولكن بعد نهاية أسبوع يمكن أن نقول بأنها عاصفة ومتوترة جدا. الجيش الإسرائيلي أعلن رسميا أنه نفذ عشرات الهجمات في عمق الأراضي اللبنانية في الجنوب، كذلك في محيط مدينة صور، وأيضا في منطقة البقاع. في المقابل تم استهداف قوات الجيش الإسرائيلي في عدد من المواقع من خلال المسيرات المتفجرة وكذلك قذائف، ما أدى إلى مقتل عدد من الجنود وإصابة آخرين من خلال استهدافات مباشرة للجيش الإسرائيلي. في المقابل المفاوضات الجارية كما ذكرنا ستبدأ اليوم في جنيف، تثير تساؤلات كثيرة وغضب أيضا في إسرائيل. لأي مدى إسرائيل مطلعة على كافة التفاصيل وكل ما يرتبط بالمفاوضات ومضمونها؟ وهل باع ترامب إلى هذا الحد المصالح الإسرائيلية؟ والرئيس أو نائب الرئيس الأمريكي فانس الذي تحدث كثيرا في الأيام الأخيرة أطلق مجموعة من التصريحات، من بينها الانتقادات التي كانت بشكل مباشر لوزراء في حكومة نتنياهو، ولكن في نهاية الأسبوع تحدث أيضا حتى عن ما وصفه بتضارب المصالح.
1: Ben-Gvir and Smotrich who've attacked the deal, and I guess my response to them would be, what is your exact proposal? And you know, you're a country of 9 million people. You can't just kill your way out of solving every single national security problem that you have.
2: Israel is a good partner to the United States, that is true. But sometimes people mischaracterize it and say that Israel and the United States are fundamentally always aligned. It's just not true. We're different countries, we have different needs, we have different geographies.
3: Do you trust them?
2: You know, I don't trust anybody. when it comes to international affairs and diplomacy, do I think that they're very capable? Absolutely. Do I think that, again, when we have shared interests, we work together very well? Absolutely. But I don't trust anyone. And I think that we just have to continually be laser focused on what our interests are. And you know what the president said about Bibi? You know, sometimes, you know, we are the world's superpower. And obviously we're Israel's most important ally anywhere in the world. The Israelis were much more worried about Iran than the United States was, right? So even when we've been very aligned, we're just different countries that have different objectives. And, you know, I will say, having seen the president of the United States operate, I feel quite confident that, you know, they are the junior partner, we're the senior partner, we're the world's superpower. That's the way that it works.
0: بشكل قاطع يقول فانس، هنالك في بعض الأحيان تقاطع مصالح وفي بعض الأحيان هنالك تضارب مصالح، ونحن القوة الأكبر، إسرائيل حليف مهم بالنسبة لنا، ولكن في بعض الأحيان لدينا أيضا المصالح الخاصة. تصريحات مثيرة بدون شك، وسنتعامل أيضا مع هذا الملف بتداعياته. وكما ذكرنا المفاوضات التي ستبدأ اليوم في سويسرا ستكون تقنية بالأساس، بعد ذلك الدخول بالتفاصيل في كل ما يرتبط بتطبيق مذكرة التفاهم بين الطرفين. عفر شيلخ شلوم لخا بوكر توف.
4: بوكر توف.
0: برشان يعني بتخون في جام بوليتيكا. كودم كل لجبي ليفانون كما متبت

عناصر لحزب الله وإما جيش لبناني غير قادر على بسط سيطرته والعودة إلى ما كان رغم كل ما حصل خلال العامين الأخيرين، وبالمقابل التواجد في الأراضي اللبنانية والمزيد من القصف وضربات الجوية لا يمنع استنزاف القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، وبالتالي المعادلة المطلوبة تسوية سياسية مدعومة بخارطة الطريق، ولكن هذا لم يصل بعد، يعني لم نصل إلى هذه المرحلة، وبالتالي نحن نتابع التخبط. يقول شيلة حتى من يطرح نفسه بديل لنتنياهو لا يقدم شيء عملي بمفهومه وقراءته بدلا من الحرب وإنما المزيد من التصعيد. هنالك حاجة لدعم الحكومة اللبنانية وأيضا توفير غطاء سياسي واقتصادي لعودة النازحين، انسحاب الجيش، ولكن كل هذا يسير ببطء شديد لأن القرار مرتبط فقط بالأمريكيين، والأمريكيين في هذه الحالة يتحركون بإعاز إيراني أو بفعل ضغوط إيرانية ليس بدافع مشروع سياسي، وإنما حتى لا يتم أو حتى لا يتأثر هذا في المفاوضات الجارية مع طهران في أمور هي أكثر مهمة وحساسية للأمريكيين، خاصة مضيق هرمز بتداعياته والعلاقة بين واشنطن وطهران. واستمعنا قبل قليل إلى بعض التصريحات التي وردت في الأيام الأخيرة أيضا لنائب الرئيس الأمريكي. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني آخر، نعود ونتابع في محاور البرنامج في أول خبر لهذا الصباح.

0: المقاول بيعرف والنجار بيعرف، وأهل الخبرة بيعرفوا المحل الصح وبيعرفوا وين يروحوا. طه عربية وأولاده، الاسم اللي وراه جودي والجودة اللي وراها ثقة. 6464890 عبر الويز. طه عتسيم الناصرة الصفافري.
1: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115%. عبر الويز يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو نازي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6:00 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
0: دانيا نجراريم، المكان الصح لجميع أنواع العربيات. نجراريم مفتوحة مغلقة وتصنيع حسب الطلب وحسب المواصفات. كمان تركيب فافيجرا عبر الويز. دانيا نجراريم مقدار عامك 050-340-88-88. دانيا نجراريم، قوة على الطريق.
4: أنا زيك بابا.
5: شو يعني زيي؟
4: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
5: حبيبي أنا فخور فيك.
4: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
5: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
6: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
4: أنا زيك بابا.
6: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
0: في معرض مفروشات بيتي عنا مش بس اشتري وحمل، خدمة تصميم لأثاث البيت مع تنسيق الألوان وهندسة ديكور مع تصميم مجاني. والآن أسعار بسعر التصفية حتى 50% على كل المعرض، مع إمكانية اختيار الألوان والقماش اللي بدكوا إياه. عبر الويز معرض مفروشات بيتي عن ماهل. أهلا وسهلا.
1: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض ريخفت سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً، نجمة 2692. ريخفت سومت مجد الكروم، المفرغ الشرقي. ريخفت سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، ونحن في أول خبر لهذا الصباح. كنا قبل الفاصل في حديث مع عفر شيلح في قراءة تحليلية للملف والتطورات بالنسبة للبنان، وفي هذه اللحظات يعلن الجيش الإسرائيلي رسميا عن مقتل جندي آخر، وهو القتيل الرابع في عملية استهداف لدبابة إسرائيلية. كان هذا الحدث في نهاية الأسبوع، لم يتم نشر أسماء كل الجنود، ولكن 4 قتلى بالإضافة إلى عدد من الجرحى في استهداف لدبابة إسرائيلية في جنوب لبنان. كان هذا الحدث في نهاية الأسبوع، وعليه يتم الآن الإعلان عن مقتل جندي آخر. وأعتقد أن عدد الجنود الذين قتلوا منذ بداية الأحداث في جنوب لبنان قد وصل أعتقد إلى 40 أو أكثر، وهذا ما بدأ يفسر إسرائيليا على أنه نوع من الاستنزاف. الآن إلى قضايانا المحلية، تابعنا قبل فترة زيارات لتسفي سوكوت عضو الكنيست من حزب سموتريتش وعضو في لجنة المعارف البرلمانية لمدارس عربية ولمحيطها. حصل هذا في القدس الشرقية في بعض المواقع، كذلك كان في طوبة الزنجرية، وهنالك تخطيط لأن يصل إلى مدينة أم الفحم. دكتور سمير محميد رئيس البلدية، صباح الخير.
1: صباح النور، السلام عليكم إلى كل المستمعين.
0: ما هو الغطاء لهكذا الزيارات؟
1: طبعا الغطاء هو الكنيست، ولكن احنا كناها ومنقولها بصوت عالي، نحترم الكنيست، نحترم لجانها، المكان الطبيعي للنقاش هو حول الطاولة في اللجنة في القدس، احنا مستعدين للحضور كناها. ولكن لما المدرسة المستهدفة هي مدرسة فوق ابتدائية، لما احنا بنعرف كلياتنا انه المدارس فوق ابتدائية مغلقة حاليا بسبب انتهاء السنة الدراسية، هذا بثبت انه الهدف هو استعراضي اعلامي استفزازي سياسي. هذا هو.
0: وانت استخدمت كلمة مستهدفة، المدرسة المستهدفة يعني هو يريد ان يقول ان هنالك ماذا يعني تعليم فيه تحريض، يعني هو انا احاول ان افهم الادعاء.
1: هو
0: يعني
1: قالها اخي جاكي، قالها حتى بالكنيست يوم الاربعاء في بلجنة التربية والتعليم، و وكان على جنبه الوزير قالها بالحرف الواحد، العرب العرب يربون للعنف لتفاقم العنف. يعني هو بيدعي انه العنف هو جزء من الاشياء اللي احنا بنعلمها بمدارسنا. احنا كناها منقولها مدارسنا هي حاضنة للقيم للاخلاق، في عنا اضخم منظومة تطوع اليوم في ام الفحم اللي هي من خلال المركز من خلال مجالس الطلاب للقيادة الشابة، في عنا اعتراف وتميز. احنا السنة اخذنا جائزة التربية والتعليم القطرية 2 مرات من الفحم، فاتها 2010 2025 3 مرات فزنا بجائزة اللواء. احنا يعني اليوم ام الفحم اليوم من افضل 20 بلد في تخصصات العلوم اللي بتقدم والتكنولوجيا، هي قبل بس اسبوع اسبوعين نشرتها وزارة التربية والتعليم. نعم. احنا قاعدين اليوم بنحدث ثورة في 5 وحدات بالبقروت التكنولوجي، يعني احنا في عنا ارتفاع من 7.9 بال21 اليوم بال25 وصلنا ل13.8، يعني احنا تجاوزنا المعدل القطري، في عنا تحسن شامل بكل المعايير. احنا اليوم بنفهم ننطي قاعدين كل الاشياء لكل الطلاب بكل المستويات، لذلك مفروض انه يجي ويكون كل احترام لمثل هاي البلد لمثل هذا الجهاز.
0: التخطيط ان يصل كما ذكرت، يعني العطلة الصيفية بدأت في المدارس الإعدادية والثانوية، مع ذلك ويريد ان يكون مثلا في محيط المدارس بالتنسيق مع اعضاء كنيسة اخرين. الى اي مدى وزارة التربية والتعليم جزء من التنسيق دكتور سمير؟ يعني هم يذهبون او يلعبون في ملعبه في هذه الحالة؟
1: أخرى مرة، أنا بعرف أنه على الأقل وزير التربية والتعليم في الجلسة الأخيرة اللي كانت يوم الأربعاء طلب من عضو الكنيسة سوكوت أنه يوقف هاي الزيارات. طبعا هو استجاب للوزير أجلها، يعني اليوم هو مش موجود لأنه هو بيقول أنه أنا ملغيتش حتى برسالة نصية لو أدليها، الرسالة لم تلغى، أنا أجلتها وأنا جاي أنا جاي ب 28 شهر حتى قالها للناس اللي بيشتغلوا بوزارة التربية والتعليم. طبعا احنا بنعرف انه الوزير بيعرف بالضبط شو مستوى التربية والتعليم في ام الفحم، كل المجتمع العربي طبعا بتحدث بس عن ام الفحم، وهو بيعرف وبيعرف القفزة النوعية اللي قاعدة بتصير مجتمعنا العربي. على ما يبدو الاجندات تبعت تسفي سوكوت مختلفة تماما كلياتنا احنا،
0: ولكن واضح انه هذا نهج، يعني هو القضية ام الفحم طبعا لها واضح

0: أنه يريد أن يستغل الموضوع للانتخابات، ويقول دخلت أم الفحم، كان في طوبة، كان في كفر عقب، وقد يكون هذا فيه تصعيد أيضا مع بداية العام الدراسي الجديد ونقتر من موعد الانتخابات. نصيحتك لرؤساء السلطات المحلية أن تلتقوا به مثلا في بلدياتكم كجلسة عمل باعتباره رئيس لجنة التربية والتعليم في المعارف في الكنيسة، مقبول أصلا؟
1: أستاذي أنا هيك، أنا قلت له، حتى هو كان له اتصال معي الأسبوع اللي فات يوم اثنين، اتصل لي
0: هو شخصيا
1: بالحرف الواحد، نعم هو اتصل لي قلت له بالحرف الواحد مفروض بيك بالأول تعتذر لكل المجتمع العربي وفيما ذلك أم الفحم، لأنه احنا منربيش أولادنا للعنف، اعتذر، بعد ما تعتذر احنا من نقيس الأمور. يعني امبارح كانت عندنا جلسة اللي ضمت البلدية، جناح المعارف، اللجنة الشعبية، لجنة الأمور، يعني كل وإحنا ناقشنا كل المستجدات ميدانيا وقانونيا، وأنا بقولها لكل الرؤساء احنا مفروض نوقف ونتصدى. احنا نعم نحترم الكنيسة، نحترم لجان الكنيسة، عنا في عنا تواصل مع عضو الكنيسة سمير بن سعيد من لجنة التربية والتعليم، مع عضو الكنيسة سيمون دافيدسون، الطروحات تبعتنا موجودة، كل الأشياء اللي أنا قلت لك إياها موجودة بين إيديهم، الوزير موجود بين إيديه، أكثر من ذلك لأنه إحنا فزنا السنة في جائزة التربية والتعليم، لذلك مفروض إنه يوصلوا هاي الرسائل لسكوت وقولوا له لعندها نوقف.
0: ونحن سنتابع، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك دكتور سمير، يعطيك العافية، إلى اللقاء. إذن دكتور سمير محميد رئيس البلدية في أم الفحم، وزيارات عضو الكنيسة في سوكوت لقرى وبلدات عربية، وهي زيارات تعرف بأنها استفزازية بالأساس ومحاولة دخول المدارس، واستمعنا إلى ما قاله، كان من المفروض أن يصل هذا الأسبوع إلى أم الفحم، تم التأجيل بضغط أيضا من داخل الكنيسة وأيضا أمام وزير التربية والتعليم، مع ذلك ويقرر الزيارة رغم كل شيء، واستمعنا أنه تواصل حتى مباشرة مع رئيس البلدية في مدينة أم الفحم. الآن إلى محور آخر، المئات من أهالي النقب والمجتمع العربي شاركوا يوم أمس في يوم التضامن مع تل عراد، وذلك بفعل محاولات الاقتلاع والتهجير يمكن أن نقول، ونحن نتابع ما يحدث في تل عراد في الأسابيع الأخيرة بما في ذلك عمليات الهدم الذاتي التي كانت هناك، والعائلات التي وجدت مأوى في مبنى المدرسة وهي مهددة أيضا بالاقتلاع مرة أخرى. نعود إلى السيد رشيد النباري. أخ رشيد يعطيك العافية، صباح الخير، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، الله يعافيك.
0: أولا بالنسبة للمدرسة، ما زلتم هناك أم تم إخراج العائلات؟
2: لا تم إخراج العائلات يعني بضغط من الشرطة، لكن لا يوجد تعليم في مدرسة العراد، الأهالي جميع الأهالي متضامنون ومتمسكون في قرارهم بأنه لا يمكن يعني في هذه الفترة عندما يكون في عندك 80 طالب من المدرسة بدون بيت ومأوى، فما لم يبقى مكان للتعليم. يعني
0: عمليا تم إخراجكم بفعل تهديد الشرطة، كانت نعم مواجهة، نعم. خرجتم بإرادتكم؟
2: لا بفعل تهديد الشرطة، الشرطة تدعي أن التعليم أبنائنا مهم لها، ولكن في الواقع يعني طالب الذي لا يجد مأوى ولا يجد مكان لينام فيه وصل به من الشمس، يعني لم يبقى مكان للتعليم أصلا ولا حاجة للتعليم في هذه الظروف.
0: وهذه العائلات التي خرجت الآن أين مأواها؟
2: عادت إلى يعني بناء خيام في أماكن بيوتها المهدمة.
0: يعني الآن من تم قام بهدم بيته، نتحدث عن بيوت من الصفيح بالأساس، هو داخل خيم، نتحدث عن عشرات الأشخاص، عائلات كبار وصغار وأطفال في خيام.
2: نعم صحيح.
0: نعم. والفعالية التي كانت يوم أمس يعني هي فيها بعد معنوي مهم وفيها مشاركة، السؤال ماذا بعد أستاذ رشيد، وهذا بيعطيكم أي حلول للفترة القريبة؟
2: والله نأمل نحن أولا يعني شيء يثلج الصدر يعني من جميع مناطق البلاد، عربي يهود جاءوا أمس ليتضامنوا مع أهل تل عراد ومع الظلم اللي وقع عليهم، بالتأكيد هذا يعني يرفع معنويات السكان يعني، وصحيح أن لا يبدو أن هذاك حل في الأفق، ولكن تقرر أيضا من قبل منتدى السلطات المحلية البدوي في الجنوب بإجراء مظاهرة يوم الخميس القادم أمام سلطة توطين، ما يسمى سلطة توطين البدو، ونأمل إن شاء الله في رفع
0: يعني حتى الآن لا حلول مطروحة بشكل عملي، ما في أي مفاوضات مع أي طرف رسمي، هي عملية تضامن وتعبير عن دعم، ولكن عملية ما في شيء جديد أخ رشيد، صح؟
2: لا لا لا لا، الحل موجود عند السلطات وعند سلطة التوطين اللي ما يسمى سلطة التوطين البدو، يعني الحلول لديها، ولكن هذه الحكومة كما تعرف أخي العزيز هي يعني معنية أكثر في الهدم وليس في.
0: ما هو الحل المقبول عليكم؟ يعني إذا الآن من يسألك طيب أنتوا الآن بخيم والطقس

0: الآن يعني ما فيش حاجة نكثر حكي عن الحر وطقس الصحراء وعائلات، حتى المدرسة أخرجوكم منها، إيش الحل المقبول عليكم أخ رشيد؟
1: الحل إيجاد مأوى للسكان، الحل إيجاد مكان لنسكن فيه، يعني هو الحل، يعني الحل زي ما نقول الحل العادل كان إبقائنا في مكاننا، يعني يريدون إخلاءنا لسبب واحد لإقامة بلدات يهودية مكاننا أو بلدة يهودية مكاننا، طيب يعطونا مكان بديل آخر يا أخي، لا يوجد لديهم حلول، ولا يوجد لهم حلول يعني فوري، نحتاج الى حل فوري، يعني هم يخططون بعد عده سنوات،
0: يعني مقبول عليكم اذا جاءوا وقالوا لكم طيب في مساحه اراضي موجوده تعالوا انتقلوا عليها هناك بنعطيكم رخص ونعطيكم امكانيه بناء، مقبول هذا الامر ولكن لا يطرحوا شيء؟
1: نعم مقبول، رغم يعني نحن نريد ان نبقى مكانا، لكن يعني اخي العزيز ما في النهايه لا نريد ان نظل نبقى في خيام، لدينا اطفال ولدينا ناس كبار في السن، يعني حتى متى نبقى في الخيام في هذا وفي هذه الظروف؟ يعني نريد حل ولا يوجد حل لديهم، لا يوجد حل، يعني
0: مؤلم. وعندما ذهب يأتون إليكم يعني بقول لك اترك المحل وروح، ما بيعطيك أي حل، يعني أنت ممكن بالنسبة له تكون في العراء، ما في بدون أي معادلة
1: أبدا، حتى نحن نتوقع حتى الخيام التي بنيناها في أماكن هدم بيوتنا، حتى هذه الخيام يعني حسب ما حصل مع غيرنا من قبلنا هم سيأتون، يعني نتوقعهم في أي لحظة يأتوا ليقلعوا هذا اللي اقتلعوا هذا الخيام، أيضا الخيام أيضا غير مؤمنة يعني.
0: نعم. والمدرسة قلت لي الآن يعني رغم إخراجكم ما في أي تعليم، تعطيل الدراسة إنه الجو أصلا مش جو تعليمي بهيك ظروف، مع ما إحنا عم نقرب على آخر السنة، يعني بأي حالة شو حجتهم؟ طيب الآن مثلا مع بداية العطل الصيفية ما ممكن ترجعوا على المدرسة تتواجدوا هنا؟
1: نعم لا إحنا متوقعين أن نرجع، يعني متوقعين في بداية العطل الصيفية من 1/7 يعني سوف نعود إلى المدرسة، يعني لقضاء على الأقل فترة العطل الصيفية في المدرسة، ومن ثم سنرى نعمل أن يعني حتى خلال الفترة أن توجد حل، يعني يجدوا حل للعائلة يعني ومأساتهم.
0: مؤلم. على كل أنا بدي أشكرك وبوعدك على الأقل من خلال إذاعة الشمس دائما نوصل صوتكم، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، سلامات، إلى اللقاء،
1: مع السلامة.

ونحن نغني ونقول يا بيت صامد في الجنوب، ولكن هذا واقع الحال والقصة من تل عراد. عشرات العائلات بدون مأوى بعد هدم بيوتهم بأيديهم لكي لا تفرض عليهم غرامات مالية قاتلة باهظة. منهم من وجد مأوى في مبنى المدرسة، مع ذلك بضغط الشرطة تم إخراجهم من مباني المدرسة في تل عراد. الآن عادوا إلى خيمهم التي بنيت بالنسبة للدولة على أراضي دولة، ولا بد من إخلائهم. يوم أمس كانت فعالية تضامنية شارك فيها المئات من أبناء المجتمع العربي بالأساس من منطقة الجنوب، ولكن كما استمعنا لرشيد النباري أحد أبناء عائلة النباري الذين هدمت أو هدموا بيوتهم، قال حتى الآن لا نملك حلول عملية، الدولة لا تقترح شيء حتى أراضي بديلة لنبني عليها البيوت والمساكن للعائلات للأطفال، لا حلول. التضامن مهم والتواجد في الموقع مهم والتشبث بالأرض مهم، ولكن في نهاية المطاف هذه عائلات بحاجة إلى حلول عملية. وهذا المشهد كما نعلم في النقب في تل عراد قد يتكرر في السر وفي قرى أخرى ويزداد صعوبة خلال الفترة القريبة، لأنه تحدثنا عدة مرات أن النقب سيكون مسرح أساسي لحملات انتخابية شرسة، بما في ذلك لأحزاب الائتلاف من الليكود إلى أحزاب أخرى. نحن بهذا أعزائي نصل إلى ختام الساعة الأولى من برنامج أول خبر. نخرج الآن إلى فاصل قصير، وفي تمام الثامنة نستمع إلى نشرة الأخبار مع

0: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف تنين قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابة شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
3: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
5: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاع في الصين.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقي رجل خمسيني مصرعه صباح اليوم جراء حادث تصادم بين دراجته النارية وشاحنة على الطريق رقم 20 أيالون. بدورها حاولت الطواقم الطبية إنقاذ حياته إلا أنها اضطرت إلى إعلان وفاته بعد فشل كافة المحاولات. أصيب شاب في 35 من عمره بجراح خطير أثر تعرضه فجر اليوم لجريمة إطلاق نار في قرية الشبلي. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب قبل أن يتم نقله إلى مستشفى عمك في العفولة لاستكمال تلقي العلاج. أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقتل جندي في جنوب لبنان لترتفع حصيلة القتلى في صفوفه إلى 4 خلال اليومين الماضيين. وفي السياق أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مقتل 6 جنود بينهم ضابط كبير وإصابة أكثر من 20 آخرين في هجمات حزب الله في لبنان منذ يوم الخميس الماضي. في السياق ذكرت تقارير إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يحاصر نحو 30 مقاتلا من حزب الله داخل شبكة أنفاق في منطقة تلال علي الطاهر. وبحسب التقارير فإن

0: ولن تنسحب من محيط المنطقة المحاصرة في الوقت الحالي، على الرغم من تلقي القوات الإسرائيلية أوامر رسمية بوقف إطلاق النار. أعلن مكتب رئيس وزراء باكستان عن محادثات فنية تعقد اليوم الأحد في سويسرا في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وأكدت شبكة CNN نقلا عن مصدر دبلوماسي أن ملف لبنان سيكون الموضوع الأول في الجلسة الطارئة التي أدخلت على محادثات سويسرا. وفي السياق، وصل نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إلى سويسرا صباح اليوم للمشاركة في إطلاق المفاوضات. وقال فانس إن المحادثات ستركز على الملف النووي الإيراني ووقف إطلاق النار في لبنان. إلى ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن البند الأول هو الأهم في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وأضاف بقائي أن الطرف المقابل ملزم بحسب البند الأول بإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار في لبنان. في غضون ذلك، ذكرت تقارير إسرائيلية أن قرار وقف إطلاق النار في لبنان اتخذ بعد ضغط أمريكي هائل على إسرائيل. وأشارت التقارير إلى رسالة أمريكية طالبت إسرائيل بعدم التصعيد في لبنان لإفساح المجال أمام محادثات سويسرا. في قطاع غزة، أقر الجيش الإسرائيلي بقتل المصور الصحفي أحمد سمير محمد وشاح ومسلحين آخرين. وادعى الجيش في بيان أن وشاح كان عنصرا في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس. وفي السياق، فادت مصادر طبية في مستشفيات القطاع بارتقاء 10 أشخاص جراء القصف الإسرائيلي في عدة مناطق منذ فجر أمس السبت. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 28 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 33، الناصرة 31، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات. نحن في أول خبر في ساعة ثانية لهذا الصباح. في الساعة الأولى تابعنا في عدد من الملفات والقضايا، كنا في التطورات الميدانية في لبنان برؤية إسرائيلية ومتابعة للحدث هناك. الجيش يعلن عن مقتل 3 من جنوده رسميا، بالإضافة إلى من تم الإعلان عنهم في نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى مع استمرار التصعيد مرحليا. هنالك محاولة للحفاظ على وقف إطلاق النار مع استئناف المفاوضات في سويسرا اليوم بين طهران وواشنطن. وفي مقدمة الملفات كما نقلت العديد من الوكالات هذا الصباح الملف اللبناني. كنا أيضا في أم الفحم وتهديدات عضو الكنيسة في سوكوت رئيس لجنة التربية والتعليم البرلمانية بالوصول إلى مدارس في المدينة. تم التأجيل بفعل ضغط مورسة على الوزارة، ولكن هذا نهج كما يبدو سيستمر خلال الفترة القريبة. وكنا أيضا في النقب في تل عراد بعد الفعالية التضامنية

0: التي كانت يوم أمس في البلدة غير المعترف بها وهدم عشرات المباني. مع ذلك كما تابعنا للأسف الشديد لا حلول، والعائلات التي وجدت في المدرسة مأوى لها تم إخراجها. الآن إلى محور آخر وينقلنا إلى ملفات العنف والجريمة، وجريمة يمكن نقول غير مألوفة في موقعها الجغرافي. تم الإعلان في نهاية الأسبوع عن مقتل رجلين من بقعاثة في الجولان وحرفيش في الجليل في جريمة إطلاق نار. تم إطلاق النار على المرحوم مروان أبو شاهين من بقعاثة وسعادي سعادي من حرفيش، واليوم إعلان إضراب يمكن نقول وحداد بمعنى أدق في بقعاثة. وما على الخط الهاتفي رئيس المجلس البلدي هناك سيد ويليام أبو سيد ويليام أبو عواد رئيس المجلس البلدي في بقعاثة. سيد ويليام يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح الخير أخ جاكي.
0: يعني خليني أسألك، هل من تفاصيل حول ما حصل هناك على الأقل معروفة لكم؟ لماذا تقع هذه الجريمة في بقعاثة؟
1: أخ جاكي، حتى هذه المرحلة لا توجد تفاصيل رسمية واضحة وحاسمة حول الدوافع والخلفية اللي بتقف وراء الجريمة. المعلومات المؤكدة تشير إنه المرحومين مروان علي أبو شاهين من سكان القرية وسعادي سعادي من سكان حفيش تعرضا لإطلاق النار في بلدة بقعاثة، والشرطة على الفور باشرت بالتحقيق وجمع الأدلة في محاولة لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين.
0: يعني كان في أي أجواء توتر في البلد بالفترة الأخيرة، تهديدات إطلاق نار إلقاء قنابل، يمكن أن يعطي لا أقول تبرير ولكن تفسير لما حصل؟
1: كان قبل عدة أشهر حوادث إطلاق نار وإلقاء قنابل لمنازل في القرية. وهذا الشيء للأسف يعني بالفترة الأخيرة بيتزايد.
0: وهون سؤالي، أنت بتعرف يعني في للأسف عندنا في المنطقة في الجليل وفي بالمجتمع العربي بشكل عام في كل موضوع ظهرة الخاوة وأمور أخرى، هذا يندرج في نفس الإطار؟
1: تداولت بعد في أعقاب الفاجعة مؤشرات وشبهات أولية تربط ما حدث بظاهرة الابتزاز المالي أو ما نعرفه بالعامية بالخاوة. الشبهات تشير إلى هذا الشيء، ما تأكدت. الشرطة تقوم حاليا بإجراء التحقيق الشامل.
0: نعم، وإحنا بنعرف أستاذ ويليام أنه يعني وهذا أمر جيد أن الجولان كان خارج هاي الدائرة، يعني في أحداث في بعض الأحيان هنا وهناك ولكن كان خارج ملفات العنف والجريمة وخاصة ما نسميه بالإجرام المنظم. كيف سيتم التعامل من قبلكم كسلطات محلية كأهالي مع هذا الحدث؟
1: نعم أخ جاكي، لا شك أن الحادثة تعد من الأحداث الاستثنائية وغير المسبوقة في مثل ما كلنا بنعرف منطقة هضبة الجولان منطقة هادية، وقد شكلت الحادثة صدمة كبيرة لدى الأهالي والقيادات المحلية على حد سواء. من المتوقع أن يتم التعامل معها على أكثر من مستوى. من جهة نحن كمجلس محلي سنطالب الجهات المختصة ببذل كل الجهود الممكنة لكشف ملابسات الجريمة وتقديم المسؤولين عنها للعدالة، ومن جهة أخرى ستعمل القيادات المحلية طبعا المجلس المحلي مع القيادات المحلية والفعاليات الاجتماعية والدينية لاحتواء حالة القلق اللي حصلت بعد الحادثة اللي حصلت يوم الجمعة الماضي والخوف، وتعزيز التماسك المجتمعي ومنع انتشار مشاعر الاحباط.
0: يعني عمليا واضح انه كان الموضوع شكل صدمة، يعني اذا على مستوى الاهالي انه هذا ما بيحدث مش موجود بالجولان وفجأة القاء قنابل ولا تصل الامور الان الى قتل واطلاق نار كما فهمنا، يمكن نقول في وضح النهار كان الحادث.
1: نعم، الحادث كان على ما أظن كان بقرابة الساعة 12 و10 يعني بواضح النهار بجانب بيت
0: يوم الجمعة
1: بجانب بيت مروان. يعني المستهدف انتظر حتى يصل مروان وبجانبه الأخ سعادي سعادي لبيته، ومن ثم قام بإطلاق النار عليهم. يعني كان متابعهم حتى بمساره. بالقرية.
0: نعم، وأنتم اليوم على مستوى البلد حداد، يعني هذه خطوة احتجاجية، المدارس ما بعرف إذا خرجوا للإجازة، المدارس الابتدائية بعد، ولكن شو الجو اليوم؟

0: في بقعة.
1: نحن مع بداية الحدث صار في حالة قلق كبيرة بالقرية. كسلطة محلية امبارح أعلن عن إضراب اليوم شامل يشمل كل من المؤسسات التعليمية والمؤسسات الخدماتية بالقرية. الهدف من الإضراب والوقف الاحتجاجي هو مش مجرد بس رد فعل على ما حدث، بل هو رسالة واضحة بأننا نرفض أن يتحول الخوف إلى أمر واقع وأن تبقى أرواح أبنائنا رهينة للعنف والجريمة. ومن خلال هذه الخطوات منأكد أنه وحدة أهلنا وتكاتفها نعبر عن احترامنا لذكرى الضحيتين وتضامننا مع عائلاتهم.
0: الشرطة موجودة في البلد الحديث؟ لأنه كان في إشاعات القاتل من البلد من خارج البلد، وصار في تداول حتى بعض الأمور اللي يمكن تم فقدان السيطرة على التفاصيل.
1: نعم، لا، الشرطة تقوم بعملها، قامت بجمع جميع الأدلة من كاميرات المراقبة التابعة للمجلس المحلي وكاميرات المراقبة التابعة للبيوت الأشخاص السكان القرية. صحيح تم تداول شائعات عديدة ومنها تواجد تلفون لأحد الأشخاص، ولا تبين لاحقا أنه
0: لا علاقة له، يعني
1: لا علاقة له لشاب من سخنين. والدته فقدته أثناء أعمال قطف موسم الكرز اللي نعيشه هذه الفترة. من نطلب من الكل خاصة بهذه الفترة.
0: عفوا، هذه قضية مهمة ومنيح نوضحها، أنه في سيدة من سخنين فقدت هاتفها في موسم قطف الكرز، هنالك من وجد الهاتف وجد صورة شاب عليه، اعتقد أنه هذا مشتبه به، وعمليا اشتعلت الأمور في شبكات التواصل.
1: صحيح، هذا حتى ما شفته اليوم أنا بوسائل التواصل الاجتماعي، بأنه هو هذا الشاب من عائلة سخنين بطربي استنكر هذا الشيء وأكد أنه يعمل في إيلات، في بلدة إيلات، وأن الهاتف فقد على يد والدته التي عملت في الكرز.
0: يعني وهذا يعني لابد من الحذر وعدم التعاطي مع هذه المعلومات. على كل إن تعزينا لكم أخ ويليام، شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا لك أخ شاكر.
0: إلى اللقاء، سلامات. ونحن من بقعاثة إلى حرفيش. سيد أنور عامر رئيس المجلس المحلي، صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: كمان حرفيش اليوم في حالة حداد وإضراب، يمكن نقول.
2: نعم، حرفيش بحالة حداد وإضراب، تلبس الأسود اليوم. فقدنا أحد الشباب العصاميين والخلقيين في القرية، سعادي صديق في لفترة طويلة من الزمن. يعني خسرناه في زيارة قصيرة كانت لبقعاتة، وناس جبناء غير خلوقين قاموا بقتله. يعني شو أقول لك، الوضع كثير
0: نعم. وسعادي هو تواجد يعني هناك بحكم عمله، يعني هو كان هناك يوم الجمعة، لا علاقة له بأي موضوع. إيش التفاصيل معروفة لك وأنت أخ أنور يعني ضابط سابق في الشرطة؟
2: المعلومات الموجودة عندي، سعادي بش المحقق
0: للتأمين،
2: وكان في بقعات بضمن شغله، وبهاي اللحظة قاموا بإطلاق النار في بقعات.
0: يعني هو تواجد هناك بدون أي، مش أنه كان مع المرحوم الآخر مروان، يعني هو كان،
2: لا تواجد في ضمن شغله بمنطقة بقعات، فيش له أي صلة تربطه مع الشخص الموجود هناك غير عمله يعني. وسعادي معروف إنسان يعني محترم خلوق من أحسن الشباب، تقدر تقول شيخ الشباب، من كثر ما كان إنسان يعني يتعامل مع ناس بالحسنى والأخلاق، والناس تحبه وتحترمه، ويعني في له علاقات مع كل الناس في القرية. ففقدانه خلالنا كثير فراغ في المجتمع الحرفشاوي، وتنساش احنا في حالة حرب لنا 3 سنين يعني. يعني كثير هذا الحادث وقع على الأهالي بصورة يعني كثير صعبة جدا.
0: هل لديك معلومات عن أين التحقيقات، تحقيقات الشرطة في هذا المسار؟
2: أنا عندي كثير انتقادات على الشرطة والتقاعس الشرطة في عملية كل الشغل طبعاً في الوسط العربي. في هنالك يعني شو بدي أقول لك، ولا كأنه العرب والقرى العربية بتتبعش دولة إسرائيل. فالشرطة لازم تقوم بعملها، والشرطة بتقوم مش قايمة بعملها بالوسط العربي، لازم يكون

0: يكون في هنالك خطة أو جلسة مع رئيس الحكومة من أجل إنه يحطوا خطة عمل في القرى العربية إنه يقوموا.
1: خليني أسألك بصراحة، أنت كنت يعني أنا مش غلطان، أنت كنت ضابط شرطة، كنت قائد محطة، كنت في منطقة الجليل الغربي في نارية، كنت بشفعمر، وكنت بعدة مكان، شو اللي اختلف يعني بين لما كنت تشتغل في الشرطة واللي موجود الآن؟ الشرطة هي نفس الشرطة، الحكومة نتنياهو موجود معنا من عقدين، شو اللي تغير؟
0: أنا بقول
1: يعني أنت الآن أنت محرر من الشرطة، أنا بتأمل كرئيس مجلس تعطيني الأجوبة كمان اللي كنت في الموقع.
0: معلوم أنا عندي نظرة على كل الأمور هاي ويجب أنه إحنا ندرسها. في الجريمة أول شيء المجتمع صار فيه تغيير ما كانش عندنا. إذا أنا بقول لك في مناطق معينة كنت أعطي عليها تقرير ما كانش فيها يعني مشاكل أو إطلاق نار، حتى إطلاق نار واحد خلال السنة، واليوم أنا بهاي القرى بشوف في عشرات ومئات إطلاق النار في هاي القرى. فإذا في تغيير في النفسية عند الأهالي، وفي عندنا مشكلة في التربية في القرى وفي المجتمع العربي. لازم كلنا بإيد واحدة نربي أولادنا على الشغل والعمل والتعليم من أجل إنه الإنسان يحصل على الأموال، وليس إنه إحنا نقوم في أعمال إجرامية من أجل الحصول على المادي وعلى المال بسرعة. يعني طلع شباب ولد عمره 19 سنة بتلاقيه مع سيارة حقها 300,000 شيكل، كيف هذا؟ منين اجت المصاري هاي؟ ليه احنا بنسألش أولادنا منين حصلوا على هاي المصاري؟ ليه احنا بنربيش أولادنا على إيه على على على على ثقافة العربية اللي احنا كلياتنا متعودين عليها انه احنا نمارسها في حياتنا اليومية؟ وين احنا؟
1: يعني عم بتقول الموضوع رجال؟ يعني عم بتقول الموضوع مش بس شرطة
0: وتواجد. لا خليني اخلصك، انت بجي لك للشرطة، عم بحكي على المجتمع، عم بحكي علينا. اول اشي احنا بنعطي انتقاد على كل شخص بالوسط العربي اللي بيسمح لابنه انه يتصرف بصورة غير اخلاقية وقتل الناس الابرياء. إذا اليوم الإنسان بمس رجاره بكلمة بنمش ليلي، كيف الإنسان بيجي بقتل إنسان بريء أو امرأة أو ولد؟ وين إحنا عايشين؟ وين رجال الدين؟ وين المقاطعة هاي الناس اللي هي بتقوم بهاي الأعمال غير أخلاقية؟ وإذا بجيت للشرطة، الشرطة في الشرطة بالوسط العربي، الشرطة موجودة بالوسط اليهودي، والاختلاف بين قائد شرطة أو وزير بالاستراتيجية بقلب الدولة، بين كبير مش عم بعطي اللازم للقرى العربية، وفتح مراكز شرطة بالقرى العربية وسيارات شرطة وأفراد شرطة. أنا هون عايش بحرفيش بالشهر بشوف شرطة مرة واحدة.
1: بس يعني المزيد من عناصر الشرطة ومحطات الشرطة بيجيب أمن وأمان. طيب ما بديش يعني أعطيك أمثلة، بس هاي مثلا في قرى أخرى فتحوا محطات شرطة ما تغير الوضع، لأنه الموضوع
0: صح. بس طريقة العمل طريقة العمل الشرطة
1: أولا. يعني بتقول لي سلم أولويات وقرار سياسي
0: بالضبط. طريقة العمل، عدد أفراد الشرطة، سيارات الشرطة، المعاملة مع الناس، التقرب من الناس. أي شرطة بتقرب من الناس من المجتمع؟ يعني هاي نقطة اللي احنا فقدناها، انه كان في يعني كان في كثير
1: تعالوا فيش ثقة عم باختصار شديد،
0: فيش ثقة بين الشرطة وبين المجتمع وفيش مش تعالوا. اثنين، المحاكم لازم يكون في هنالك اصدار حكم، يكون حكم اللي هو
1: رادع
0: يردع الناس بأعمال العنف. ففي هنالك بنقدر نقعد مع بعض كلنا ونفكر كيف احنا بنقدر نقاوم هاي الآفة اللي هي اليوم مسيطرة على المجتمع العربي. يعني يعني يعني اليوم احنا عم نحكي على مئات الناس بالعشر سنين عندك بلد. نعم يعني بلد اختفت
1: للأسف الشديد. أنا على كل يعني كلامك مهم، ولكن كان مهم أن نجيب صوتك وجيبنا صوت زميلك ويليام كمان من بقعثة، وبعدك نتابع بالموضوع وبشكل موسع. أستاذ أنور يعطيك ألف عافية وتعزينا لكم في حرفيش. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. إذن بين بقعثة وحرفيش، وتحدثنا عن جريمة قتل مزدوجة كانت في نهاية الأسبوع في بقعثة، إطلاق نار، تم قتل المرحوم مروان أبو شاهين وسعادي سعادي من حرفيش. واستمعنا إلى ما قاله رئيس المجلس أنور عامر وضابط سابق في شرطة إسرائيل. إلى فاصل آخر ونتابع.
2: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر. كبسولات نخل الأصلية.

0: اكبس وغني.
1: أنا زيك ماما.
2: كيف يعني زيي؟
1: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
2: يا روحي.
1: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
2: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايماً رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
1: أنا زيك ماما.
3: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: السامع يعلم الغايب. طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وأيضا لدينا طنبور ونيرلات بأرخص الأسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحملة. حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك. مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
0: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: الشمس دائماً.

0: إذن كان هذا دكتور ألون ليل، وهو أستاذ العلاقات الدولية، مدير عام سابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية، رافق العديد من الوزراء في إسرائيل ورؤساء الحكومة في كل موضوع العلاقة مع الولايات المتحدة، وأذعت تصريحات فانس بدون شك تصريحات مثيرة، وهي أصبحت يعني نهج في الأيام الأخيرة، انتقاداته المباشرة لحكومة نتنياهو ولوزرائه، ويقول لا ثقة لي بأحد، ولدينا مصالح في بعض الأحيان تلتقي في بعض الأحيان مختلفة، ونحن أيضا في موقع جغرافي وسياسي مختلف، نحن القوة الأكبر ولا يمكن لإسرائيل أن تعتمد فقط على القوة والغطرسة العسكرية. وهذه التصريحات التي صدرت عنه، وتابعنا ما قاله ألون ليل في هذا الموضوع. ولا ننسى أن فانس من المفروض أن يكون المرشح القادم للحزب الجمهوري لمنصب الرئيس في الولايات المتحدة، لأن ترامب لا يستطيع أن يترشح مرة أخرى وفق الدستور الأمريكي حتى الآن، إلا إذا عمل ترامب على تعديله، لا أعلم، كل شيء متوقع. ولكن ماذا يحدث الآن في الجنوب اللبناني؟ جويس الخوري الزميلة الصحفية التلفزيون العربي، تحياتي جويس.
1: صباح جاكي.
0: هل الهدوء مستمر منذ يوم أمس؟
1: صحيح، مستمر حتى هذه اللحظة، مرت أكثر من 12 ساعة من دون أن يحصل أي خرق من طرف إسرائيل وحتى من طرف حزب الله لهذه الهدنة التي يبدو أنها ستكون مؤقتة وإن كانت أطول من المتوقع، ولكن هناك ترقب أيضا لمسار سويسرا والاجتماعات المرتقبة في سويسرا، وما إذا كانت ستؤدي إلى تثبيت هذا الهدوء على خلاف ما كنا نشهده في المرحلة السابقة من وقف أو المراحل السابقة عمليا من وقف إطلاق النار. بحسب ما هو متداول حتى هذه اللحظة، فإن طهران تسعى إلى أن يكون لبنان على جدول أعمال هذه المحادثات المرتقبة في سويسرا، وأن يكون تثبيت وقف إطلاق النار هو العنوان الأبرز في هذه المحادثات فيما يتعلق بلبنان، على أن تكون الترتيبات الأخرى مرتبطة أيضا بالاجتماعات المرتقبة في واشنطن في يومي في ثلاثة أيام، هي الأربعاء الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين، اجتماعات ومفاوضات سياسية وعسكرية مرتقبة في واشنطن بين الوفد اللبناني الرسمي.
0: نعم.
1: وبين
0: السؤال جويس، يعني إسرائيل على الأقل وفق بياناتها وفق معلوماتها تقول نحن نؤيد وقف إطلاق النار،

0: التزم بذلك، ولكن يعني دون أي انسحاب من الأراضي اللبنانية ولا إعادة انتشار في المرحلة الراهنة، بمعنى القوات الإسرائيلية الموجودة في الجنوب كقوة احتلال، لا نستطيع أن نسمي ذلك بشيء آخر، تبقى هناك. المطلوب من حزب الله عدم مهاجمتها وعدم بطبيعة الحال الاعتداء على التجمعات السكانية في الجليل. هذه المعادلة مقبولة لحكومة لبنان ولحزب الله؟
1: بالمرحلة الأولى هي مقبولة لحزب الله. كان الخلاف الأساسي فيما يتعلق بالالتزام بوقف إطلاق النار عملياً جاكي هو من يبدأ بالالتزام، من يوقف عملياته أولاً. ولكن هنا إشارة لابد من ذكرها بأن القوات الإسرائيلية احتفظت أيضاً بحق حرية الحركة وهو ما يرفضه حزب الله، وبالتالي تقول التسريبات الإعلامية أقله الإسرائيلية بأن أي تهديد مباشر للقوات الإسرائيلية التي تحتل الأراضي اللبنانية سيتم الرد عليها. وبالتالي هنا السؤال الأبرز، خصوصا وأن الجيش الإسرائيلي كان يسعى للوصول إلى منشآت علي الطاهر في جنوب لبنان في محيط النبطية في كفر تبنيت، وبالتالي هذا هو الهدف الأساسي من كل العملية البرية التي حصلت منذ بدء هذا الحرب، لأن إسرائيل تعتبر أن هذه المنشآت هي الأضخم لناحية تخزين السلاح، وتعتبر أيضا أنها المنطلق لكل العمليات التي تجري حاليا باتجاه القوات الإسرائيلية التي تحتل الأراضي اللبنانية. هل وقف إطلاق النار سيجعلها توقف هذه المهمة وتتخلى عن هذا الهدف الرئيسي بالنسبة لها؟ هناك قراءات في لبنان تقول بأن إسرائيل تسعى إلى جعل المفاوضات في سويسرا تنطلق، ولكن هدفها الأساسي لن تتخلى عنه، أقله لأنها تعتبر أن الدولة اللبنانية غير قادرة والجيش اللبناني غير قادر على الوصول إلى هذه المنطقة، وهي فعلا منطقة يصعب الوصول إليها، وهي عمليا الدولة اللبنانية غير قادرة على سحب سلاح حزب الله. الأمور مرتبطة أيضا بما سيجري في واشنطن جاكي، وهذا ليس تفصيلا. السؤال الأساسي المطروح أيضا اليوم في لبنان هو هل ستعطي الولايات المتحدة إيران الورق التي تسعى إليها، أم ستعطي الحكومة اللبنانية هذه الورقة، بمعنى موضوع سحب السلاح، موضوع الانسحاب من الأراضي اللبنانية. يفترض أنها ترتيبات تجري بين لبنان وبين الجانب الإسرائيلي في واشنطن وليس بين طهران والولايات المتحدة. كل الأمور تبقى مرتبطة بما يجري في سويسرا، وإنما أيضا بما سيجري في واشنطن، خصوصا بعد التأكيدات التي حصل عليها لبنان الرسمي من خلال الاتصال الذي جرى بين ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكية وبين الرئيس اللبناني، والتأكيد على مهمة الوفد اللبناني الرسمي في واشنطن.
0: يعني تبدو الصورة معقدة، ولكن حتى الآن الهدوء مستمر. وهل من معلومات جويس عن عدد الضحايا؟ يعني هنالك أيضا كان تضارب في المعلومات إذا أخذنا فقط نهاية الأسبوع.
1: في اليومين الأخيرين اللتين صعد فيهما الجيش الإسرائيلي عملياته، نتحدث عن ما يقارب 200 شهيد وأكثر من 200 جريح. ليس هناك من حصيلة نهائية تحديدا لما حصل يوم أمس، ولكن يوم أول من أمس نتحدث عن أكثر من 80 شهيدا و 141 جريحا، ويوم أمس أيضا كان هناك العشرات من الشهداء، وبالتالي نتحدث عن رقم يقارب أو يلامس 100 شهيد إضافة إلى الجرحى، وهو رقم كبير مقارنة بما كنا نحصيه في أيام الحرب. نتحدث عن وقف لإطلاق النار ولدينا هذا العدد من الشهداء والجرحى.
0: هكذا تبدو الصورة. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة جويس، شكرا لك، تحياتي، صباح الخير، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: إذن الصحفية جويس الخوري مراسلة التلفزيون العربي في الجنوب اللبناني. استمرار الهدوء النسبي في الأراضي اللبنانية بعد أن تم الإعلان يوم أمس عن تثبيت مرة أخرى وقف إطلاق النار والعودة إلى الهدوء المتبادل من قبل الطرفين، ومنذ يوم أمس عمليا وحتى هذا الصباح لم نبلغ عن أي صافرات إنذار في التجمعات السكانية. الجيش بشكل أو بآخر بحالة هدوء واستنفار الأنفار، ولكن إسرائيليا يتم الإعلان خلال الساعات الأخيرة عن عدد من الجنود الذين قتلوا في استهداف لقوات إسرائيلية تحديدا لوحدات المدرعات في جنوب لبنان. هذا لم يكن هذه الليلة، كان هدوء، ولكن هذا حصل في نهاية الأسبوع الجمعة والسبت والخميس، خميس جمعة سبت، ولكن تم الإعلان عن التفاصيل فقط اليوم صباحا. نذهب

0: الآن إلى فاصل إعلاني آخر، نعود ونتابع في محاور البرنامج.
1: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو نازي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
3: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي 7 شواكل و90 أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب12 شيكل و90 أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام ب7 شواكل فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
4: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب3250 شيكل وبس في الباترون. وأيضا لدينا طنبور ونيرلات بأرخص الأسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحملة. طه عربي وأولاده، بدك تبني بدك تجدد، كل الحلول بمكان واحد. عد دهانات أخشاب وقرميد وخدمة من القلب أكيد. طه عربي وأولاده، معك خطوة بخطوة لنتائج كبيرة عبر الويز. طه عتسيم الناصرة الصفافري.
5: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. فايند يور جولد بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
7: فقط اليوم الأحد حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال. تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع. حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض. وفقط اليوم الأحد في شبكة محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
8: واحد اثنين تجربة واحد اثنين تجربة
9: بي كيور ليزر برو ل30 يوم تجريبي بترجيح كامل لمصرياتك اذا بتكاشل جهاز. كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بي كيور ليزر، نجمي 3414، نجمي 3414.
8: اوكي زبطة تمام.
0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، ومن لبنان إلى منطقة باتت منسية للأسف الشديد، يعني على الأقل وفق البيانات والتصريحات واللقاءات، قطاع غزة، علما أن هنالك تصعيد وتصعيد واضح في المسلسل الاستهدافات بالطيران المسير والمدفعية، وكذلك الضغوط التي تمارس هناك على من بقي في غزة على مسافة قد تصل إلى 30 أو 40% فقط من مساحة القطاع. الزميل الصحفي علم صباح، صباح الخير.
10: صباح الخير جاك.
0: تلحظون تصعيد أم هو أكثر لفت عناوين ولكن الواقع كما هو؟
10: نعم، يعني جاءت الاختراقات الإسرائيلية لازالت مستمرة، وبالطبع هناك تصعيد إسرائيلي كبير على قطاع غزة، لا سيما بتواصل القصف الإسرائيلي من الطائرات المسيرة والطائرات المروحية، وحتى بريا على الأرض أيضا كان هناك تقدم من قبل الدبابات الإسرائيلية وتقديم للخط الأصفر ليزيد من معاناة يعني الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة بتضييق المساحات عليهم من خلال

0: يعني قطاع أجزاء أخرى من قطاع غزة تحت بند توسيع المنطقة العازلة أو توسيع المنطقة الصفراء في مناطق شرقي وجنوبي قطاع غزة. مع تواصل الغارات الإسرائيلية بالأمس ارتقى 10 شهداء، كان آخرها قصف منزل لعائلة أبو حسنة في منطقة البريج، والذي استشهد على إثرها الزميل الصحفي المصور أحمد وشاح، وهو بالمناسبة مصور قناة الجزيرة مباشر وشقيق الشهيد محمد وشاح مراسل قناة الجزيرة، الذي استشهد قبل يعني عدة أسابيع في منطقة مدينة غزة. فيما تواصلت الخروقات الإسرائيلية جاك، أي أن الشهداء لم يقتصروا على يعني بالقصف أو لم يرتقوا بالقصف فقط، بل حتى بإطلاق النيران في منطقة شمال قطاع غزة، منطقة بيت لاهيا، أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بشكل مكثف على خيام النازحين وعلى المواطنين، ما أدى إلى ارتقاء شهيد وشهيدة في منطقة.
1: نعم، السؤال علم كما ذكرت، يعني هنالك زيادة الإصابات طبعا وعدد الضحايا كما ذكرت، ولكن تشعرون أنه مثلا في تواجد أكثر للطائرات المسيرة في أكثر تصعيد، هنالك أيضا تقدم مثلا لقوات برية، من الأمور على حالها، ولكن هنالك زيادة مثلا في وتيرة الاستهدافات في بعض المناطق.
0: يعني جاكي، منذ عدة أيام هناك زيادة في وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية، يوميا يحصل استهدافات من قبل الطائرات المسيرة والطائرات المروحية، وهذا بالطبع ما يدل على أن هناك ارتفاع في وتيرة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وارتفاع أيضا جاك في وتيرة نسف المباني السكنية في المناطق الشرقية، سواء لمدينة خان يونس وحتى لشمال قطاع غزة. من يتواجد في قطاع غزة يلاحظ بأن هناك أيضا زيادة في وتيرة النسف للمنازل والتجريف أيضا للمنازل المتواجدة داخل الخط الأصفر، وبالطبع هذا ما يدل على أن هناك يبدو قرارات إسرائيلية أو ما شبه إلى تصعيد الوضع في غزة من خلال القصف الإسرائيلي وزيادة القصف الإسرائيلي وبزيادة الاغتيالات حتى جاك في جميع الاستهدافات يكون هناك على الأقل شهيدين أو 3 شهداء، وهذا بالطبع طبعا يدل أن هناك قرارات إسرائيلية تفيد باغتيال عدد من المواطنين، وأيضا هناك تقدم على المناطق البرية. عندما سألت عن التقدم البري أو الحركة البرية خلال الأيام السابقة، قام الاحتلال بتقديم المكعبات الإسمنتية الصفراء في أكثر من منطقة باتجاه مناطق الغرب وباتجاه مناطق الشمال، هذا إذا يعني تحدثنا عن منطقة مثلا جنوب قطاع غزة أو مواصي مدينة رفح القريبة من محور فيلادلفيا، تم تقديم فيها المكعبات الإسمنتية بشكل كبير جدا.
1: يعني هذا واضح أن المؤشرات هي مؤشرات تصعيد وعدم انسحاب، ولا أحد ينتظر لا لجنة تكنوقراط ولا أي تحرك للأسف الشديد، وهذا ما نتخوف منه في المرحلة القريبة. على كل هذه الصورة، وأنا أشكرك أستاذ علم على هذه المداخلة، تحياتي لك، إلى اللقاء، صباح الخير. وهذا ما نسميه بالتحول الحاد في لغتنا في الإعلام والصحافة وأيضا في هذا البرنامج، ومن غزة والواقع الصعب هناك إلى المونديال. وأشاهد الآن أنه اليابان متقدمة 4-0، نقترب من نهاية المباراة على المنتخب التونسي، ولكن في قراءة تحليلية لما كان هذه الليلة وما ينتظرنا مع الزميل مصطفى شلاطة. صباح الخير مصطفى.
2: صباح النور جاكي، يعطيك العافية.
1: اليابان كما يبدو فريق منتخب جيد.
2: اليابان منتخب جيد، اليابان استطاع أن يتعادل مع هولندا في المباراة الأولى في هذه المجموعة، هولندا التي سحقت السويد يوم أمس 5-0، كانت مباراة غزيرة بالأهداف. المنتخب الهولندي مع تغييرات بسيطة من التشكيلة التي لعبت أمام اليابان في المباراة الماضية استطاعت أن تفوز وبشكل ساحق، مع أن الفريق السويدي كان له عدة فرص وفرص سانحة، لكن حارس المرمى الهولندي كان بأداء جيد فان بروخن، واستطاع أن يحافظ على شباكه شبه نظيف.

0: الصيفي وأن يخسر فقط أو يخسر السويد خسر بخمسة أهداف لهدف. المفاجأة الكبرى ربما كانت ساحل العاج أمام ألمانيا. ألمانيا واجهت صعوبة بالغة جدا أمام ساحل العاج. ساحل العاج تفوقت، ألمانيا تعادلت، وساحل العاج أظهر جاكب أن المنتخبات الأفريقية منتخبات قوية جدا بدنيا ومهاراتيا، وساحل العاج كان يستحق تعادل في الدقيقة في الدقائق الأخيرة. أوندر المهاجم الألماني البديل استطاع أن يسجل الهدف الفوز الألماني. ألمانيا يمكن أن نقول بأنها أكدت انتقالها إلى مرحلة خروج المغلوب إلى المرحلة القادمة. والمفاجأة الأكبر ربما كوراساو، الفريق الأصغر في هذا المونديال، وهناك تحدثنا عن كوراساو 156 ألف في هذه الدولة، استطاعت أن تتعادل 0-0 أمام الإكوادور، وحارس المرمى تألق، استطاع أن يصد 15 تسديدة على مرماه، 15 محاولة، وهذا يعتبر رقم قياسي في المونديال أو ثاني رقم قياسي. رقم القياسي كان لحارس أمريكي، ولكن المباراة اللي تفوق فيها الحارس الأمريكي كانت مباراة مع تمديد.
1: نعم.
0: فهذا هو رقم قياسي لحارس مرمى في مباراة واحدة بدون تمديد. وعدد من تابعوه على شبكات التواصل أو على حسابي في الإنستغرام ارتفع من 9000 متابع لنصف مليون متابع خلال مباراة واحدة.
1: نعم. وينتظرنا اليوم أيضا، وفقط نذكر مصطفى، تطبيق الشمس وتكهن هناك بالمباريات والفوز بالجوائز، وبالتالي الكل الآن نعود إلى تطبيق الشمس والتكهنات والمشاركة في هذه المباريات عبر تطبيق الشمس لمن لم يقوم بالتحديث وأيضا تنزيل التطبيق. أسبانيا اليوم أمام السعودية، هل السعودية يمكن أن تشكل تحدي؟
0: إسبانيا عليها أن تفوز. إسبانيا التي لم تستطع أن تفوز على كاب فيردي وأنهت المباراة ب0-0 عليها أن تثبت بأنها تستحق أن تنافس على اللقب. وأعتقد بأنه ستكون حظوظ المنتخب السعودي صعبة جدا أمام الإسبان، الذين الآن يعني يجدون أنفسهم أمام امتحان إثبات الذات وإثبات القدرة الإسبانية بعد أن تفوقت فرق عالمية أخرى. لا أظن بأن المملكة العربية السعودية ستستطيع أن تفعل الكثير أمام الإسبان. هذه الليلة جاكي هناك أيضا فريق عربي آخر، نحن نتحدث عن فجر غد الساعة 4 صباحا، المنتخب المصري الذي أدى أداءات جيدة أمام بلجيكا وأنهى مباراته بالتعادل، سيتبارى مع نيوزيلندا. في حين تلعب بلجيكا أمام إيران، إيران التي أدت أداء جيد في المباراة الفائتة أمام نيوزيلندا، لديها نقطة واحدة. سنرى كيف ستتعامل إيران مع بلجيكا، هل ستؤثر المفاوضات على أداء المنتخب الإيراني؟ لا نعرف، أو هل ستؤثر حتى هذه المفاوضات على القيود التي فرضت على الفريق الإيراني وعلى قيود بقائه في الولايات المتحدة، من غير الواضح حتى الآن.
1: ونحن سنتابع، ومرة أخرى نذكر تطبيق الشمس وتكهن المباريات. تحياتي لك زميل مصطفى شلاطة، صباح الخير.
2: مسابقة كأس العالم 2026 الأكبر في البلاد على تطبيق الشمس. تعالوا وكونوا نجوم كأس العالم مع تطبيق الشمس، اربحوا ملان جوائز. ادخلوا التطبيق، توقعوا وخمنوا نتائج مباريات خلال كأس العالم، وسيتم توزيع جوائز نقدية عديدة على الفائزين، بالإضافة إلى عشرات الجوائز القيمة. كأس العالم معكم في تطبيق الشمس، نزلوا التطبيق، شاركوا وفوزوا مع أفضل فريق. تطبيق الشمس يفتح التحدي للجميع.
1: وعلى هذه النغمات وتطبيق الشمس نحن نصل إلى ختام البرنامج. أعزائي المستمعين والمستمعات، أشكر الزميل عدي ياسين رافقني في الهندسة الإذاعية والإنتاج، الزميل ياسمين عابد في إعداد البرنامج، ياسمين غميض في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم جاكي خوري، على أمل أن نلتقي دائما وبأخبار طيبة. نهاركم سعيد وآمن، تحياتي وإلى اللقاء.

0: دايموند، حبي بيتك أكتر.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جداً يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساءً في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your goal بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
4: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70.
3: في عائلات بخضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي تويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
5: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28/6، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
3: رخف هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رخف هات سوميت، مجل كروم، المفرق الشرقي، نجم 2692. رخف هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقي رجل 50 مصرعه صباح اليوم جراء حادث تصادم بين دراجات نارية وشاحنة على الطريق رقم 20 قرب مفترق شالوم. بدوره حاولت الطواقم الطبية إنقاذ حياته، إلا أنها اضطرت إلى إعلان وفاته بعد فشل كافة المحاولات لإنقاذه. أصيب شاب في 35 من عمره بجراح خطير أثر تعرضه فجر اليوم لجريمة إطلاق نار في قرية الشبلي. بدورها قدمت الطواقم الطبية للإسعافات الأولية للمصاب قبل أن يتم نقله إلى مستشفى عمك في العفولة لاستكمال تلقي العلاج. أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقتل جندي في جنوب لبنان، لترتفع حصيلة القتلى في صفوفه إلى 4 خلال اليومين الماضيين. وفي السياق، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مقتل 6 جنود بينهم ضابط كبير وإصابة أكثر من 20 في هجمات حزب الله في لبنان منذ يوم الخميس الماضي. في المقابل، قتلت إسرائيل 28 عسكريا من الجيش اللبناني وأصابت 21 آخرين جراء 30 هجوم على جنوب لبنان وشرق منذ 2 أذار الماضي. جاء ذلك وفق إحصاء عدته الأناضول استنادا إلى بيانات رسمية للجيش اللبناني. في السياق، ذكرت تقارير إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يحاصر نحو 30 مقاتلا من حزب الله داخل شبكة أنفاق في منطقة تلال علي الطاهر. وبحسب التقارير، فإن القوات لن تنسحب من محيط المنطقة المحاصرة في الوقت الحالي على الرغم من وقف إطلاق النار. أعلن مكتب رئيس وزراء باكستان عن محادثات فنية تعقد اليوم الأحد في سويسرا في إطار متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. وأكدت شبكة CNN نقلا عن مصدر دبلوماسي أن ملف لبنان سيكون الموضوع الأول في الجلسة الطارئة التي أدخلت على محادثات سويسرا. في السياق،

0: وصل نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إلى سويسرا صباح اليوم للمشاركة في المفاوضات، وقال فانس إن المحادثات ستركز على الملف النووي الإيراني ووقف إطلاق النار في لبنان. إلى ذلك أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن البند الأول هو الأهم في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، وأضاف بقائي أن الطرف المقابل ملزم بحسب البند الأول بإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار في لبنان. في قطاع غزة أقر الجيش الإسرائيلي بقتل المصور الصحفي أحمد سمير محمد وشاح ومسلحين آخرين في حركة حماس، وادعى الجيش في بيان أن وشاح كان عنصرا في كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، وفي سياق أفادت مصادر طبية في مستشفيات القطاع بارتقاء 10 أشخاص جراء القصف الإسرائيلي في عدة مناطق منذ فجر أمس السبت. إلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 28 درجة، الجليل على 30، طبرية 33، الناصرة 31، حيفا والساحل 28، تل أبيب وحيفا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

بنصبي عليك 21 حزيران 2026. بذكرني الأستاذ المحامي علي رافع أنه اليوم هو أطول يوم في السنة، 21 وبداية الرسمية للصيف. وسعدتم صباحا من إذاعة الشمس، إن شاء الله يكون نهاركم سعيد وطيب. خليني أصب عليكم مع الزملاء، الزميل جاكي خوري كان معنا ومعكم أول خبر، تحيات كمان لزميلة ياسمين وميد في غرفة الأخبار، ومايسترو الهندسة والتقنيات الإذاعيتين الزميل عادي ياسين. وسعدتم صباحا بهالحكمة اللي يعني عجبتني عندما قرأتها عن جابرييل غارسييه، اللي بقول دايما هالحكم الرائعة اللي قدمها للعالم. جابرييل ماركيز: إذا كان لك عينان فلماذا ترى الناس بأذنيك؟ عامل الناس بما ترى منهم وليس بما تسمعه عنهم. صباح الخير.

روحي شوفي اللي حبوكي أبو المجد، وتحياتي بهالصباح لمن ينضم إلينا وطريق السلامة للسائقين ولكل من بدأ عملا أو في عطلة أن يتمتع بنهاره كما قلنا الأطول في السنة.

0: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي تويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا خاضع لنظام الحملة. حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج، LG، TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
1: فقط اليوم الأحد حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال. تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع. حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض، وفقط اليوم الأحد في شبكة محسني حشمال. لا تفوتوا الفرصة.
2: أنا زيك ماما.
3: كيف يعني زيك؟
2: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
3: يا روحي،
2: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
3: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
2: أنا زيك ماما.
4: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة.

0: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
1: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: مبروك لأهل سخنين، افتتح الفرع 16 لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار وتوفير أكيد للجيبة. مواد بأفضل العطور الأوروبية، تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.

0: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: السامع يا علم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون، وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحمله.
2: نيو كوليكشن 2026 الان في اوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من اوبتينايز. نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: يا ليل الصب ومتى غدو. أستاذنا المحامي لؤي زريق، أسعدت صباحا على أنغام السيدة فيروز والمرشحات الأندلسية.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا لك ولجميع المستمعين، هذا أجمل صوت ممكن أن يكون.
0: نعم، لن أقول المرشحات العلبونية. نعم، يسعد صباحك أستاذنا الكريم. يعني الطلاب، طلاب المدارس الثانوية وحتى الإعدادية طلعوا للفرصة العطلة الصيفية، وكتار منهم اللي بيحاولوا يلاقوا شغل في مجالات متعددة. لابد هنا أن نسأل حضرتك عن القوانين المتبعة، ما يمكن أن يراعى من هذه القوانين إذا كان صاحب عمل أو من يعمل من الطلاب أستاذنا؟
1: صحيح، سؤال مهم جدا في خصوصا في هذه الفترة. أولا يعني المشرع في دولة إسرائيل أعطى أهمية خاصة وحدد عمل الشباب الصغار، يعني ما جيل ما دون 18، وقسمها حتى لأجيال في عملية الحقوق والواجبات المشغلة تجاه العامل.
0: نعم.
1: أولا يعني في فترة الفرصة الصيفية ممكن تشغيل عمال حتى بجيل 14 وما فوق، لأنه بالفترات العادية هي جيل 15 وما فوق، ولكن في فترة الفرصة الصيفية بشكل خاص هي من جيل 14 وما فوق، والمقصود هو إعطاء الفرصة للشباب في هذه الفترة أن يعملوا، يعني طبعا بظروف وبتحديدات وبتقييدات التي يعني يقيدها القانون، وستحدث عنها يعني باختصار.
0: نعم.
1: اليوم.
0: نعم.
1: أولا يعني في كل هذه الفترة من جيل 14 أو 15 لجيل 18 نحن نتحدث عن يوم عمل لا يزيد عن 8 ساعات، ما عدا أولئك الذين ما فوق جيل 16 يمكن يوم العمل أن يكون 19 ساعة.
0: نعم.
1: ولكن بكل الأحوال ممنوع أن يكون أسبوع العمل أكثر من 40 ساعة.
0: نعم.
1: يعني 40 ساعة هي الحد الأقصى، والهدف هو يعني إعطاء المجال لهذا الجيل أن يكون راحة، الأجسام لم تكتمل بعد.
0: نعم.
1: لذلك هنالك أمر آخر، أنه العامل بالأجيال هذه مفروض على المشغل أن يشترط عمل العامل بإحضار وثيقة طبية من طبيب العائلة أو من طبيب آخر.
0: نعم.
1: يعطي الصلاحية أنه هذا الشاب يستطيع أن يعمل من الناحية الصحية، ولا مانع بهذا، وهذا طبعا أمر مهم.
0: نعم.
1: إنه مخالفة هذا الأمر وتشغيل عامل بدون هذا الـ الوثيقة الطبية هي مخالفة للقانون.
0: نعم. لكن أستاذ لؤي، يعني لو سمحت، إنه هل المشغلين عندنا في الوسط العربي، يمكن في الوسط اليهودي هذا متبع وقانوني، هل المشغلين في وسطنا العربي يطلبون هذا ويعملون بموجب هذا القانون؟
1: يعني بستطيع أقول من تجربتي هنالك الكثيرين مما لا يقومون بهذا.
0: نعم.
1: بهذا الأمر، ولكن هذا يعني مخاطرة مرتين، يعني المرة الأولى اتجاه العامل والمرة الثانية اتجاه المشغل نفسه، لأنه في حالة صار في لا سمح الله خطر على شاب أو وضع صحي كانت

0: كان مشكلة صحية فيتحمل بالنهاية المشغل المسؤولية.
1: نعم.
0: لذلك هذا سيف أبو حدين يعني.
1: نعم.
0: ممكن أن يضرك، ممكن ليس فقط أن يضر العامل، ممكن أن يضر المشغل نفسه.
1: نعم.
0: لذلك الحل هو التقيد بالقوانين وبمتطلبات القانون، وبالذات الموضوع التقرير الطبي، لأنه يعني بيجي عندك عامل انت ما بتعرف شو هو، شو وضع صحي، شو تقييداته. هذا مش زي فوق ال 18، فوق ال 18 ما في تقييدات، ولكن بهاي هنا يوجد تقييدات، وهذا مهم جدا ان ينتبه المشغلين وان يقوموا بواجبهم يعني اتجاه انفسهم واتجاه العمال الموجودين عندهم.
1: نعم. استاذ لؤي زريق، لو عدنا الى بعض المشغلين بيأخذوا العامل بفترة تجربي يوم أو يومين أو ثلاثة، هل هذه التجربة يمكن أن ينال مقابلها الطالب أجرة، أم أنه بيقدر يقول له أنا جربتك والله معك ما بدي إياك بعدين؟
0: لا، هذا الإشي غير موجود. يعني الإشي الوحيد اللي ممكن أنه أنت يعفي المشغل أنه يدفع، وإذا العامل لم يعمل بالواقع، يعني
1: نعم.
0: إذا ذهب ودرس عن الموضوع وعاد وقال لا هذا لا يكفي. أما إذا كان موجود في مكان العمل وقدم خدمات فهو يستحق أجر. وهنا أنت تطرقت إلى موضوع مهم،
1: نعم.
0: موضوع الحد الأدنى من الأجر لجيل الشباب من ما دون 18، لأنه الأجر الحد الأدنى من الأجر العادي هو لا يسري مفعوله على من هم دون 18، بل يوجد يعني أسعار مختلفة نسميها أو تسعيرات مختلفة. فيعني مثلا على سبيل المثال الجيل لحد 1/4/26 لحد جيل 16 الحد الأدنى من الأجر هو 26 شيكل و7 قروت للساعة.
1: نعم.
0: بجيل 16 و 27 نقطة 94 شيكل للساعة، وبجيل بين 17 ل 18 هو 30.92 أجورة للساعة طبعا. وطبعا هذا هو 90% من قيمة الحد الأدنى من الأجر للناس البالغين.
1: نعم.
0: فيعني هنالك حق، ليس فقط يوجد حق للأجرة، إنما أيضا يوجد حق لحد أدنى من الأجر. نعم. لا يستطيع المشغل أن يدفع ما يشاء وكيف يشاء.
1: وهل يحترم المشغلون بين قوسين العرب كل هذه القوانين ويعني إعطاء الأجر كما تفضلت أستاذ لؤي زريق؟
0: أولا يعني بحب أنوه إنه عدم احترام هذه القوانين هو قد يؤدي بالمشغل إلى يعني ليس فقط بإجراء مدني إنه يدفع الأجر، إنه ممكن يدفع ما يسمى بتبييت الأجر، وهو مخالفة كبيرة. وهنالك أيضا اتجاه آخر، خط آخر، هو الخط الإداري، التوجه لوزارة العمل بشكوى إدارية على مخالفة هذا القانون، ومن الممكن أن تكون يعني غرامات كبيرة جدا على المشغلين. هذا من ناحية المبدأ. من ناحية ما يحدث في الواقع، نحن نعرف أنه الكثير من المشغلين يخالفون هذه التعليمات، ولكن هذه المخالفات هي تأتي تحضر وبالا على المشغل وعلى ليس فقط على العامل. ومهم جدا أن يسمع المشغل قبل العامل أنه يعني ادفع ما مفروض أن تدفعه، ويعني ولا تتهاون في هذا الموضوع.
1: نعم. أستاذ لؤي زريق، هل هذا ينطبق ما تفضلت به على الطالب والطالبة، يعني بين الذكور والإناث، هل هنالك يعني حالة خاصة أخرى بالنسبة للفتيات من ناحية قوانين العمل؟
0: لا يوجد أي تفريق بين الفتيات والفتيان، جميعهم. التفريق الوحيد في القانون هو بالجيل.
1: بالجيل، نعم.
0: فقط.
1: نعم. اسمح لي، أين يمكن، ما الممنوع وما المسموح في تشغيل الطلاب في العطلة الصيفية؟ يعني منشوف مرات يمكن في قاعة، منشوف مرات في كراج، منشوف في عمل في ورشات بناء معينة. ما المسموح وما الممنوع أستاذنا؟

0: سؤالك مهم، ولكن أنا أود أن أذكر بالشيء الأول اللي قلت عنه.
1: نعم.
0: اللي هو موضوع أن يجب إحضار تقرير طبي.
1: نعم.
0: العمل الصعب، هذه الأعمال الصعبة هي ليست ممنوعة، ولكن الأمر الأساسي فيها هي أن يكون عدد ساعات العمل، وأن يكون وضع العامل الصحي يستطيع أن يعمل في هيك أمكنة، لأن هذه الأمكنة هي تؤدي لحمل ثقيل، ولا يعني هنالك تقييدات في هذا الموضوع، وهذا مهم جدا برأيي، يعني أن ينتبه إليه المشغلين.
1: نعم، عليهم أن ينتبهوا لهذا. أستاذنا، يعني لابد أن يكون بعض القضايا التي وصلتك من شكاوى معينة، كيف عالجتها؟ من الذي يقدم شكوى بالنسبة إذا كان مشغل أو عامل؟
0: عادة الشكاوى التي تصلني هي من عمال.
1: نعم.
0: ولكن المشكلة هي أن العمال يعني عادة يعملون عند أقارب أو عند أصدقاء.
1: نعم.
0: فدائما هنالك تقييد، يعني يسألون ولكن من ناحية أخرى يستصعبون تقديم دعاوى أو شكاوى قاسية إلى وزارة العمل، يعني شكاوى التي ممكن أن تؤدي إلى غرامات كبيرة وما شابه. لذلك يعني الأمور هنا يجب التعامل معها بشكل قانوني وليس بشكل عاطفي.
1: نعم.
0: لأنه المشغل الذي يشغل عماله بشكل غير قانوني وقد يأذيهم، هو يجب أن يكون في عنده رادع، والرادع هو فقط القانون.
1: نعم.
0: أو أن يتعلم يعني من تجارب غيره، وهذا طبعا شيء يعني مبارك أن يتعلم من تجارب غيره.
1: نعم.
0: وأن لا يقوم بهذه الخطوات أكثر من ذلك.
1: نعم، تحدثت عن العاطفي، يعني عادة بقول له شغلنا هالولد إذا ابن عم أو ابن خالي معين.
0: صحيح.
1: نعم، فهو بيشغله بدون يعني بدون ما يأخذ القانون، ويمكن هذا بيسيء له بعدين من ناحية قانونية، غرامات وما إلى ذلك.
0: صحيح تمام.
1: أستاذ لؤي، توصياتك للطلاب، للطالبات، للأهالي، للمشغلين؟
0: أولا يعني الطلاب والأهالي جدا مهم الانتباه إلى حقوق الأولاد، لأنه يعني الولد الذي يذهب إلى العمل يعني أولا هو بحاجة إلى مال، وهو بحاجة إلى أن يكون في إطار عمل، وهذا يجب يعني أعطاء كامل حقوقه.
1: نعم.
0: ويجب أن نتذكر العمل في ظروف سهلة، استراحة عدد أكثر ليس أكثر من 8 ساعات. يجب معرفة القانون، المعرفة هي قوة، يجب دائما أن يعرف الأهل ويعرف الولد، وأن الأهل لا يأتوا ضد ابنهن إنه ليش بصيرش إشي يروح ويشتغل وكذا. لا، لازم هذا حقه، والقوانين لا تتخذ بشكل عشوائي يعني في كل مكان، وبدولة إسرائيل بشكل خاص، لأنه على فكرة هذه قوانين أيضا مأخوذة من منظمة العمل الدولية.
1: نعم.
0: هي الحفاظ على صحة الشاب الذي يعني لم يكتمل جسمه بعد، ومهم جدا الحفاظ على صحته. وكما قلت المشغلين يجب أن ينتبهوا أنه يعني قد يوفروا هنا بضعة شواقل أو هناك، ولكن في النتيجة قد يكون هنالك ضرر شديد، ويدفعون هم الثمن في نهاية المطاف.
1: نعم، الأستاذ المحامي لؤي زريخ من إذاعة الشمس، نشكرك على الوقت اللي خصصته للمستمعين، على توصياتك وإرشاداتك، وشكرا لك من القلب. أسعدت صباحا.
0: شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية. خلينا إياك.
1: الله يخليك. ونعود إلى المرشحات العلبونية بدأون ولا الأندلسية؟ طيب كيف بدكم سموها؟

0: سمسمي.
1: هذه المشحات الأندلسية لسيدة فيروز ومن ألحان أولاد الرحابني، هيك كان يقول سعيد عقل عن الرحابني، أولاد الرحابني، ما كان يقول الأخوين رحباني. وتحياتي الأندلس اليوم على 7 مساء، إسبانيا ضد المملكة العربية السعودية في مونديال 2026. ماذا نترقب بين الأندلس والرياض، بين مدريد إسبانيا إيبيريا والسعودية؟ بدي أشكر كمان زميل خليل إبكار حداد على المشاركة بإعداد البرنامج. عند 10 موعدنا وموعدكم مع الزميلة ياسمين عميد في جولة إخبارية جديدة. عودة إلى المرشحات ثم الإعلانات.

0: بيقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي تويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة. سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. فايند يور جولد بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
1: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت استعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لي حياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
2: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: 1-2 تجربة، اي 1-2 تجربة، بي
5: كيور ليزر برو ل30 يوم تجربة بترجيح كامل لمصرياتك اذا بتكشل جهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بي كيور ليزر، نجمي 3414، نجمي 3414.
4: اوكي زبطة تمام.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العشرة تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. عثر صباح اليوم على سيدة تبلغ من العمر 60 عاماً داخل منزلها في مدينة إشدود دون علامات حياة فيما ظهرت على جسدها علامات عنف. من جانبها قالت الشرطة أن الشبهات تشير إلى وقوع جريمة قتل وأعلنت عن اعتقال زوج الضحية وسط استمرار التحقيقات. أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقتل جندي في جنوب لبنان لترتفع حصيلة القتلى في صفوفه إلى 4 خلال اليومين الماضيين. هذا وأفادت صحيفة هارتس بأن 36 ضابطا وجنديا في الجيش الإسرائيلي قتلوا في لبنان منذ اندلاع المواجهات مع حزب الله في 2 آذار الماضي. في الجانب اللبناني أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان عن ارتقاء 5 أشخاص في غارة على صحمر بينهم طفل وامرأة ومسنان. كما أعلنت الوكالة عن ارتقاء فلسطينيين 2 في غارة إسرائيلية استهدفت الرشيدية في قضاء صور. إلى ذلك قتلت إسرائيل 28 عسكريا من الجيش اللبناني وأصابت 21 آخرين في 30 استهدافا لجنوب لبنان وشرقه منذ 2 آذار الماضي. جاء ذلك وفق إحصاء عدته الأناضول استنادا إلى بيانات رسمية للجيش اللبناني. دعا وزير الأمن السابق فيكتور ليبرمان رئيس الأركان يال زمير لاتخاذ موقف حاسم تجاه سياسة الحكومة منتقدا قرار وقف إطلاق النار مع الحزب ومحملا نتنياهو مسؤولية الإخفاقات التي رافقت هجوم 7 أكتوبر. وطالب ليبرمان في منشور عبر منصة إكس رئيس الأركان بمواصلة المواجهة حتى تحقيق الأهداف المعلنة أو الانسحاب مضيفا أن دماء الجنود ليست مباحة. في سياق التصريحات الإسرائيلية دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى وقف المفاوضات مع الحكومة اللبنانية قائلا إنه لا ينبغي التعامل معها في ظل وجود شخصيات داخلها تنتمي إلى حزب الله. وأضاف بن غفير أن استمرار المحادثات في هذا السياق غير مبرر معتبرا أن الحكومة اللبنانية لا يمكن فصلها عن نفوذ الحزب داخل مؤسساتها. أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على حسين القدرة ومحمد الفرة خلال غارة نفذها الأسبوع الماضي في جنوب قطاع غزة مشيرا إلى أنهما كانا يعملان في شبكة تحويل الأموال التابعة لحركة حماس في قطاع غزة. وقال الجيش أن القدرة كان يشغل منصب رئيس الشبكة التي

0: ساهمت وفقا للجيش في تحويل أكثر من نصف مليار شيكل إلى الجناح العسكري لحماس عبر شبكة من الوسطاء والصرافين في تركيا وقطاع غزة. أعلن الجيش الإسرائيلي عن تدريبات عسكرية بدأت قبل وقت قصير في منطقة يافا والتي من المتوقع أن تنتهي صباح يوم الثلاثاء. وقال الجيش إن حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات ستلاحظ في المنطقة في إطار التدريبات.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 28 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 33، الناصرة 31، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: بعد شكرا لزميلة ياسمين عماد بجولة أخبار العشرة، وتحياتي إلى أستاذنا الكريم الأستاذ رياض مخول زاوية اللغة العربية. وسعدت صباحا أستاذنا.
1: الله وأسعد جميع المستمعات والمستمعين الكرام.
0: الله يخليك، ودايما يعني موسيقى الرحابني زي ما قال سعيد عقل كان يقول عليهم دول أولاد الرحابني. تحياتي. ماذا تختار لنا اليوم؟
1: سأتحدث اليوم يا أستاذي عن تعبير شائع في لغتنا الدارجة الشعبية، يقول خوش بوش.
0: خوش بوش.
1: خوش بوش.
0: نعم.
1: نستعمله كثيرا، وهذا التعبير يعني أنا أعتبر هذا التعبير من الكلمات أو من التعبير التي هاجرت من لغة إلى لغة أخرى واستقرت في استوطنت في أماكن مختلفة.
0: نعم.
1: وما أطلق عليه هجرة الكلمات، أنا أسميه هجرة الكلمات في اللغة.
0: ما يسمى؟
1: أنا أسميه هجرة الكلمات هجرة في اللغة.
0: نعم، هجرة الكلمات يعني يتأثر من لغة أخرى من.
1: وهذا ما سوف أوضحه الآن.
0: نعم.
1: طبعاً.
0: نعم.
1: يعني من أمتع التعابير الشعبية يعني التي سمعتها والتي تتردد على الألسنة دائما في مجالس الناس وأحاديثهم اليومية، هذا التعبير خوش بوش، وهو عبارة هيك خفيفة الوقع، عذبة النغم، تقتصر في كلمتين معاني الألفة والمودة وحسن الصحبة.
0: نعم.
1: لكن يا أستاذي وراء هذه العبارة حكاية أطول مما نظن نحن.
0: نعم.
1: هي حكاية تبدأ من كلمة صغيرة لا تكاد تخلو منها لهجات عربية كثيرة، ولا سيما في العراق وبعض بلاد الشام والخليج. هي كلمة خوش الأولى، هي كلمة خوش. ففي المجالس الشعبية حيث تمتد الأحاديث وتتشعب الحكايات كانت هذه الكلمة

0: تتردد كثيرا. فإذا أعجبوا برجل في العراق مثلا، خوش رجل، قولوا خوش رجل. وإذا أثنوا على امرأة، على امرأة، قالوا خوش مرأة. وإذا استحسنوا حديثا أو فكرة أو فرسا أو سيارة، بقولوا خوش، وبنرفوها بالكلمة اللي بعدين. فهي كلمة قصيرة لكنها تحمل قدرا كبيرا من الرضا والاستحسان والإعجاب.
1: نعم.
0: واللافت أن هذه الكلمة تخالف ما اعتاده اللسان العربي، فالصفة في العربية تأتي كما نعلم في اللغة بعد الموصوف. فنقول هذا رجل كريم.
1: نعم.
0: وهذا كتاب ممتع، وهذا بيت جميل. أما هنا في هذه العبارة فتتقدم الصفة على الموصوف، فنقول هذا خوش رجل، وهذا خوش كتاب مثلا.
1: نعم.
0: وليس ذلك من فعل المصادفة، بل لأن الكلمة لم تولد في العربية أصلا. فخوش لفظة فارسية عن الحسنى والطيبة والجمال والجودة.
1: نعم.
0: ومنها انتقلت إلى التركية والكردية، هي رحلة اللغات اللي أنا بحكيها.
1: نعم.
0: إلى التركية والكردية، ثم شقت طريقها إلى اللهجات العربية عبر قرون طويلة من التفاعل الحضاري والتجاري والثقافي بين شعوب المنطقة. وحين دخلت العربية لم تدخل وحدها، بل حملت معها نظامها التعبيري أيضا، فاحتفظت بموقعها السابق للاسم، وكأنها كانت حريصة على ألا تفقد هويتها الأولى وهي تعبر من لغة إلى أخرى. هذه الظاهرة يا أستاذي ليست غريبة في تاريخ اللغات، فالكلمات كالبشر تسافر، تهاجر، تستقر في أوطان جديدة، لكنها تحتفظ أحيانا بشيء من ملامحها القديمة مهما طال بها المقام. وهذه قضية يجب أن تدرس. ولم تبقى خوش حبيسة معنى المدح وحده، بل توسعت دلالاتها مع الزمن
1: إلى
0: فقد تقال للإعجاب والاستحسان.
1: نعم.
0: ولا تقال للتشجيع خوش قصة كمل. مثلا نقول لك خوش قصة، هي قصة عم تحكي، قصة خوش قصة كمل.
1: نعم.
0: وقد تأتي على سبيل التهكم.
1: نعم.
0: والسخرية. فيقول أحدهم خوش والله. هذا اللي كان ناقص.
1: نعم.
0: أحيانا تحمل.
1: نعم.
0: دلالة سلبية.
1: ودي
0: خوش.
1: نعم.
0: بين اثنين
1: نستعملها.
0: خوش بين اثنين يعني بيعملوا اللي بدهم إياه،
1: نستعملها بالعمية يعني. إيه. نعم.
0: نعم نعم نعم طبعا هي بالعمية.
1: العمية. نعم.
0: فتتحول الكلمة في هذا الإطار ذاتها من أداة مدح إلى أداة اعتراض، ويصبح المعنى رهين المبنى النبرة، يعني يصبح المعنى رهين النبرة والسياق لللفظ وحده.
1: نعم.
0: ومن أسرار اللغة الشعبية، وهذا يعني طبعا أستطيع أن أقول أنه هذا من أسرار اللغة الشعبية، إذ تمنح الكلمة الواحدة حياة متعددة الوجوه، يعني تتطور دائما. ولعل أحد أسباب انتشار خوش واستقرارها في الوجدان الشعبي جمالها الصوتي، ففيها رخاوة الكاء ولين الواو ثم حدة الشين في الختام.
1: نعم.
0: ثلاثة أصوات تتعاقب بخفة وانسجام، فتجعل الكلمة سهلة التداول، محببة إلى السمع، سريعة الجريان على اللسان. هكذا الكلمات يا أستاذي، الكلمات لا تعيش بمعانيها فقط، بل تعيش أيضا بموسيقاها. ومن هذه الكلمة عبارة خوش بوش يا أستاذي.
1: نعم.
0: وهنا ندخل إلى عالم آخر من جمال اللغة الشعبية. فالعبارة تقوم أولا على التناغم الصوتي، فكلمتان متقاربتان في الوزن والإيقاع تتجاوبان كما تتجاوب قافيتان في بيت الشعر بوش بوش، فمجرد النطق بهما يكشف سر بقائهما معا.
1: نعم.
0: أما في الاستعمال الشعبي فتدل العبارة على الألفة والانسجام وصفاء العلاقة بين الناس، فإذا كانت العلاقة ودية بعيدة عن التكلف والجفاء قيل بينهم خوش بوش، أي بينهم مودة.
1: نعم.
0: ومخالطة طيبة وانسجاما بالطبع. ولكن أسأل الآن، ماذا عن كلمة بوش؟
1: ما بوش. نعم بدون علاقة بالرئيس بوش في الولايات المتحدة.
0: لا لا لا أبعدا الله عن ذكره.
1: نعم.
0: أيضا
1: نعم.
0: هنا تأخذنا الرحلة إلى التراث العربي.
1: نعم.
0: ففي المعاجم القديمة نجد ألفاظا مثل البوش والأوباش وعبارات من هوشا هوشا بوشا التي تدور في أصلها حول معنى الاختلاط والاجتماع، فيقال تركتهم هوشا بوشا أي مختلطين في بعضهم، ويقال باش القوم إذا اختلطوا واجتمعوا. والبوش في بعض المعاجم جماعة من الناس من قبائل شتى اختلط بعضهم ببعض، ومن هنا تبدو الصلة الدلالية واضحة. فالاختلاط والاجتماع والتقارب معان قريبة من الألفة والمخالطة الحسنة التي صارت تدل عليها عبارة بوش بوش في الاستعمال الحديث. ولقد انتقلت العبارة من وصف للاجتماع والاختلاط إلى وصف لحالة إنسانية أجمل، حالة الانسجام والود وحسن المعاشرة. ومن الطريف يا أستاذي أن العربية تعرف كلمة أخرى تلفظ قريبا من خوش لكنها تختلف عنها تماما. في المعاجم العربية القديمة نجد الخوش بمعان تتصل بالخاصرة أو ضمور البطن أو النقصان، وهي كلمة عربية خالصة لا علاقة لها بالكلمة الفارسية التي نستعملها اليوم في نهجنا.
1: نعم.
0: ومن هكذا
1: نعم.
0: أريد أن أنهي، تتشابه الألفاظ أحيانا في الصوت والرتم لكنها تختلف في الأصول والرحلات والدلالات. إن قصة فوش بوش تذكرنا بأن اللغة ليست معجما جامدا، بل هي كائن حي يتنفس ويتغير ويتفاعل مع محيطه. فكم من كلمة خرجت من لغة ثم سافرت إلى لغة أخرى ثم استقرت في ثالثة، حتى نسي الناس أصلها الأول وأصبحت جزءا من حياتهم اليومية. وهذا ما حدث مع بوش، حيث خرجت من الفارسية وعبرت التركية والكردية ثم استقرت في اللهجات العربية حاملة معها معنى الحسن والجودة والاستحسان.
1: نعم.
0: ومكلفة وراءها تعبيرات شعبية جميلة ما زالت حية إلى اليوم.
1: نعم أستاذ رياض، أشكرك على هالتفسير خوش بوش، وإن شاء الله المستمعين كمان استفادوا من هذا التفسير مع أنه نستعمله كثيرا وقد لا نعلم ما هو معناه. صباح الخير.
0: سلمت يا أخي، سلمت وبورك.
1: شكرا لك. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء. مع السلامة.
1: ما بعد أولاد الرحابني.

سنك أصفر. سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسن حشمال وخصوصا محسن حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. بندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الاكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محسن حشمال مبني حيفا قسم الفوائد العدفيه. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه اكبر التنزيلات, بالفعل اكبر التنزيلات على كثير من المعروضات وادوات الكهرباء, وباسعار مش راح تلاقوها غير بس هون في محسني حشمال مبني قسم الفوائد قسم العدفيم. هنا تكتبوا على الويز حيفا محسني حشمال حيفا مبني او محسني حشمال نشر طبعا, وبتيجوا لهون اسعار رح تسمعوا اليوم رح

0: يكون في عنا تغطية لا محل مش ولا بحياتكم سمعتوا عن أسعار عن الشكل. أنا دورت بين البرادات والنشفات والغسالات والفراني, يعني أسعار مش موجودة دي ولا محل غير موجودة بمحسني حشمال, مبني حيفا, قسم الفوائد. وطبعا ينضم إلينا الآن مصعب محميد مدير فرع أور عكيفا المتواجد كمان معنا بحيفا هنا بمبني بقسم الفوائد. مصعب صباح الخير.
1: هلا صباح الخير إليك ولجميع المستمعين, كيف حالك؟
0: شكرا الله. مصعب هات نحكي للمستمعين لمستمعي إذاعة الشمس شو اليوم بيستنانا للساعة 8 بالليل.
1: طلع اليوم الأحد, اليوم 21/6, اليوم فعلنا حملاته بكل فروع محسني حشمال, أصحح بس هاي المعلومة. وفوق كل هذا في عنا في القسم العدفين أو الفوائد موجود عنا في متحام مبني في نيشر, موجود عنا عروضات خاصة على كل المنتجات مثل ثلاجات, غسالات, غازات جديدة. أنا شايف حتى وصلت تنوريم بلدين, أفران مبنية كلاته جديد على فكرة, مش انه فوائد يعني كلاته مفتوح وفي اشياء ومستعمل, لا اكيد لا,
0: ولا حدا طبخ عليه للفرق,
1: لا لا بعده بدون طبخ حاليا بدون طبخ.
0: فشو شو ممكن تقول للمستمعين كيف يوصلوا, تحكي لنا كم سعر هيك عشان نحمس التنزيل.
1: اكيد طلع احنا موجودين اليوم في الفرع هون وانا موجود للساعة 8 في الليل, في عنا أسعار اللي عن جد يعني زي ما انت شايف طلع كيف الناس بتسأل وتستغرب. مثلا خد هاي غسالة 7 كيلو إلكترا ب 299 شيكل, غسالة 9 كيلو سامسونج 990 شيكل, عنا غسالة 12 كيلو 880 شيكل, فرن مع غاز إلكترا المشولاف يعني 399 شيكل. يعني عندك أسعار عن جد اللي نتفاجأ للأحسن طبعا, وإحنا مستنى فيهم. يلا تعال إذا ما جيتش مش راح توفر, لا تعال.
0: يعني أنت اليوم تنصح كل بني آدم بده أي قطعة كهربائية يجي على مبني حيفا فرع العدفين.
1: طبعا خليه يجي, إحنا شايفين طلع إذا بتطلع هنا يمينك جبسري مجديدي
0: كله بالكرتون,
1: كله في الكرتون, ميكروغالم, مكاين كهوة كلاته جديد في الكراتين, غازات في الكراتين, يعني طلع مثل هذا اليوم بتعوضش.
0: مصعب يعطيك العافية.
1: شكرا ولا وسهلا فيكم, يا هلا.
0: إذن مستمعنا مثل ما سمعتوا يعني أسعار مش موجودة بس موجودة بمحل واحد مبني حيفا, حطوا على الويز مبني حيفا طبعا قسم العدفين بتيجوا بتلاقوا. يعني عنا غسالة 7 كيلو إلكترا فقط ب 299 شيكل, غسالة 9 كيلو سامسونج ب 990 شيكل, غسالة كبيرة جدا 12 كيلو فقط ب 880 شيكل, وأسعار كتير وأسعار نار وشرار زي ما بنحكي. كونوا كتار, تعالوا موجودين للساعة 8, اكتبوا على الويز محسني حشمال مبني حيفا وتعالوا إلى هنا.
2: ليالي المونديال في شبكة حونيت ميندلبويم, نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية, مجمع ريديزاين كريات آتا, مجمع سوهو نتانيا, وكفر صابة شارع هتاعس 14, خاضع للأنظمة. ميندلبويم متخصصون بالنوم المريح. معرض مفروشات بيتي عين ماهل, صالونات, طاولات, أثاث مكتبي, غرف نوم وغيرها, والآن حملة عرسان 2026, صالون 3+2+1 وغرفة نوم كاملة مع طاولة صالون فقط ب 14,999 عبر الويز. معرض مفروشات بيتي عين ماهل, أهلا وسهلا. حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك, مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد, تديران, إلكترا, أوكس, فاميلي وغيرها, ابتداء من 799 شيكل فقط, نعم نعم, وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
3: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90, أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90, زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90, طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90, مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90, سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90, وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي, خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي
5: بيلا تشاو, وداعا جميلتي وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
6: كبسولات نخل الأصلي, اكبس وغني.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو ناجي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
1: فقط اليوم الأحد، حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسن حشمال، تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع، حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض، وفقط اليوم الأحد في شبكة محسن حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
2: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفة صومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي. راخفة صومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
2: متابعا معكم، تحياتي للمتابعات والمتابعين. يعني هنالك دائما بعض الأصدقاء يطلبون التهاني وأقدم لهم باقة ورد عطرة جلية جورية إلى طفل ليام مروان أبو سكارة وأمه روزان لعيد ميلادهما الذي يصادف بيوم واحد في 21 من حزيران مع بداية الصيف. صيف يا صيف عجبهة حبيبي، فتحياتي المعايدة من العائلة وكمان من أبو أسعد الصديق الغالي علينا. إن شاء الله يتربى بعزكو وإلى حياة أفضل دائما. وماذا أختار؟ أختار للأستاذ وديع الصافي: صرت مثلك بي بي وعرفت قيمة فضلك علي. خلينا نسمع تحياتي لكم.

0: صوت يا امي صوت يا بي يا بي يا بي.
1: وصرت مثلك بي يا بي. تحياتي للي بيتابعوا معنا من القلب دائما في هالصباح، ان شاء الله يكون دائما نهاركو جميل وحلو ويحمل دائما الاخبار الطيبه والساره. خليني بس هيك ابعت تحيه طيبه للمستمع الكريم اللي دائما بتتابعنا، السيده الكريمه الذواق نايفي سليم عمري ام الامير في المقابله، واحنا دائما معاكي يا ام الامير. صباح الخير.

0: مخزن ميك أشبر.
1: سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات، مرة جديدة رجعنا لكم. مثل ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال، وخصوصا محسني حشمال مبني حيفا قسم العودة. فيه بندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. هون مستمعينا راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر. يعني يا جماعة الخير عم بقولكم على أسعار مش موجودة بولا محل غير هون بمحسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. يعني خلينا نسمع قسم صغير من الأسعار الموجودة هون. عندنا غسالة 7 كيلو إلكترا، اسمعوا منيح السعر، فقط ب 299 شيكل قسم الفوائد في مبني حيفا. طبعا تعالوا، عندنا كمان غسالة 9 كيلو سامسونج 990 شيكل، غسالة كبيرة جدا 12 كيلو اسمعوا السعر 880 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا فقط ب 690 شيكل، نشافة 7 كيلو إلكترا فقط ب 299 شيكل، فرن مع غاز إلكترا فقط ب 399 شيكل، وفرن مبني سامسونج فقط ب 990 شيكل. يعني عندنا أسعار مش موجودة بولا محل بالدولة غير موجودة هون في محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. تعالوا قسم العدفين، تعالوا كونوا كتار، اكتبوا على الويز محسني حشمال مبني حيفا وبتوصلوا لعنا لهون. احنا متواجدين بس للساعة 8، يعني اللي بسمعني اسا يدور سيارته ويجي على حيفا على مبني محسني حشمال مبني حيفا، كونوا كتار الى هنا.
2: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي تويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام

0: مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
1: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: الزبائن العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا، طعم الحياة.
0: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الانستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 05-33-77-95-70.
5: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
6: ومنبعت لكم أحلى جواب في الصباح. إن شاء الله دايما نستقبل الأشياء الجميلة بحياتنا. في اليوم الجميل 21 من حزيران، كما قلنا أطول يوم في السنة. وبقول لي بهالحكمة الأستاذ الكريم الصديق كامل برغوتي: قد لا نملك إلا الدعاء، ولكننا بالدعاء نملك كل شيء. وتحياتي لمن تابع معنا. نلتقي لنلتقي. خلينا أشكر مايسترو الإذاعة الفني بالتقنيات والفنيات، خلينا نسميه الزميل عادي ياسين. على 11 رح نكون مع زميلة ياسمين غميد في جولة إخبارية جديدة. نهاركم سعيد، نلتقي لنلتقي بكم، وخلينا مع الطرب الحلبي معاكم. صباح الخير.

0: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: كلية المدينة في الناصرة. أهلنا أحبابنا في مدينة الناصرة، يشرفني أن أدعوكم أنا دكتور رائد فتحي لمشاركتنا افتتاح الفرع الجديد لكلية المدينة في الناصرة، وذلك يوم الأحد الساعة 6:00 في المركز الثقافي محمود درويش. تنتظركم كثير من المفاجآت والورشات. الفرع سيكون بإدارة أخينا الشيخ أمين أبو ناجي.
3: أنا زيك بابا.
4: شو يعني زيي؟
3: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
4: حبيبي أنا فخور فيك.
3: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
4: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايماً رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
3: أنا زيك بابا.
5: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل

0: يا رصيدنا إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
2: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشرة صباحاً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. عثر صباح اليوم على سيدة تبلغ من العمر 60 عاماً في منزلها في مدينة إشدود دون علامات حياة، فيما ظهرت على جسدها علامات عنف. من جانبها قالت الشرطة إن الشبهات تشير إلى وقوع جريمة قتل، وأعلنت عن اعتقال زوج الضحية وسط استمرار التحقيقات. أصيب عامل ثلاثيني بجروح خطيرة جراء إصابته بمنشار أثناء عمله في شارع الاستدروت بمدينة اللد. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم نقل إلى مستشفى شمير سافاروفي لتلقي العلاج. قدم عضو الكنيسة عن حزب الليكود دافيد بيتان التماسا عاجلا إلى المحكمة الداخلية للحزب، مطالبا بمنع إلغاء الانتخابات التمهيدية واستبدالها بلجنة تنظيمية تختار قائمة الحزب للكنيسة المقبلة. ويأتي ذلك في ظل تحركات يقودها رئيس الحزب بنيامين نتنياهو لتغيير آلية اختيار القائمة ومنح نفسه صلاحيات أوسع في تحديد تركيبة القائمة. واعتبر بيتان أن هذه الخطوة تمس بحق أعضاء الليكود في اختيار ممثليهم، ووصفها بأنها انقلاب دستوري، مؤكدا أن الحزب يجب أن يحافظ على طابعه الديمقراطي. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل جندي في جنوب لبنان، لترتفع حصيلة القتلى في صفوفه إلى 4 خلال اليومين الماضيين. هذا وأفادت صحيفة هارتس بأن 36 ضابطا وجنديا في الجيش الإسرائيلي قتلوا في لبنان منذ اندلاع المواجهات مع حزب الله في 2 آذار الماضي. في المقابل، قتلت إسرائيل 28 عسكريا من الجيش اللبناني، وأصابت 21 آخرين في 30 استهدافا لجنوب لبنان وشرقه منذ 2 آذار الماضي. جاء ذلك وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات رسمية للجيش اللبناني. إلى ذلك، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان عن ارتفاع حصيلة الضحايا جراء غارتين استهدفتا أمس منطقتي السحمر في البقاع الغربي والرشيدية جنوب لبنان إلى 7 ضحايا. وأشارت الوكالة إلى ارتقاء 5 أشخاص في السحمر، بينهم طفل وامرأة ومسنان. كما أعلنت الوكالة عن ارتقاء فلسطينيين 2 في الرشيدية. دعا وزير الأمن الإسرائيلي السابق فيكتور ليبرمان رئيس الأركان يالزمير إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه سياسة الحكومة، منتقدا قرار وقف إطلاق النار مع حزب الله، ومحملا نتنياهو مسؤولية الإخفاقات التي رافقت هجوم 7 أكتوبر. وطالب ليبرمان في منشور عبر منصة إكس رئيس الأركان بمواصلة المواجهة حتى تحقيق الأهداف المعلنة أو الانسحاب، مضيفا أن دماء الجنود ليست مباحة. في سياق التصريحات الإسرائيلية، دعا وزير الأمن القومي تامر بن غفير إلى وقف المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، قائلا إنه لا ينبغي التعامل معها في ظل وجود شخصيات داخلها تنتمي إلى حزب الله. أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على حسين القدرة ومحمد الفرة خلال غارة نفذها الأسبوع الماضي في جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أنهما كانا يعملان في شبكة تحويل الأموال.

0: تابع لمنظمة حماس في قطاع غزة. وقال الجيش إن القدرة كان يشغل منصب رئيس الشبكة التي ساهمت وفقا للجيش في تحويل أكثر من نصف مليار شيكل إلى الجناح العسكري لحماس عبر شبكة من الوسطاء والصرافين في تركيا وقطاع غزة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 28 درجة، الجليل الأعلى 30، طبرية 33، الناصرة 31، حيفا والساحل 28، تل أبيب وافا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

صباح الخير، اهلا بكم مجتمعاتنا مستمعينا بيت العيلة، برنامج الأسرة. نحييكم وندعوكم لمتابعة لقائنا اليوم، يستمر حتى 12 استثنائيا. تحية لزميلة ياسمين من غرفة الأخبار، زملاء خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، عدي ياسين في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. مواضيع عديدة رح تشارك معنا، سنتحدث عن المونديال وساعات النوم القليلة والمتغيرة كيف تؤثر على صحتنا. يوم الانقلاب الصيفي اليوم 21/6، كيف يعني يؤثر هذا اليوم والنهار الطويل علينا وبشكل عام معنا، يعني هذا اليوم من الناحية الفلكية، المختص بالفيزياء الفضائية والمحاضر في التخنيون وفي كلية كنيرت البروفيسور محمد عكاشة سيكون معنا. هل تساءلتم أين يخزن جسدنا المشاعر السلبية؟ نتحدث عن يعني آثار هذه المشاعر السلبية، السؤال أين تخزن، وهل بالإمكان أيضا تفريغ هذا المكان؟ إذا هذا وبعد في بيت العيلة حتى الساعة 1، آسف حتى 12، يستمر لقاءنا اليوم استثنائيا. كل الخير نتمنى لكم في كل مكان، ودعوة لمتابعة اللقاء. أهلا بكم.

بعد الإعلان رح نحكي عن المونديال، ولكن من حيث ساعات النوم المتقلبة كيف يؤثر علينا يعني هذا الموضوع. سنتحدث لأخصائية في مجال النوم بعد الفاصل.

0: חיי במחסן מקשבר.
1: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال وخصوصا محسني حشمال مبني حيفا. طبعا قسم العدفيم هون مستمعين راح تلاقوا فيه اكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وادوات الكهرباء وباسعار طبعا من الاخر. يعني ناس يعني اذا بتشوفوا الناس الموجودة هون يعني ناس رهيبة, كله جاي كله جاي يشتري تنزيلات على كل قطعة موجودة بمبني حيفا محسني حشمال عدفيم, كلها بتستاهل انه الكل يجي. فقط اليوم يوم بعد جنوني هون في محسني حشمال حيفا مبني طبعا قسم الفوائد الحملات خيالية وتخفيضات على كل الادوات الكهربائية في المحل من برادات غسالات نشافات افراني مكيفات هواء والعديد العديد, تخفيضات مجنوني هون في محل والتنزيلات على كل الدكان واسعار مش راح تلاقوها بولا محل بس بمحسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. يعني خلينا هيك مرأة سريعة على قسم من الأسعار الموجودة هون. عندنا غسالة 7 كيلو إلكترا فقط ب299 شيكل, غسالة 9 كيلو سامسونج فقط ب990 شيكل, غسالة كبيرة جدا 12 كيلو اسمعوا السعر منيح 880 شيكل, غسالة فتحة علوية إلكترا فقط ب690 شيكل, عندنا كمان نشافة 7 كيلو إلكترا فقط ب299 شيكل. أسعار مش راح تلاقوها بولا محل مستمعينا وطبعا مستمعي إذاعة الشمس. تعالوا وكونوا قطار أسعار خيالية. عندنا فرن مبني سامسونج ب990 شيكل, عندنا جلاي إلكترا ب399 شيكل, عندنا بسكليت كهرباء اللي بنباع ب2000 و3000 و4000 شيكل موجود اليوم هنا بمحسني حشمال مبني حيفا طبعا ب990 شيكل. يعني سمعتوا سعر عن الشيكل 990 شيكل بتروح ببسكليت كهرباء. تعالوا وكونوا كتار موجودين هون للساعة 8, أسعار مش موجودة بولا محل غير بمحسني حشمال مبني حيفا قسم العدفيم. تعالوا وكونوا كتار وطبعا موجودين احنا

0: لغاية الساعة 8 بالليل. وفقط اليوم في محسن حشمان مبني حيفا قسم العدة فيمو، طبعا طاقم كامل هم بيستناكوا لأي سؤال أو مساعدة، وطبعا الخدمة بمحسن حشمان ولا أروع، فقط في محسن حشمان مبني حيفا قسم الفوائد. إلى هنا
1: فقط اليوم الأحد، حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع، حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض، وفقط اليوم الأحد في شبكة محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
2: أنا زيك ماما.
3: كيف يعني زيك؟
2: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
3: يا روحي،
2: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
3: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
2: أنا زيك ماما.
4: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون، وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور، استغلوا الحمله.
6: في قهوه على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
7: كبسولات نخل الاصليه، اكبس وغني
8: على الشمس دائما.
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا، إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
4: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

0: نحييكم في كل مكان مستمعتنا مستمعين 11 و16 دقيقة السابق استوديوهات الشمس. قبل ما نحكي عن المونديال تعالوا نتحدث أيضا عن النتائج المتوقعة طبعا والمسابقة الكبرى في موقع الشمس. ادخلوا لموقع الشمس هناك خانة للتوقعات، بإمكانكم الفوز بجوائز قيمة، جوائز مادية وأجهزة كهربائية جدا يعني هامة وكبيرة. اليوم مباريات هامة، إسبانيا تلتقي المملكة العربية السعودية، بلجيكا أمام إيران، الأوروغواي أمام الرأس الأخضر، ونيوزيلندا أمام مصر. يعني مباريات مثيرة، بإمكانكم الدخول والتوقع. السؤال يعني ماذا عن النوم؟ الساعات يعني غير مريحة، نتحدث عن ساعات الليل المتأخرة، ساعات الفجر، الكثير من مباريات. والسؤال كيف يؤثر يعني المونديال وساعات النوم المتقلبة على صحتنا؟ تعالوا نرحب بمدربة للصحة الصالحة ومستشارة نوم صحي بشرى يونس، تحياتنا.
1: مرحبا وشكرا لك على الاستضافة، أهلين فيكم كل المستمعين.
0: نحييك
1: ويا هلا، شكرا لك.
0: مين بتشجعي بشرى أولا؟
1: اسمع، وكل مرة الواحد بغير رايه حسب حمل المباراة، فبيكون دايما في تقلبات في الآراء من اللاعب حسب اللاعبين وحسب التصرفات مرات. بس كثير مهم كمان نحكي بالنسبة لاضطرابات النوم عند الجيل الكبير بالذات، لأن هم أكثر الناس اللي هم متابعين

0: كل ألعاب المونديال. فإحنا نعرف المونديال حدث عن جد عالمي والكل بنتظره، ملايين من الناس اللي بتستنى بهاي الفرصة اللي يشوفوا هاي الأحداث
1: وعلى
0: وهاي
1: فكرة يعني
0: الألعاب.
1: الساعات يعني ممكن يعني يتم ملائمتها لأنحاء العالم، ويعني ممكن في كل دولة يعني هناك اختلاف وفي كل منطقة بساعات النوم، ولكن إلى أي مدى بالفعل يعني فترة اللي هي تعد يعني 40 يوم ما يقارب 40 يوم وشهر ونيف، إلى أي مدى يعني هذه الفترة كافية لتأثيرات بعيدة المدى حول النوم؟
0: بدي أجيب لك مثال. إذا الواحد بيسافر سفرة طويلة وبيروح على بلد ثانية وبيكون فيها كمان اختلاف في الساعة، منشوف إنه في إشي اسمه الجيت لاج اللي هو كمان في اضطرابات في مواعيد النوم لأنه كل شيء اختلف عليه. فيوم واحد بيكون كافي إنه يعمل هاي الاضطرابات.
1: بالحري 40 يوم،
0: وإحنا بنحكي عن 40 يوم اللي إلها تأثيرات صحية غير بسيطة اللي مش الكل بعرفها. اللي هون كثير مهم انه نعرف انه، وشغلة اللي كثير منكررها في كل مقابلاتنا بنحكيها، النوم هو مش رفاهية، النوم هو حاجة أساسية. مثل ما احنا بنستنشق الهواء نحكي انه هاي في عنا اشي كثير مهم للجسم وللدماغ. مع تقدم الجسم النوم بيكون أكثر حساسية لكل تغيير من ناحية الروتين اليومي.
1: طب يعني غير التعب ومثلا وأوجاع الرأس في بعض الأحيان، هل هناك أثار أخرى لقلة النوم؟
0: طبعا طبعا، فالسهر المتكرر مشان هاي المباريات بيؤدي لصعوبة في النوم والأرق، وبيؤدي لزيادة النعاس والتعب خلال اليوم اللي بيؤدي كمان لضعف التركيز والذاكرة، بيؤدي لكمان زيادة خطورة السقوط والحوادث وحوادث بالعمل. بنحكي عن الناس اللي بتروح على الشغل ثاني يوم، نحكي عن ارتفاع بالضغط
1: وبتشوف سيارة وهذا لا يقل أهمية.
0: طبعا طبعا، حوادث طرق، نحكي عن كمان ارتفاع بالضغط، ضغط دم، تسارع النبضات، بيكون عندك نبضات قلب كثير سريعة اللي بتسبب لقلة النوم وانفعال كمان بالذات وقت المباراة والإشي بيستمر. بعدها بيكون كمان إشي اللي مش كثير بيعرفوه، تدهور بالسيطرة على الأمراض المزمنة، بحكي عن السكري وعن ارتفاع الضغط وعن أمراض القلب اللي كمان بالذات عند الناس اللي كبار بالسن اللي بيعانوا من السكري مثلا، بيكون عندهم ارتفاعات وانخفاضات اللي بنسميه تذبذبات في مستويات السكري اللي بيسبب ل يعني اكثر تعقيدات للمرض، وكمان بكون تعقيدات واكثر للناس اللي عندهم مرض القلب بيكون عندهم تعب اكثر وخفقان. فعشان هيك لازم في شغلات لازم نعملها يعني.
1: قبل نحكي يعني عن حلول دعينا نسميها او نصائح، قبل هذا ذكرت يعني مرضى امراض مزمنه كبار السن، ماذا عن المراهقين يعني اللي كثار بيشجعوا اكيد الفرق ويعني ما بيغيبوا عن اي مباراه، الى اي مدى يعني هذا ايضا يعني من الممكن ان يسبب لهم
0: ممكن تنساش انه في كثير من المراهقين اللي موجودين بهاي الفترة فترة امتحانات مثلا. ممكن انه نحكي عن ضعف التركيز عندهم والذاكرة اللي اشي ممكن متراكم. لما بنحكي عن 40 يوم بنحكي عن حدا اللي ممكن يكون صعب عليه انه طبعا يحاول يفوت لانضباط سريع. بنحكي عن مثلا نبضات القلب السريعة، هاي ممكن لما أنا كتير منفعلة مع يعني زي فريق أكثر من فريق ثاني، الضغط اللي بيكون عندي حتى الإشي مش بيكون بس في جيل كبير، صرنا نشوف كل هاي الشغلات اللي موجودة كمان عند جيل كبير صرنا نشوفها كمان عند الصغار. يعني بكفيش من الاضطرابات، الضغط الموجود بأربعين يوم بكل مباراة منشوفها، فمنشوف توترات وكمان تغيرات. كمان شغلة بيكون عندنا كثير تغيرات من ناحية جهاز المناعة، هاي الناس اللي هم موجودين هسه بتحكي عن الفئة اللي هم المراهقين موجودين بنمو. إذا النمو بنعرف إنه كثير كمان يعني يتكل على إيش اسمه هرمون التطور أو الـ يعني الكبر. فلما إحنا بنعرف إنه في عنا هنا أقل ساعات نوم فيها تشويشات اللي إحنا ما بنقدرش مرات نسيطر عليها.
1: السهر يعني مصحوب أيضا يعني ب

0: بمأكولات وبتسالي ومشروبات وما إلى ذلك. يعني هذه طقوس المباراة يؤثر أيضا يعني هذا النوع من الغذاء؟
1: إحنا بنعرف لما إحنا ولا مرة متذكري إنه في حدا كان يشوف مباراة بدون ما يكون قدامه تسالي أو وجبات اللي هي دسمة أو وجبات ثقيلة. وكمان هاي الشغلة بتكون على مدى مرات إنه بتكون بس على مدى اللعب اللي هي ممكن تكون 90 دقيقة بس ممكن يكون كمان عندنا كمان زيادة دقائق لأنه كل هاي الشغلات اللي منبهات الإكس إل مشروبات الطاقة اللي بيشربوها كل هاي الشغلات كثير بتأدي لكمان يعني ثقل على الصحة. فكثير مهم في شغلات اللي لازم ننصح هم مثلا يعني نعرف انه مش شرط احضر كل المباريات اخذ الاشياء المهمة لانه احنا هسه موجودين بعصر اللي انا بقدر ارجع واشوف مباراة اللي انا خسرت اشوفها بالوقت نفسه احافظ على موعد
0: هذا نوع من حل لا يعرف اذا كان مناسب للكل ولكن مثلا قيلولة هل يعني تفيد هل تعوض خسارتنا؟
1: سؤال جدا ممتاز. أخذ القيلولة المفروض تكون خلال النهار ما تكون أكثر من 20 دقيقة لنص ساعة مش أكثر لأنه كل ما أنت نمت أكثر وبدي يكون عندك أكثر سهر ساعات سهر وقتها أنت ما بتقدر أنه ترجع ساعاتك اللي هي لازم تكون الساعات المنتظمة فأنت مشان يكون عندك الراحة وبنفس الوقت يكون
0: دقيقة.
1: عندك 20 دقيقة من 20 ل يعني ل 30 دقيقة هاي اللي احنا بننصح فيه ما بننصح بأكثر من هيك.
0: من يستطيع تكرار ذلك مفضل ولا يعني ما بيفيد؟
1: بنفس
0: اليوم يعني مثلا قيلولة الظهيرة ويعني في المساء كمان 20
1: ممكن 30. ممكن بس بنفس الوقت كثير مهم انه اشي انه لازم يعني مش الكل بيعرفه انه لما انا حضرت حتى لو حضرت او استمتعت في مشاهدة مباراة لازم يكون عندي محافظة على موعد الاستيقاظ الثابت بعد السهر. يعني اذا انا حتى لو حضرت الساعة 2 مباراة لازم أكون فايقة إذا هي بصحى أنا على 8 لازم أكون فايقة على 8 لأنه إذا ما عملت هيك ثاني يوم بيكون عندي كمان تشويشات وثالث يوم فبيكون عندي زي أرق وكمان بيكون عندي اضطرابات نوم اللي مستمرة وصعب إن الواحد يسيطر عليها مشان أحافظ على إشي اسمه الساعة البيولوجية.
0: هام جدا ممتع يعني المونديال ولكن الكثير زي ما ذكرنا من تفاوت في الساعات يعني
1: صحيح بالفعل هاي الرسالة الكثير مهمة ان المونديال عن جد اشي مناسب جميلة ومتعة وتواصل اجتماعي لانه الكل بيكون مع بعضه بس لازم نعرف انه المونديال ممكن نشوفه بعدها اما احنا بنعرف انه مش على حساب لا النوم ولا حساب الصحة فكثير مهم انه نهتم لساعات النوم المفقوده ونعرف انه تاثيرها على الجسم وهذا الاشي ممكن يكون مستمر لايام وكثير مهم انه طبعا نبقى قلقانين على هذا الامر ونحاول يكون عندنا ساعات منتظمه.
0: بشرى يونس شكرا لكل المعلومات يعطيك العافيه.
1: يا هلا.

0: يوم الانقلاب الصيفي 21 من شهر 6، ماذا يعني ذلك؟ كيف يؤثر علينا وعلى كوكبنا؟ المختص بالفيزياء الفضائية والمحاضر في التخنيون وفي كلية كنارت بروفيسور محمد عكاشة، تحياتنا.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: نحييك بروفيسور. يعني زي ما ذكرنا، يعني هذا اليوم يعني من المفروض يعني الكثير للبشر، ولكن هل يعني ذلك شيء للكوكب؟
1: سؤال جميل. في الحقيقة يعني في الماضي كان يعني الكثير للناس، بالذات ما كان في وسائل المراقبة زي ما في اليوم، فكانوا يعتمدوا على ظواهر أحداث بتصير بشكل يومي من خلال مشاهدة الغلاف الجوي، شو بصير بحالة الطقس، مشاهدة القمر، مشاهدة الشمس. فكان مهم لها بالنسبة لمجالات الزراعة والملاحة وتغيير المواسم وما شابه. اليوم احنا بالنسبة لنا يعني سنة 2026، بعد ما تقدمنا صار في عنا كل المراكب الفضائية اللي من خلالها فينا نسافر ونشوف ونبحث ونبحث، نبعت كمان أقمار صناعية فيها اللي هي يعني معدة بشكل ممتاز مع تجارب اللي تنعمل بالفضاء، اللي مش هنقد بنعتمد على هذول الأيام. ولكن هو يعني يوم ومشهد، أو حتى في أسميها لحظة زمنية جدا رائعة ومؤثرة. بالنسبة لي أنا شخصيا بقول إنه هي بتدل على دقة مسار الأرض حول الشمس بشكل دقيق. المسار ما بتغير سنة ورا سنة، دائما 21 يونيو شهر 6 حزيران مظبوط ما بتغير هذا التوقيت. انه اليوم هذا بيكون فيه طبعا 24 ساعة ما بتغير، ولكن الفترة المضاءة من النصف الشمالي من الارض هي بتكون بأطول فترة زمنية بهذا اليوم تحديدا.
0: نعم. عمليا يعني من حيث طول النهار والليل لا يختلف، يعني من سنة لأخرى تقول بأنه يعني دقيق جدا كل يعني.
1: نعم.
0: كل سنة.
1: نعم، يعني الفترة اللي فيها بيكون في ضوء، احنا هون لازم نكون حذرين لما بنقول طول اليوم او طول النهار. يعني اليوم هو 24 ساعة، طبعا هي النقصات كم ثانية اذا بدنا نحكي بشكل دقيق، هذا ما بتغير خلال اخر خلينا نقول 10,000 سنة ما كان في تغيير بطول اليوم اللي هو يعرف حسب دورة او دوران الارض حول محورها. لكن إذا إحنا بدنا نقسم هذا اليوم اللي هو 24 ساعة على قسمين، اللي هو قسم ليل وقسم نهار، الفترة الزمنية اللي بيكون فيها الجزء الشمالي من الأرض اللي وين إحنا مثلا هون بهاي بلادنا وين إحنا موجودين، هو بيكون نفس الفترة الزمنية اللي هو بيكون طولها ابتداء من ساعات الفجر يعني 5:30 مثلا نقول بالتقريب، لساعات المغرب مساء 8:30. هاي الفترة هي بيكون فيها ضوء، هاي الفترة بتتغير السنة عن سنة. إذا كمان بدي أشدد هون نقطة، إنه احنا دائما بنقول انه الشمس بتطلع من الشرق مظبوط، صور كلام مش دقيق، هي بتطلع من الشمال شمال شرق. هسه تحديدا هذا اليوم هي بتطلع من النقطه اللي هي اقصى شمال الشرق، يعني اكثر نقطه بعيده باتجاه الشمال من الشرق بتطلع الشمس، وبتصير تقرب تدريجيا جنوبا يعني، وهيك النهار بصير يقصر. إسا بعدي يعني نستنى بكرة بعد بكرة والأشهر اللي جاي بصير النهار يقصر.
0: يقصر بكم دقيقة عمليا كل يوم؟
1: يعني إحنا يعني إذا بدنا نستنى من هون لشهر اليوم المماثل لهذا اليوم اللي هو الانقلاب الشتوي بيكون مارك تقريبا 6 أشهر. اللي في عنا ساعة تحكي عن ساعات. يعني ممكن تحكي عن 3 ساعات. يعني أعطيك مثال، إحنا بننتبه إنه اليوم مثلا اليوم إحنا بالصيف إذا بتنتبه الشمس إنها تغيب بعد الساعة 8، ولكن بأيام بالشتاء بشهر مثلا بشوف شهر 8 آسف لما تبلش الفصل الشتاء بشهر 12 يعني 21-12 هناك

0: بتشوف انه طول اليوم صار اكثر بكثير من ناحيه ساعات النهار، فالشمس بتغيب الساعه 5 او حتى قبل.
1: نعم. الان يعني ما يختلف عمليا هو الزاويه التي يعني دعنا نقول ننكشف لضوء الشمس.
0: تماما. يعني هناك يعني خطا سائد بين الناس بيقولوا انه الفصول الأربعة اللي احنا بنعيشها هي تتطور كنتيجة عن بعد الشمس عن الأرض، وهذا خطأ. حتى اللي بيصير هو العكس، يعني بالشتاء عشان الدنيا بتكون سقعة باردة أنا بتخيل كأنه الشمس بتكون بعيدة عني، مضبوط؟ إنه هي إذا هي أبعد يعني أقل أشعة أقل حم، إذن في برودة. إذا اللي بيصير هو العكس تماما، بالذات بالشتاء هي بتكون أبعد، يعني الشمس هي بتكون أقرب، آسف، بتكون أقرب لإلي، يعني المفروض أحس أنا كأنه حم. وبالصيف لما أنا بتوقع أن الشمس تكون قريبة علي وتعطيني حرارة أكثر، بالعكس بتكون بعيدة. لذلك كيف أنت تفضلت وحكيت، اللي بيحدد هذا الموضوع الفصول الأربعة أو ظواهر زي هذول الأيام، الانقلاب اللي الشتوي والصيفي والاعتدال الخريفي والربيعي، هي الزاوية التي يميل فيها محور الأرض. الأرض بتدور حوالين محور، وزي البلبل هذا السفيفون باللغة العبرية، هذا اللي احنا مرات هيك نزيقه للأطفال يلعبوا يدوروه هيك، كيف بصير يدور ويميل أثناء دورانه. إذن الأرض هي بنفس الشكل، هي بتدور والمحور مايل. بسبب هذا الميلان القسم الفوقاني بيكون أحيانا قريب وأحيانا بعيد عن الشمس.
1: نعم.
0: إحنا اليوم تحديدا 21/6 بيكون هو أقرب إشي من الشمس هذا المحور، عشان هيك بيكون كمية الأشعة بتكون أعلى لفترة زمنية أطول، وهيك بيكون بداية الخريف بداية الصيف آسف مع كمية أكبر من الأشعة وساعات أطول من النهار.
1: نعم. الآن ذكرت يعني أهمية الدقة، يعني يعني ذكرت أنه في الماضي ممكن كانوا يعني يعتمدون على ذلك. اليوم من حيث يعني علم الفضاء، يعني ماذا يعني لنا هذه الدقة؟
0: يعني أنا اللي كنت بحكيه على الأقل بالنسبة لإلي أنا شخصيا، يعني أنه الموضوع هالقد مثير، انه احنا كمجموعه مغلقه اللي هي الارض والشمس وما تبقى من الكواكب في المجموعه الشمسيه والاقمار، كل الحركه اللي هي احنا من الكينيماتيكا اللي هي علم الحركيات والديناميكا، كمان القوى والطاقه وكميه الحركه نفسها، سنويا احنا ما بنشوف اختلاف. يعني هذا اندال بدل على انه فيهم دوريه. يعني اول شيء بهمنا هون انه احنا بنحكي فعلا عن مجموعات اللي هي تتطور بشكل دوري، يعني سنة بعد سنة احنا بنشوف نفس الاشياء. هذا بدل انه ما في شيء ثابت. يعني مثلا اعطيك مثال من الاخر، يعني اي نموذج بقول لك انه الارض شكلها اللي هو فلات مستوي وخاطئ، طبعا كثير اسباب، بس واحد من الاسباب هو بسيط زي هذا، انه سنة بعد سنة احنا بنشوف الدورية بهذا الشكل، انه الارض محورها مايل فبتطور عندي. شوف انت بالنصف الشمالي، انا في عندي اليوم بلش الصيف، بالنسبة للجنوبي فينا نسافر ونشوف من جانب، يعني هناك في شتاء. طب شو اللي بدي يعمل هذا الاختلاف بالمواسم بالفصول غير المحور؟
1: والسؤال هنا يعني بروفيسور، إلى أي مدى يعني التغيير المناخي يعني يؤثر على هذه الظاهرة، ظاهرة الانقلاب الصيفي؟
0: في الحقيقة هو الانقلاب الصيفي أو الشتوي هن يحددوا حسب الشغلتين اللي هن المحور والزاوية تاعته مع الشمس، وهذا أمر ما له علاقة بالغلاف الجوي وحالة الطقس. أحياناً بصير في تغييرات، وسببها هو شو؟ إنه التطورات بتصير على سطح الشمس، ممكن يكون انفجارات شمسية معينة اللي بتبعث أمواج من الطاقة، أي رياح شمسية اللي هي ساخنة وبتغير بتأثر على حالة الطقس، وكمان حتى بتأثر على كل الإنترنت وكل الأشعة الكهرومغناطيسية اللي بنستعملها للاتصالات. ولكن ما في يعني علاقة مباشرة مع حالة الطقس مع الانقلاب، ظاهرة الانقلاب الشتوي أو الصيفي. واللي بدي أحكيه هون هي شغلة كمان كثير مهمة، إنه إحنا بنحكي كل الوقت المحور مايل، الآن إنه المحور مايل هذا سبب له سبب طبعا. السبب ميلان المحور هو وجود القمر، قمرنا، يعني إحنا قمر واحد حول الأرض اللي بلف حول الأرض مرة كل شهر قمري وبيعمل قوة. طبعا هنا هي مش مجرد بس قوة وعلى الماشي بشكل بسيط، ولكن في بيعمل مصطلح اسمه عزم القوة. عزم القوة اللي القمر بيشغله على الأرض بيثبت الأرض بشكل بخليها مايلة بالنسبة للشمس، وهذا اللي بيعمل الفصول الأربعة. لو ما كان في قمر كان المحور رح يرجع لحالة اتزان اللي هي عمودية مش مائلة، وهيك بيكون عندي كل السنة

0: راح تكون عبارة عن فصل واحد ما راح يكون عندي لا انقلاب صيفي ولا خريفي ولا اعتدال ولا غيره. إذن الميلان المحور هنا بسبب وجود القمر.
1: نعم. الآن يعني نشعر بهذا الانقلاب الصيفي في مناطق في الجزء الشمالي أكثر.
0: نعم.
1: يعني وعمليا إلى أي مدى هذا يؤثر مثلا على القطب؟ يعني ذكرت أنه يعني لا يوجد يعني علاقة لتغيير المناخ، ولكن كل ما يتعلق بثوبان الجليد.
0: سؤال جميل. سؤال جميل. العلاقة هي كالتالي، أنه تحديدا بهذا اليوم، أو خلينا نقول هاي الفترة الزمنية اللي هي يعني هي مش بالضرورة تكون يوم كامل، يعني أحيانا بتكون إحنا ممكن نوصفها كعدة ساعات، أنا حتى بنديها لحظة، يعني هي في لحظة زمن تي معين اللي بتصير فيه هاي الظاهرة. بالقطب الشمالي فوق بيكون في عندي ضوء، يعني كل اليوم عبارة عن فترة زمنية مضاءة بشكل مستمر من دون أي وجود لظلام بالمرة. والعكس تماما وين؟ بالقطب الجنوبي. القطب الجنوبي بهذا اليوم بيكون فترة كاملة كلياتها عتمي، ما في شمس بالمرة، بسموها الليالي القطبية هناك. وعلى القطب الشمالي بسموها شمس نص الليل أو شمس منتصف الليل، لأن كل الوقت في عند شمس. نعم.
1: بروفيسور محمد عكاشة، دائما ممتع الحديث معك، شكرا جزيلا.
0: شكرا شكرا لك.
1: إلى اللقاء، نهارك
0: سعيد. السلام.
1: بعد الفاصل نواصل في بيت العيلة.
2: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. فايند يور جولد بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
5: كلية المدينة في الناصرة. أهلنا أحبابنا في مدينة الناصرة، يشرفني أن أدعوكم أنا الدكتور رائد فتحي لمشاركتنا افتتاح الفرع الجديد لكلية المدينة في الناصرة، وذلك يوم الأحد الساعة 6 في المركز الثقافي محمود درويش. تنتظركم كثير من المفاجآت والورشات. الفرع سيكون بإدارة أخينا الشيخ أمين أبو ناجي.
6: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر، طاقة نشاط وتركيز. فينيا نجم 3287. فينيا المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
7: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا مرة جديدة. زي ما ذكرنا إحنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال، وخصوصا محسني حشمال مبني حيفا قسم العدفي. بندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. هون راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر، يعني لجميع المستمعات والمستمعين. طبعا أنتوا بس سامعيني وأنا شايف المنظر، كرنفال من المبيعات، بحر من الناس الموجودة هون، كل حدا عم بيشتري على قسم البرادات، النشفات، الغسلات، الفراني، المكسرات، الميكروغاليم، كل إشي موجود هون عليه سعر خاص وفقط اليوم وفقط في محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. وأسعار بتتصدقش يا جماعة الخير، أسعار بتتصدقش. عندنا مثلا على سبيل المثال غسالة كبيرة 12 كيلو، اسمعوا السعر 880 شيكل. عندنا غسالة فتحة علولية إلكترا فقط ب 690 شيكل، نشافة 7 كيلو إلكترا ب 299 شيكل، فرن مع غاز إلكترا ب 399 شيكل، فرن مبني سامسونج فقط ب 990 شيكل. عندنا فرن مبني

0: ساوتر فقط ب 490 شيكل جلاي، إلكترا ب 399 شيكل جلاي، بوش ب 990 شيكل، وكتير كتير كتير كتير أسعار اللي مش موجودة، موجودة بس بمحل واحد وبس اليوم وبس للساعة 8 فقط في محسني حشمة المفني حيفا قسم الفوائد. يعني المنظر زي ما بيحكوا، المنظر مش زي الحكي، ناس ملان جاي تستغل الفرصة، تعالوا وكونوا كتار، وإحنا متواجدين هون فقط للساعة 8، استغلوا فرصتكو، دور سيارتك، دوري سيارتك، تعالوا واستغلوا هاي الأسعار، لأنه هاي الأسعار بس لليوم وبس بمحسني حشمال مفني حيفا قسم الفوائد. جميع الأدوات الكهربائية في المحل، من برادات، غسلات، نشفات، أفران، مكيفات هواء، وكتير كتير كتير قطع من الكهرباء، تخفيضات مجنونة في المحل وتنزيلات على كل الدكان، وأسعار مش راح تلاقوها بولا محل، كما مرة فقط بمحل واحد وبس للساعة 8 اليوم، محسني حشمال مفني حيفا قسم الفوائد. حط على الويز محسني حشمال مفني حيفا وبتوصل لعنا لهون. وطبعا الالتزام بأرخص الأسعار، لأنه أسعار عن هالشكل مش موجودة بولا محل، بس موجودة عنا هون ولغاية الساعة 8 بالليل وفقط اليوم في محسني حشمال مفني حيفا قسم الفوائد. وطبعا طاقم كامل هون وطاقم كبير بيستناكو لأي سؤال أو مساعدة، وطبعا الخدمة ولا أروع في محسني حشمال مفني حيفا قسم الفوائد. إلى هنا.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

0: نحييكم في كل مكان مستمعتنا مستمعين 11:45 دقيقة أسابيع استوديو الشمس. رجعنا نتابع بيت العيلة ورح نحكي كمان شوي عن موضوع هام كل ما يتعلق بالمشاعر السلبية. وسؤالنا أين نخزن هذه المشاعر السلبية؟ أين يخزنها جسدنا؟ ولهذا نريد الحديث مع طبيب نفسي ومعالج نفسي الدكتور دانيال بطحيش. أهلا بك معنا.
1: أهلا فيك جميع المستمعين. أهلا.
0: نحيك. يعني عندما نقول مشاعر سلبية لماذا يتم تخزينها؟ يعني لماذا لا نتخلص منها؟
1: السؤال هون بتعلق بعدة عوامل. أول إشي المشاعر السلبية بدها تلاقي منفذ اللي بطبيعة الحال مرات بيجي عن طريق أعراض جسمانية، وهذا اللي احنا بنشوفه لكتير عقود وبالفترات الماضية كانوا مفكرين الصحة النفسية إشي والصحة الجسدية إشي تاني. بطبيعة الحال آخر 10 سنين صار في أكتر وعي لا كديش في ارتباط بين الشغلتين، وكديش بنشوف احنا زي ما بيقولوا دائرة مغلقة بين الأمراض النفسية والأمراض الجسدية، بما معناها أن الأمراض الجسدية الأعراض ممكن أعراضها نفسها إن كان الأعراض الأوجاع أو إن كان الأعراض قلة النوم، والأعراض الثانية طبعا طبيعة الحال من ناحية المشاكل بالقلب والمشاكل بالسكري كده بتزيد من أنه الوضع النفساني يتدهور، وبنفس الوقت الوضع النفساني الغير متزن إن كان من ناحية التوترات وإن كان من ناحية الاكتئاب ممكن يزيد إمكانية حدوث أو يزيد من تدهور أمراض مثل أمراض السكر والأمراض القلب.
0: نعم.
1: إحنا بنشوف يعني كمان مثلا إذا بنحكي عن الأكثر الشغلات الشائعة الأعراض النفسية هي بطبيعة الحالة السلبية هي التوترات والاكتئاب.
0: نعم.
1: بنقدر نشوف إنه بالتوترات قديش أنا دائما بحكي يعني بيجوا عندي المتعالجين بيقولوا لي طب دكتور يعني التوتر مرات ممكن يكون جزء طبيعي، الخوف هو يعني ربنا أعطانا إياه عشان نقدر نتعامل بأوضاع معينة بأحسن الطرق، بس دائما بشرح إنه في فرق كبير بين الخوف وبين التوتر. الخوف في يعني الفروق هي الأساسية هو إن الخوف بيكون بوضع معين عشان شغلة معينة هدف معين، مثلا زي واحد شاف حي قباله أو كان في حريق قباله، فالجسم بيفرز هرمونات لفترة معينة عشان الواحد يكون مستعد أكثر استعدادات إن كان مثلا من ناحية

0: الآن دكتور يعني نسمع مثلا أحيانا يعني ونقول ونستخدم مثلا عبارات بأنه يعني فلان مثلا كسر قلبه نتيجة مثلا فقد أو يعني أمر سيء، أو نقول يعني إنسان يأخذ الأمور لقلبه. إلى أي مدى بالفعل يعني يتأثر القلب من يعني هذه المشاعر السلبية؟
1: طب بالآخر الإحصائيات وآخر الأبحاث بالذات آخر 20 سنة شفنا أنه في كتير نسب، من ناحية نحكي عن إحصائية قديش في ارتفاع بالحالات اللي هي كان حالات مشاكل القلبية، إن كان من ناحية من نحكي يعني كيف ليف أو نوبات قلبية، وإن كان مشاكل قلبية بالصمامات، عشان في بالحالة اللي بصير فيها اكتئاب بصير في تقليل من إفراز مواد معينة اللي هي مواد السعادة اللي بتساعد على الصحة القلبية، وزيادة من إفرازات مواد وهرمونات اللي بتقلل من الصحة القلبية. احنا بنشوف الاشي بالمعدلات، بين معدلات ارتفاع ضغط الدم عند الناس اللي عندهم اكتئاب مقابل الناس اللي ما عندنش، ارتفاع كمان دقات القلب اللي كمان ممكن يزيد، يعني بسموها يعني بالعبراني عومس، او يعني بسموها يعني ضغط. زيادة عبء بالضبط، عبء او ضغط على القلب. الاشي اللي احنا بنشوفه كمان بزيادات من يعني بحالات النوبات القلبية وبحالات كمان مشاكل بالصمامات القلبية نفسها.
0: طيب يعني هذا القلب، ماذا عن يعني أعضاء أخرى؟ هل يتم تخزين أو تأثير هذه المشاعر السلبية على مناطق أخرى في الجسم؟
1: أكثر مناطق اللي هي بتتأثر من الحالات النفسية هي الجهاز المناعي. احنا بنشوف بالحالات التوترات المزمن، بالحالات كمان الاكتئاب المزمن، بنشوف قديش في علو بالحالات مثل الحالات الصدفية البسورياسيس، المشاكل اللي هي الأمراض اللي بتتعلق بسقوط الشعر، الأمراض اللي بتتعلق بتخفيض من جهاز المناعة، قديش الواحد بيصير عنده أعراض الرشح، أعراض الزكام كمان ممكن يزيد، عشان بيصير في تخفيف او يعني بقعاء بالجهاز المناعه. ممكن كمان احنا بنشوف كمان الاوجاع، عشان لما الواحد يكون متوتر لفتره كبيره معينه بصير في العضلات بتضلها دائما مشدوده، فاحنا بنشوف بصير في يعني كمان شد عضلي، والاشياء الاورتوبيد او الشغلات اللي هي العضليه والعظميه اللي مرافقه لها. بطبيعة الحال كمان في عنا كمان بصير في مشاكل النوم، المشاكل النوم اللي ممكن كمان تزيد العصبية، فكتير في مناطق اللي هي بتتأثر من المشاكل النفسية بطبيعة الحال.
0: نعم. طب لو حكينا عن إمكانيات التفريغ، يعني هل هناك ما نستطيع القيام به للتخلص من هذه المشاعر السلبية؟ يعني لا نحكي يعني نتحدث عن المشاعر اللي هي فورية، وإنما يعني دعنا نقول بعيدة المدى، كيف أتخلص من مشاعر كانت يعني سلبية في الماضي؟
1: في كتير مرات طرق، الواحد حسب طبعا شو هو بهوى وشو بحب. في ناس اللي كتير مرات المشي بالطبيعة، وان الواحد كمان يكون اكتر يعني بمنطقة اللي هي بتأثرش على بتسويش له ضغط. في كتير ناس اللي مثلا وجودهن مثلا دائما بالزحام الطرق او بالشغل بقدر انه دائما يقدر ان يحسوا بهاي المشاكل وهاي الاشي يرجع حاله. ففي كتير ناس مثلا بفضلوا المشي بالطبيعة او الرياضة بشكل عام. في ناس كمان اللي بحافظوا على هوايات معينة، يعني هوايات اللي مرات بتخلي الواحد زي ما يقولوا يهرب شوي من أفكاره السلبية، إن كان مثلا هوايات بالفن بالرسم بالخزف، إن كان كمان هوايات الناس ممكن نروح أكتر في على الشطرنج، على شغلات اللي هني يعني بيرتبطوا معها بشكل عام، والإشي ممكن يزيدوا من وتيرته عشان يساعدهم بشكل عام لحياة اليومية.
0: نعم. ويعني هيك نصيحة ذهبية في نهاية لقائنا لمن يتابعنا ويمر الآن بأزمة بقلق باكتئاب نتيجة حادث معين، كيف بالفعل يستطيع يعني دعنا نقول على الأقل تقليص التأثيرات السلبية الجسدية نتيجة هذه الحالة النفسية؟
1: أول إشي بطبيعة الحال إشي طبعا بتعلق بالظرف نفسه، يعني في ظروف بعيدنا عن جميع ظروف قوية، إن كان حالات وفاة أو حالات يعني الشغلات اللي هي شغلات بتكون كتير تأثر على النفس. أنا هاي دائما بنصح فيها أنه الواحد يأخذ وقته بفترة الحداد، عشان مرات شو الواحد مرات بيرجع بحاول يرجع أكتر من اللازم بسرعة، أكتر من اللازم للحياة اليومية، الإشي اللي بتأثر عليه للمدى البعيد. فهي أول نقطة. النقطة أنه يعطي لحاله كمان هاي الفترة، إن كان بحاجة ل يعني خوفش مخلا، بحاجة أنه مرضية يقعد كمان بالدار يحاول

0: يعني
1: راح نوع من الاستراحة راحة يعني.
0: نوع من الاستراحة. وطبيعة الحال كمان في بالدوائر هي الدوائر العائلية يرتبط مع الناس اللي بحس حال مرتاح يصارحهم بالشغلات، ما يخزنش الشغلات جوا. وأكيد إذا الإشي استمر يعني فترات اللي هي فترات أكثر من شهر أو أكثر من شهرين، يتوجه بأسرع وقت لمعالج اللي هي علاج نفسي عن طريق واحد مختص، عشان كل ما الواحد مرات زاد من الإشي وكبت الإشي زيادة عن اللزوم ممكن الإشي يأثر عليه للمدى البعيد بأعراض أقوى وأقوى من كيف كانت ممكن تكون لو توجه بالوقت المناسب.
1: طبعا نتمنى للجميع الراحة النفسية والتخلص يعني من هذه المشاعر. الدكتور دانيال بطحيش، شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية. إلى هنا طبعا نأتي لنهاية هذه الساعة والبرنامج اليوم. نشكر حسن المتابعة مستمعتنا مستمعينا في كل مكان.
2: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: الزباني العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
5: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج LG TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
6: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
7: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. فايند يور جولد بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
8: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي، خاضع لشروط الحملة.
9: من مجموعة المشهداوي.
5: ليالي المونديال في شبكة حونيت مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر سابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
7: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
10: حبيبتي أنا خلصت كل المشتريات بالسوبر وضل مواد التنظيف، فهميني شو أجيب؟
11: تغلبش حالك، لأنه دايموند فتحوا الفرع 16 بسخنين وعندهم أحسن مواد وأدوات تنظيف وأوفر لك وعلى السريع.
10: ريحتيني، الله يريحك.
11: دايموند، حبي بيتك أكتر.
12: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز.

0: على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. قتل إسرائيليان في الأربعينيات من عمرهما في حادث طرق ذاتي في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة، وأفيد بأن الجهات المختصة تنسق مع السلطات المحلية وعائلات القتلى وتساعد في إجراءات التعرف على هوية الضحيتين وترتيب الإجراءات اللازمة المطلوبة لإعادة الجثمانين إلى البلاد. أعلنت وزارة الصحة عن رصد شخص إضافي يشتبه بإصابته بفيروس إيبولا بعد عودته من الكونغو إلى البلاد قبل يومين. وبحسب بيان الوزارة، عانى الشخص من أعراض الحمى والصداع والإسهال، مشيرة إلى أنه يخضع لتلقي العلاج في ظروف عزلة. وأكدت الوزارة أن الأمر في هذه المرحلة مجرد اشتباه فقط، ووسط استمرار الفحوصات. قدمت لائحة اتهام ضد شاب من يافة الناصرة يبلغ من العمر 28 عاما بعد اتهامه بطعن شقيقين والتسبب لهما بإصابات متوسطة في المنطقة الصناعية نوفا جليلة. وبحسب لائحة الاتهام، وصل المتهم إلى ساحة لبيع الحديد ولاحظ شجارا بين شخصين وطلب منهما التوقف عن الصراخ، وبعد تدخله تطور الأمر إلى مواجهة أخرج خلالها سكينا من شاحنته وقام بطعن الشقيقين. هذا وطلبت النيابة تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقه. قدم تصريح مدع عام ضد شاب في 19 من عمره من يافا بشبهة ارتكاب مخالفات جنسية بحق قاصرات. وبحسب الشبهات، تواصل المشتبه مع الضحايا عبر التليجرام وطلبهن بإرسال صور ومقاطع فيديو حميمة، ولاحقا هدد بنشر الصور والبيانات الخاصة للضحايا. يسود هدوء حذر في جنوب لبنان منذ إعراز المستوى السياسي إلى الجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار دون انسحاب قوات الجيش، وأتي ذلك بعد يومين من الغارات والقصف الإسرائيلي المكثف الذي استهدف مناطق في الجنوب والبقاع. وبحسب التقارير، لم تسجل منذ مساء أمس السبت أي غارات جوية أو عمليات قصف مدفعي إسرائيلية، كما التزم حزب الله بوقف إطلاق النار. أفادت وكالة إسنا الإيرانية بأن المفاوضات بين واشنطن وطهران تنطلق عند الساعة 2 ظهرا بتوقيت غرينتش في سويسرا، وأضافت أن هذه المفاوضات تشهد مشاركة مسؤولين في قطر وباكستان بصفتهما وسيطين في المحادثات. في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات الإيرانية الأمريكية في سويسرا ستعقد على جلستين صباحية ومسائية بمشاركة الوسطاء القطريين والباكستانيين. وأوضح بقائي في تصريحات أوردتها وكالة تسنيم أن الوفد الإيراني سيعقد الجلسة الأولى مع الوفدين القطري والباكستاني، فيما ستعقد جلسة رباعية بعد ظهر اليوم بحضور وفدي إيران والولايات المتحدة وممثلين قطر وباكستان.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 28 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 33، النصيرة 31، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

داي بمخزن الكشبر. سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال وخصوصا محسني حشمال مبني حيفا طبعا قسم العضفي. بندعي جميع الزبائن اليوم لا يوم التنزيلات الاكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد قسم العدفيم. هون مستمعين راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر يعني من الآخر من الآخر أسعار عن هالشكل مش راح تلاقوها بولا محل, فقط بمحل واحد اللي هو محسني حشمال مبني حيفا قسم العدفيم قسم طبعا الفوائد. حطوا على الويز طبعا محسني حشمال حيفا مبني وبتيجوا لهون كتير ناس كتير عالم كتير بحر يعني كرنفال كرنفال كرنفال باختصار يعني أسعار من هالشكل مش راح تلاقوها بولا محل. وبس اليوم بس اليوم وبس للساعة 8 برجع وبأكد إنه بس لليوم وبس للساعة 8 محسني حشمال مبني حيفا تعالوا حطوا على الويز. يعني عندنا مثلا أسعار صغيرة مثل مثلا فرن مع غاز إلكترا ب 399 شيكل, فرن مبني سامسونج ب 990 شيكل, فرن مبني ساوتر ب 490 شيكل, جلاي إلكترا ب 399 شيكل, جلاي بوش ب 990 شيكل, بسكليت كهرباء بسكليت كهرباء اللي بنباع ب 2000 و 3000 و 4000 شيكل موجود ب 990 شيكل. نقطة على السطر زي ما

0: لكم يعني أسعار نار وشرار، واستغلوا فرصتكم مستمعينا وكل مستمعي إذاعة الشمس، حطوا على الويز محسني حشمال مفني حيفا وتعالوا واستغلوا فرصتكم، عنا كتير شو نعطي وعنا كتير تنزيلات، وبعد يعني زي ما بقولوا كتير في قطع للبيع وكتير في قطع، الحقوا حالكم وبس لليوم هذا التنزيل وبس للساعة 8، اكتبوا على الويز دور سيارتك دور سيارتك، تعالوا على محسني حشمال مفني حيفا قسم العدفيم قسم ال ال ال الفوائد طبعا فوائد ال ال ال الانتاج هنا، وتعالوا وكونوا كتار محسني حشمال مفني حيفا قسم الفوائد الى هنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو ناجي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
2: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. فايند يور جولد بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
3: مبروك لأهل سخنين افتتاح الفرع 16 لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف راحة بالاختيار وتوفير أكيد للجيبة، مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند حب بيتك أكثر.
4: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية، متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
7: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني
9: عالشمس دائماً.

سنك أصفر. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا مرة جديدة. زي ما ذكرنا إحنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال وخصوصا محسني حشمال مبني حيفا قسم العدفي. بندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. هون راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر يعني لجميع المستمعات والمستمعين. طبعا أنتوا بس سامعيني وأنا شايف المنظر كرنفال من المبيعات، بحر من الناس الموجودة هون، كل حدا عم بيشتري على قسم البرادات، النشافات، الغسلات، الفراني، المكسرات، الميكروغالي، كل إشي موجود هون عليه سعر خاص وفقط اليوم وفقط في محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. وأسعار بتتصدقش يا جماعة الخير، أسعار بتتصدقش. عندنا مثلا على سبيل المثال غسالة كبيرة 12 كيلو، اسمعوا السعر 880 شيكل. عندنا غسالة فتحة علولية إلكترا فقط ب 690 شيكل، نشافة 7 كيلو إلكترا ب 299 شيكل، فرن مع غاز إلكترا ب 399 شيكل، فرن مبني سامسونج فقط ب 990 شيكل، عندنا فرن مبني ساوتر فقط ب 490 شيكل.

0: جلاي إلكترا ب 399 شيكل، جلاي بوش ب 990 شيكل، وكتير كتير كتير كتير أسعار اللي مش موجودة، موجودة بس بمحل واحد وبس اليوم وبس للساعة 8 فقط في محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. يعني المنظر زي ما بيحكوا، المنظر مش زي الحكي، ناس ملان جاي تستغل الفرصة، تعالوا وكونوا كتار، وإحنا متواجدين هون فقط للساعة 8، استغلوا فرصتكو، دور سيارتك، دوري سيارتك، تعالوا واستغلوا هاي الأسعار، لأنه هاي الأسعار بس لليوم وبس بمحسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. جميع الأدوات الكهربائية في المحل، من برادات، غسلات، نشفات، أفران، مكيفات هواء، وكتير كتير كتير قطع من الكهرباء، تخفيضات مجنونة في المحل وتنزيلات على كل الدكان، وأسعار مش راح تلاقوها بولا محل، كمان مرة فقط بمحل واحد وبس للساعة 8 اليوم، محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. حط على الويز محسني حشمال مبني حيفا وبتوصل لعنا لهون. وطبعا الالتزام بأرخص الأسعار، لأنه أسعار عن هالشكل مش موجودة بولا محل، بس موجودة عندنا هون ولغاية الساعة 8 بالليل وفقط اليوم في محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. وطبعا طاقم كامل هون وطاقم كبير بيستناكو لأي سؤال أو مساعدة، وطبعا الخدمة ولا أروع في محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. إلى هنا.
1: ليالي المونديال في شبكة حونية ميندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. ميندلبويم، متخصصون بالنوم المريح. حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
2: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط، قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط، رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط، متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
3: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني
7: عالشمس دائماً.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. لقي إسرائيليان في الأربعينيات من عمرهما مصرعهما في حادث طرق ذاتي في لوس أنجلوس، وأفيد بأن الجهات المختصة تنسق مع السلطات المحلية في الولايات المتحدة وعائلات القتلى للتعرف على هوية الضحيتين وترتيب الإجراءات اللازمة المطلوبة لإعادة الجثمانين إلى البلاد. أعلنت وزارة الصحة عن رصد شخص إضافي يشتبه بإصابته بفيروس إيبولا بعد عودته من الكونغو إلى البلاد قبل يومين. أوضحت الوزارة أن المشتبه به يعاني من الحمى والصداع والإسهال، مشيرة إلى أنه يخضع لتلقي العلاج في ظروف عزل. وأكدت الوزارة عدم وجود إصابات مؤكدة حتى الآن، وأن الأمر يقتصر حاليا على مجرد اشتباه مع استمرار الفحوصات الطبية. تشهد قرية بقعة وحرفش اليوم إضرابا عاما، وذلك حدادا على مقتل مروان علي أبو شاهين من بقعة وسعادة سعادة من قرية حرفش في الجليل. وأكد كل من رئيس مجلس بقعة ويليام أبو عواد ورئيس مجلس حرفش أنور عامر في حديث لإذاعة الشمس على أن الحدادة يأتي كخطوة احتجاجية رمزية، مع التأكيد على ضرورة قيام الشرطة بواجبها لحل لغز الجريمة. وعبر رئيس المجلس المحلي في بقعة عن قلقه مما وصفه بمحاولات جهات جنائية التوغل في قرى الجولان. قدمت لائحة اتهام ضد شاب من يافة النصر يبلغ من العمر نحو 28 عاما بعد اتهامه بطعن شقيقين وتسبب لهما بإصابات متوسطة في المنطقة الصناعية نوفها جليل. وبحسب لائحة الاتهام، وصل المتهم إلى ساحة لبيع الحديد وتدخل لفض شجار بين شخصين، فيما تطور الأمر لاحقا إلى مواجهة. هذا وطلبت النيابة تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقه. قدم تصريح مدعي عام ضد شاب في 19 من عمره من يافا بشبهة ارتكاب مخالفات جنسية بحق قاصرات. وبحسب الشبهات، تواصل المشتبه مع الضحايا عبر التليجرام وطلبهن بإرسال صور ومقاطع فيديو حميمة، ولاحقا هدد بنشر الصور والبيانات الخاصة للضحايا. يسود هدوء حذر في جنوب لبنان منذ إعاز المستوى السياسي إلى الجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار دون انسحاب قوات الجيش. يأتي ذلك بعد يومين من الغارات والقصف الإسرائيلي المكثف الذي استهدف مناطق في الجنوب والبقاع. وبحسب التقارير، لم تسجل منذ مساء أمس السبت أي غارات جوية أو عمليات قصف مدفعي إسرائيلي، كما التزم حزب الله بوقف إطلاق النار. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المحادثات الإيرانية الأمريكية في سويسرا ستعقد على جلستين صباحية ومسائية بمشاركة الوسطاء القطريين والباكستانيين. وأوضح بقائي في تصريحات أوردتها وكالة تسنيم أن الوفد الإيراني سيعقد الجلسة الأولى مع الوفدين القطري والباكستاني، فيما ستعقد جلسة رباعية بعد ظهر اليوم بحضور وفدي إيران والولايات المتحدة وممثلين عن قطر وباكستان.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 28 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 33، الناصرة 31، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: הרסניות הגלומה בתיקונים החקיקתיים האלה.
1: ופסק הדין לא צפוי היום, אלא אם השופטים יפתיעו במשהו.
0: תראה, הממשלה מנסה לשכנע את בית המשפט העליון לדחות את מתן ההכרעה, את מתן פסק הדין, עד לאחר הבחירות הבאות, כדי לאפשר לכנסת הבאה לתת את דעתה על החוק. השופטים לא קנו את הטיעון הזה, הם אמרו אין שום סיבה לחכות. החוק הוא למעשה חוק שהושלם, גם חוק היסוד וגם החוק הם חוקים שהושלמו, ניתן לעשות ביקורת שיפוטית כבר היום, ולהפך, כדי שבית המשפט העליון לא ייכנס לתוך הזירה הפוליטית, בהתאם למצב הפוליטי שיהיה בכנסת הבאה, אולי יותר עדיף שבית המשפט ייתן את הכרעתו מהר ככל האפשר.
1: ואנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה.
0: תודה ז'קי.
1: إذن المحامي يوفال يعز من مشمار الديمقراطية جمعية مشمار الديمقراطية أو منظمة حقوقية من الملتمسين ضد القانون وتعديل القانون المرتبط بالسيطرة على لجنة تعيين القضاء وتسييسها وانتقادات لاذعة كانت من قضاة المحكمة أن هذه الإجراءات هي محاولة لتسييس اللجنة وبشكل كبير وأن يكون القضاء عمليا يتم تعيينهم ليس وفق كفاءاتهم وإنما وفق ميولهم السياسية بعض ما ورد في حديث رئيس المحكمة العليا
2: עצמאות מערכת המשפט היא נתון חוקתי תודה השאלה היא שניצבת לפנינו ובזה אני אבקש מכולם להתמקד היום האם עצמאות מערכת המשפט נפגעה עקב התיקון עכשיו אני רוצה לשאול את אדוני בתיקון הקונקרטי תוך שנה מייבחר הכנסת יבחרו, עומדים להיבחר ככל הנראה, שני שופטים שיהיה כתוב להם על המצח, אנחנו נבחרנו אחד על ידי הקואליציה, אחד על ידי האופוזיציה. כלומר, שופטים שגם אם הם לא ירצו את זה, הם מזוהים פוליטית.
1: إذن هذا تصريح لرئيس المحكمة العليا وكنا مع المحامي يوفال يعز والمحكمة خرجت الآن لاستراحة سنتابع في تطورات هذا الملف الآن إلى قضية أخرى بيان صدر عن وزارة الصحة بما يرتبط بفيروس الإيبولا ومع عودة كما يبدو مواطن إسرائيلي آخر من القارة الأفريقية وهنالك شبهات بأنه مصاب بهذا الفيروس إذن وزارة الصحة تعلن عن رصد حالة إضافية يشتبه بإصابتها بفيروس الإيبولا بعد العودة من جمهورية الكونغو نستمع بداية إلى التقرير التالي
3: عقب إعلان وزارة الصحة رصد حالة إضافية يشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا بعد عودتها من جمهورية الكونغو الديمقراطية يعود هذا المرض الخطير إلى واجهة الاهتمام الصحي الإيبولا هو مرض فيروسي حاد ونادر يعرف بنسبة الوفيات المرتفعة التي قد يسببها في بعض الحالات إذا لم يعالج بشكل مبكر تبدأ أعراضه عادة بحمى مفاجئة وصداع شديد وآلام في العضلات وإرهاق وإسهال وقد تتطور لاحقا إلى مضاعفات خطيرة تؤكد وزارة الصحة أن فيروس الإيبولا لا ينتقل عبر الهواء كما هو الحال في بعض الأمراض التنفسية بل ينتقل من خلال الملامسة المباشرة للمريض الذي تظهر عليه الأعراض أو عبر الدم وسوائل الجسم والإفرازات الملوثة أما الوقاية فتتمثل في تجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين أو إفرازاتهم والالتزام بإجراءات النظافة الشخصية وغسل اليدين إضافة إلى توخي الحذر عند السفر إلى المناطق التي ينتشر فيها المرض وفي السنوات الأخيرة أدخلت علاجات حديثة وأدوية نوعية ساهمت في تحسين فرص النجاة عند التشخيص المبكر إلى جانب الرعاية الطبية المكثفة وتعويض السوائل والأملاح بدورها تشدد وزارة الصحة على أنه حتى الآن لا توجد أي إصابة مؤكدة بالإيبولا في إسرائيل وأن الحديث ما زال يدور عن حالات مشتبه بها فقط فيما تتواصل الفحوصات والتحقيقات الوبائية وفق الإجراءات المعتمدة
1: تقرير زميلة ياسمين غميض حول الإيبولا ومع هذا الخط الهاتف الآن دكتور جهاد بروفيسور جهاد بشارة مدير قسم الأمراض المعدية في مستشفى بيلنسون والمحاضر في كلية الطب بجامعة تل أبيب أهلا بك بروفيسور تحياتي
4: تحياتي
1: لك زاكي للمستمعات
4: المستمعين
1: يعني عادة ما بسأل أسئلة نعم أو لا ولكن مقلق أم غير مقلق
4: مكنت بشكل جدا خفيف. يعني أولا

0: اللي غير مقلق انه مش راح يصير وباء يعني بالمقاييس اللي تمت في وباء الكورونا الكوفيد 19 او حتى الانفلونزا او باقي الفيروسات التنفسيه الى اخره. مقلق على مستوى بتصير حالات يعني بعض الافراد اللي بيكونوا بيتواجدوا في هاي المنطقه بيكونوا على التماس وعلى تواصل مع ناس مرضى او حتى حيوانات مريضه او حتى يعني جثث موتى وجثث لحيوانات مريضه ممكن اذا صار التماس وتلاصق مباشر معهم ممكن ينعدوا. اما انه يصير عدوى يعني تتفشى بشكل اللي صار في الكورونا والكوفيد 19 او الانفلونزا كل سنه لا ما مش متوقع
1: هيك. نعم يعني واضح انه الاصابه يعني هي من القاره الافريقيه تحديدا ومن يعود من هناك، وبالتالي الخوف يعني من انتشار المرض من خلال العدوى عندما يصل من يحمل الفيروس الى البلاد. لا نعتقد يعني الكونغو وغيرها من بعض الدول الافريقيه ليست هدف مثلا سياحي ومطلوب خاصه في مجتمعنا وجمهورنا.
0: في ناس كثير من البلاد بيشتغلوا في الكونغو بالسودان كمان في أنغولا. الفيروس منتشر أكثر حاليا هاي الوباء اللي بنحكي عنه، لأنه الإيبولا في عدة سلالات، في أربع سلالات معروفة اللي هي بتعمل عدوى عند البني آدمين، في كمان سلالة تانية اللي تصيب بس الحيوانات. مصدر الفيروس هو كما نعرف عند كثير فيروسات اللي تنتقل من الحيوان هي مصدره بالأساس عند الخفافيش، خفافيش الفواكه، ومنها تنتقل إلى الثدييات إلى القرود وأنواع الشمبانزي، ومنها إلى البني آدم الإنسان، ومن الإنسان للآخر، من المريض إلى إنسان آخر اللي بصير. المشكلة في كونغو إنه في عندهم عادي لما يموت شخص قريب إلى آخره فهم بحطوه عندهم فترة معينة في البيت وبحضنوه وبناموا معاه ويعني بتفاعلوا معاه بشكل مباشر
1: مع الجثة
0: مع المريض مع سوائله كمان ومع الدم ومع إفرازاته، فبتصير بتتم العدوى. يعني هاي العادي هي المشكلة في أي بلاد المرض.
1: عفوا البروفيسور، يعني المشهد فعلا مثير ومقزز بأنه الجثة موجودة في البيت وبتفاعلوا معها،
0: هاي المشكلة. الآن الوباء الحاصل حاليا هو منتشر في الكونغو، في وباء من سلالة معينة اللي هي بودي بوغيا، والمشكلة في هذا السلالة ما إلها علاج كما ورد في التقرير ولا إلها تطعيم. التطعيم والعلاج موجود، هو نوع من أنواع اللي يسموها مونوكلونال أنتيباديز، نوع المضادات أجسام مضادة لنوع من أنواع السلالات اللي هي مثلا سلالة زئير وسلالة السودان، بينما هاي السلالة ما إلها علاج. العلاج هو بس علاج يعني
1: بعد في بعض السلالات في الإيبولا اللي لم يصل الطب إلى علاجها،
0: ولا وقاية ولا علاج ولا تطعيم ولا علاج ما إلها. صحيح السلالة الحالية ما إلها علاج.
1: طيب في بعض الدول البروفيسور لما بدك تزورها حتى لو ساهم لازم تأخذ بعض التطعيمات وفي بعض الإجراءات، هذا الآن في هاي المرحلة مثلا مطلوب لمن يعمل وموجود في يذهب إلى هذه الدول على سبيل المثال؟
0: تطعيمات لفيروسات وعدوى ثانية وأمراض معدية أخرى مثل الملاريا والتايفود فيبر واليلو فيبر وإلى آخره، بينما لهاي زي ما حكيت لهاي السلالة من الإيبولا ما في تطعيم ما في مناعة.
1: على كل نتمنى الأمن والأمان والسلام للجميع. بدي أشكرك على المداخلة والتوضيح، يعطيك ألف عافية. شكرا يا لقاء.

0: إذن كان هذا البروفيسور جهاد بشارة، مدير قسم الأمراض المعدية في مستشفى بيلنسون والمحاضر في كلية الطب في جامعة تل أبيب عن الإيبولا، ويقول هذه السلالة الموجودة الآن لا علاج لها، هنالك عدة سلالات ولكن يقول الخطر ليس كبير وسرعة الانتشار ليس كما كان في الكوفيد الكورونا. مع ذلك ذكر يعني جزئية مثيرة أنه في الكونغو إذا توفي شخص بالإيبولا تبقى الجثة في البيت ويتم التعامل معها والتفاعل في البيت، وهذا يؤدي إلى انتقال الفيروس بشكل كبير. نحن الآن إلى فاصل إعلاني ونتابع في برنامج الظهيرة حتى الآن.
1: فقط اليوم الأحد، حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينبع.

0: حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض، وفقط اليوم الأحد في شبكة محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
1: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
2: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في برنامج الظهيرة حتى الآن. كنا قبل الفاصل في حديث مع بروفيسور جهاد بشارة وعن الإيبولا، واستمعنا أيضا إلى تقرير الزميلة ياسمين عميض، وبدأنا أيضا من المحكمة العليا التي تناقش تعديل القانون المرتبط بتأسيس لجنة تعيين القضاء، واستمعنا إلى قراءة تحليلية من أحد الملتمسين المحامي يوفال يعاز من مشمار ديمقراطيا. الآن إلى قضية كنا قد تابعناها يوم اليوم صباحا وردود الفعل، إعلان الحداد في بلدتي بقعاثة في الجولان وحرفيش في الجليل الأعلى بعد جريمة القتل التي كانت في بقعاثة في نهاية الأسبوع، وأحد الضحايا هو سعادي سعادي من حرفيش. كنا قد استمعنا إلى رئيس المجلس المحلي في حرفيش وكذلك ويليام أنور عامر وكذلك ويليام أبو عواد في بقعاثة. الآن إلى حرفيش مرة أخرى من عم مرعي وناشط اجتماعي في حرفيش. أجواء حزينة جدا كانت في البلدة اليوم، وسيد منعم يعطيك العافية، تحياتي.
7: مساء الخير أستاذ.
6: إذا حداد يمكن أن نقول وإضراب في حرفيش، وهل تمت الجنازة؟
7: نعم، اليوم بالتنسيق مع المجلس المحلي ومع الهيئة الدينية قمنا بإضراب هام وشامل بحرفيش، وقفة احتجاجية للتعبير عن الأسى والحزن اللي بيعب البلد كلها، وكل هذا كان في الشارع الرئيسي مثل ما قلت لك بشارع 85. موعد الجنازة لحد إسا بعده ما تحدث،
6: يعني لم يتم تسريح الجثمان حتى علما أنه كان الحدث يوم الجمعة.
7: لحد هاي اللحظات لم يتم تسريح الجثمان،
6: يعني لأنه الجثمان موجود في أبو كبير في إطار التحقيقات الجارية.
7: صحيح.
6: ويعني حرفيش بدت اليوم حزينة، شاهدنا أيضا الصور وستكون عبر منصات الشمس. سؤال، يعني هل من خطوات أخرى أم فقط الوقفة والصرخة هذه لهذا اليوم، ولكن لا خطوات في الفترة القريبة؟
7: كما تعلم صديقي، حرفيش بلد لها ميزة خاصة من ناحية موقعها، من ناحية النسيج الاجتماعي اللي بنعيشه بحرفيش في جميع طوائفها. الحادث كان صاعقة، الحادث كان مأساوي، وخاصة لما نفقد شاب من خيرة شباب المجتمع. اليوم قمنا بهاي الوقفة الاحتجاجية وهاي المظاهرة، ولنا حديث طبعا مع السلطة المحلية بكرة لإتمام برنامج آخر في هذا الموضوع.
6: نعم، وكان في حديث عن فعاليات أن تكون مثلا في مفارق في مدخل البلد، كذلك يعني في بعض المواقع الأخرى، ومحاولة يعني إطلاق صرخة من على مستوى العنف في مجتمعنا بشكل عام.
7: نعم، في ثلاث مفارق في الشارع الرئيسي كانت الوقفة الاحتجاجية اللي الهدف منها صرخة لإيقاف هذا شلال الدم وهذا النزيف الذي يضرب مجتمعنا ككل.
6: أخ منعم، أنا لا أذكر يعني متى كانت آخر جريمة قتل ودفع يعني ابن حرفيش حياته ثمن، يعني أعتقد منذ فترة طويلة.
7: أخي العزيز، أنا عمري 55 سنة لما أتذكر حديثة كهذه بحنفش.

0: يعني جرائم قتل وهيك، لا يعني أنا لا أتحدث عن حوادث وحوادث طرق وغيره، ولكن جريمة قتل نتيجة عنف يعني منذ سنوات طويلة لا تذكرون هذا في البلد.
1: لم تشهد حرفيش مثل هذه الظواهر أبدا، وهذه كانت أحد الأسباب التي أدخلت القرية ككل في حالة حزن واكتئاب وبلبلة.
0: نعم.
1: وضع مأساوي
0: على كل. أنت عزيزنا لكم والله يرحمه. شكرا لك عزيزي، يعطيك ألف
1: شكرا.
0: إذن هذا في حرفيش وقفة احتجاجية وأيضا إعلان الحداد متابعة لما سمعناه اليوم صباحا كما ذكرنا من رئيس المجلس المحلي في حرفيش أنور عامر، وأيضا نعود ونتذكر يعني بعض ما قاله رئيس المجلس المحلي في بقعاثة ويليام أبو عواد لإذاعة الشمس.
2: المرحلة لا توجد تفاصيل رسمية واضحة وحاسمة حول الدوافع والخلفية اللي بتقف وراء الجريمة. نعم أخ جاتي، لا شك أن الحادثة تعد من الأحداث الاستثنائية وغير المسبوقة في مثل ما كلنا بنعرف منطقة هضبة الجولان منطقة هادية، وقد شكلت الحادثة صدمة كبيرة لدى الأهالي والقيادات المحلية على حد سواء. من المتوقع أن يتم التعامل معها على أكثر من مستوى. من جهة نحن كمجلس محلي سنطالب الجهات المختصة لبذل كل الجهود الممكنة لكشف ملابسات الجريمة وتقديم المسؤولين عنها للعدالة، ومن جهة أخرى ستعمل القيادات المحلية طبعا المجلس المحلي مع القيادات المحلية والفعاليات الاجتماعية والدينية لاحتواء حالة القلق اللي حصلت بعد الحادثة اللي حصلت يوم الجمعة الماضي والخوف، وتعزيز التماسك المجتمعي ومنع انتشار مشاعر الاحباط.
0: يعني عمليا واضح انه كان الموضوع شكل صدمة، يعني اذا على مستوى الاهالي انه هذا ما بيحدث، مش موجود بالجولان وفجأة القاء قنابل ولا تصل الامور الان الى قتل واطلاق نار كما فهمنا، يمكن نقول في وضح النهار كان الحادث.
2: نعم الحادث كان على ما أظن كان بقرابة الساعة 12 و10 يعني بواضح النهار بجانب بيت
0: يوم الجمعة
2: بجانب بيت مروان، يعني المستهدف انتظر حتى يصل مروان وبجانبه الأخ سعادي إلى بيته، ومن ثم قام بإطلاق النار عليهم، يعني كان متابعهم حتى بمسار بالقريب.
0: نعم، وأنتم اليوم على مستوى البلد حداد، يعني هذه خطوة احتجاجية، المدارس ما بعرف إذا خرجوا للإجازة المدارس الابتدائية بعد، ولكن شو الجو اليوم في بقعاثة؟
2: نحن مع مع مع بداية الحدث صار في حالة قلق كبيرة بالقرية. كسلطة محلية امبارح أعلن عن إضراب اليوم شامل يشمل كل من المؤسسات التعليمية والمؤسسات الخدماتية بالقرية. الهدف من الإضراب والوقف الاحتجاجي هو مش مجرد بس رد فعل على ما حدث، بل هو رسالة واضحة بأننا نرفض أن يتحول الخوف إلى أمر واقع وأن تبقى أرواح أبنائنا رهينة للعنف والجريمة. ومن خلال هذه الخطوات منأكد أنه وحدة أهلنا وتكاتفهم، نعبر عن احترامنا لذكرى الضحيتين وتضامننا مع عائلاتهم.
0: الشرطة موجودة في البلد الحديث؟ لأنه كان في إشاعات القاتل من البلد من خارج البلد، وصار في تداول حتى بعض الأمور اللي يمكن تم فقدان السيطرة على التفاصيل.
2: نعم، لا الشرطة تقوم بعملها، قامت بجمع جميع الأدلة من كاميرات المراقبة التابعة للمجلس المحلي وكاميرات المراقبة التابعة للبيوت الأشخاص السكان القرية. صحيح تم تداول شائعات عديدة ومنها تواجد تلفون لأحد الأشخاص، ولا تبين لاحقا أنه
0: لا علاقة له، يعني
2: لا علاقة له لشاب من سخنين، والدته فقدته أثناء أعمال وقطف موسم الكرز اللي نعيشه هذه الفترة. من نطلب من الكل خاصة بهذه الفترة.
0: عفوا، هذه قضية مهمة ومنيح نوضحها، أنه في سيدة من سخنين فقدت هاتفها في موسم قطف الكرز، هنالك من وجد الهاتف وجد صورة شاب عليه اعتقد أنه هذا مشتبه به، وعمليا اشتعلت الأمور في شبكات التواصل.
2: صحيح، هذا حتى ما شفته اليوم أنا بوسائل التواصل الاجتماعي بأنه هذا الشاب من عائلة سخنين بطربي استنكر هذا الشيء وأكد أنه يعمل في إيلات في بلدة إيلات، وأن الهاتف فقد على يد والدته التي عملت في

إذن ويليام أبو عواد رئيس المجلس المحلي في بوقعة، قبل ذلك كنا مع منع مرعي في حرفيش، وحالة الحزن والغضب والحداد في البلدين بعد الجريمة النكرة التي كانت يوم الجمعة وردود الفعل على ذلك. وكما استمعتم لجزئية يعني مقلقة أنه تم العثور على هاتف نقال لسيدة من سخنين فقدت الهاتف بالخطأ في أحد كروم الكرز في الجولان، وبالتالي هنالك من بنى على ذلك رواية أن صورة لابنها على الهاتف أو لربما لأحد أفراد العائلة هو المشتبه به، وبالتالي اشتعلت الأمور في شبكات التواصل، وتم العمل أيضا على محاصرة هذه الإشاعة، وبالتالي ضرورة الحذر وعدم التعاطي مع مثل هذه المعلومات. بهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة حتى الآن. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، في غرفة الأخبار ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، إلى اللقاء.

0: متاي بمخزن الكشبر.
1: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال وخصوصا محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. ندعي جميع الزبائن اليوم لا يوم التنزيلات الاكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. هون راح تلاقوا فيه اكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وادوات الكهرباء وباسعار من الاخر. يعني يا جماعة الخير احنا هون موجودين وناس يعني من اول المحل لاخر المحل قد ما في تنزيلات قد ما في عروض قد ما في اسعار اللي مش موجوده بولا محل. ركزوا منيح مش موجوده بولا محل وفقط للساعه 8 بتحطوا على الويز محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. وبتيجوا كمان احنا هون اذاعه الشمس كمان متواجدين هون للساعه 8 يعني اسعار بالخيال بالخيال. مثلا غساله فتحه علويه الكترا ب 690 شيكل، نشافي 7 كيلو إلكترا ب 299 شيكل، فرن مبني مع غاز إلكترا فقط ب 399 شيكل، فرن مبني سامسونج ب 990 شيكل، فرن مبني ساوتر ب 490 شيكل، يعني جلاي إلكترا ب 399 شيكل، بسكليت كهرباء اللي بنباع اليوم ب 3 و 4000 شيكل، اليوم ب 990 شيكل، يعني هوين والإشي فيش تنين يحكوا عليه. الأسعار الموجودة هون بمفني كرميل بمفني حيفا متأسف محسني حشمال مش موجودة بولا محل. أهلا وسهلا فيك، كيفك؟ تعرفنا عليك.
2: أحمد حوش من كفر مندى حبيبي.
1: كيفك يا أحمد؟
2: حبيبي الله يسعدك. أهلا وسهلا
1: أحمد، شو بتساوي هون؟
2: والله سمعنا على المفتاح واجينا. يعني
1: من وين سمعت؟
2: من راديو الشمس.
1: يا سلام
2: حبيبي.
1: كيف شايف الأسعار؟ كيف شايف الإقبال؟ كيف شايف الناس؟
2: كثير مليحة وعجيب، يعني رخيصة كثير وبالنسبة للسعر بضاعة مليحة جديدة.
1: انت شو مفكر؟ انت شو اشتريت؟
2: انا اشتريت غسالة.
1: يا سلام، كم من كيلو؟
2: 9 كيلو.
1: قديش كان سعرها؟
2: سعرها الحقيقي 1600، اخذتها ب 900.
1: سمعته؟
2: حقيقة تعالوا انا بنصح.
1: الله يسعد قلبك، شكرا كثير لك.
2: شكرا.
1: اذا مستمعينا مثل ما سمعتوا يعني جاي من كفر مندى لحيفا لمحسني حشمال مبني، وسمعتوا من 1700 1800 شيكل اخذها ب 900 شيكل. استغلوا فرصتكم، بس محل واحد ووحيد اليوم موجود بمحسني حشمال مبني حيفا. دور السيارة دور سيارتك، حطوا على الويز محسني حشمال مبني حيفا وبتيجوا بتلاقوني كمان أنا هون منشوفكم بنعمل معاكم مقابلة وبتكسبوا أسعار مش موجودة بولا محل. اليوم للساعة 8 محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. إلى هنا
0: تمخ من مخ من داي بمخزن الكشفة.

0: ليالي المونديال في شبكة حونية ميندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. ميندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
1: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف 1 قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف 1.5 قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي
3: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: فقط اليوم الأحد، حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع، حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض، وفقط اليوم الأحد في شبكة محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
0: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. فايند يور جولد، بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
6: قارعة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: في معرض مفروشات بيتي عنا مش بس اشتري وحمل، خدمة تصميم لأثاث البيت مع تنسيق الألوان وهندسة ديكور مع تصميم مجاني، والآن أسعار بسعر التصفية حتى 50% على كل

0: للمعرض مع إمكانية اختيار الألوان والقماش اللي بدكوا إياه عبر الويز معرض مفروشات بيتي عين ماهل. أهلا وسهلا.
1: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لحياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
2: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز. حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: واحد اثنين تجربة A. واحد اثنين تجربة B.
4: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجريبي بترجيح كامل لمصرياتك إذا بتكاجل جهاز. كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. نجمي 3414. نجمي 3414.
3: أوكي، زبطة تمام.
5: مرة جديدة رجعنا لكم، أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين. زي ما ذكرنا إحنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال، وخصوصا محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. ندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. العودة فيهم هون مستمعين رح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر، ومثل ما حكينا بالتغطيات اللي قبل، يعني الناس الموجودة هون كتير كتير كتير كتير ناس جاي تستغل الفرصة، تستغل الحملات، تستغل الأسعار. كل حدا بحاجة لغسالة، لبراد، لنشافة، لمكيف هواء، لميكروغال، لكمكم، لشو ما بتحتاجوا قطعة كهرباء، اليوم هو العنوان الوحيد، الواحد والوحيد هو محسني حشمال مبني حيفا. طبعا قسم الفوائد، يعني عندنا مثلا غسالة كبيرة 12 كيلو، اسمعوا السعر، 12 كيلو غسالة ب 880 شيكل، عندنا غسالة فتحة علوية إلكترا ب 690 شيكل، عندنا نشافة 7 كيلو إلكترا ب 299 شيكل، عندنا فرن مع غاز إلكترا 399 شيكل، عندنا كمان فرن مبني سامسونج ب 990 شيكل، جلاي إلكترا ب 399 شيكل، جلاي بوش النوع الفاخر بوش ب 990 شيكل، وبسكليت كهرباء عندنا محل 3800 شيكل فقط ب 990 شيكل فقط. اليوم يوم بعد جنوني هون في محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. طبعا حملات خيالية وتخفيضات على كل الأدوات الكهربائية بالمحل، من برادات، غسالات، نشفات، أفراني، مكيفات هواء، وكتير كتير كتير كتير قطع موجودة. تعالوا، تخفيضات مجنونة بالمحل وتنزيلات على كل الدكان، وأسعار مش راح تلاقوها بولا محل. يعني أنا عم بقولكم اليوم مش راح تلاقوها بولا محل غير بمحل واحد ووحيد، كمان مرة، مبني حيفا، محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. تعالوا، أنا كمان موجود هون، وكل العمال وكل الكل بده يساعد، وناس كتير أجت وناس كتير استغلت وناس كتير على الطريق، وكل حدا بسمعني على الراديو استغل فرصتك، اسمع مني يا لكل بني آدم، لكل بني آدم بحاجة لا قطعة كهرباء، تعالوا اتفرج وشوف. والأسعار مش راح تلاقيها بولا محل غير بمحل واحد اللي هو محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. حط على الويز وتعال، وإحنا موجودين هون بس للساعة 8، بس لغاية الساعة 8، بعد الساعة 8 ودقيقة إحنا مسكرين مش موجودين، بس للساعة 8 موجودين هون. استغلوا فرصتكم، لكل مستمعي ومستمعات إذاعة الشمس، محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد، العودة فيهم، حطوا على الويز وتعانوا وكونوا كتار. إلى هنا.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: قلقه مما وصفه بمحاولة جهات جنائية التوغل في قرى الجولان. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب من أم الفحم بتهمة طعن فتى قاصر في 15 من عمره بعد خلاف دار بينهما داخل متجر على خلفية كلمات تلفظ بها القاصر تعليقا على مظهر وجه المتهم. وأفقا للائحة اتهام اعتدى المتهم على القاصر بالضرب خارج المتجر ثم انتظره لاحقا أمام منزله وطعنه عدة مرات ما أدى لإصابته ونقله للعلاج. حذر مراقب الدولة متنياهو إنجلمان من أن مؤسسة التأمين الوطني قد تواجه عجزا ماليا بحلول العام 2035، وحمل مراقب الدولة مؤسسة التأمين الوطني جزءا كبيرا من المسؤولية، وذلك بسبب السخاء في منح مخصصات الرعاية التمريضية للمسنين دون مراقبة، ما أدى إلى مضاعفة عدد المستحقين. وأكد التقرير أن إسرائيل غير جاهزة لشيخوخة السكان وستواجه عجزا ماديا إذا لم تحصل على تمويل إضافي. أعلنت وزارة الصحة اليوم عن رصد شخص إضافي يشتبه بإصابته بفيروس إيبولا بعد عودته من الكونغو إلى البلاد قبل يومين. وأوضحت الوزارة أن المشتبه به يعاني من الحمى والصداع والإسهال، مشيرة إلى أنه يخضع لتلقي العلاج في ظروف عزل. وأكدت الوزارة عدم وجود إصابات مؤكدة حتى الآن في إسرائيل، وأن الأمر يقتصر حاليا على مجرد اشتباه. يسود هدوء حذر في جنوب لبنان منذ إعازة المستوى السياسي إلى الجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار دون انسحاب قوات الجيش، ويأتي ذلك بعد يومين من الغارات والقصف الإسرائيلي المكثف الذي استهدف مناطق في الجنوب والبقاع. وبحسب التقارير لم تسجل منذ مساء أمس السبت أي غارات جوية أو عملية قصف مدفعي إسرائيلية، كما التزم حزب الله بوقف إطلاق النار. التقى نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس والمبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع الوفد الباكستاني برئاسة رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير في سويسرا. وبدورها أفادت وكالة التسنيم الإيرانية بأن محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان وكبير مفاوضي إيران التقى مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن سلمان بن عبد الرحمن. وتأتي هذه اللقاءات قبيل انطلاق المفاوضات بين وفدي طهران وواشنطن بمشاركة باكستان وقطر. في الأثناء بدأ قبل نحو ساعتين في القاهرة اجتماع رباعي لوزراء خارجية كل من السعودية ومصر وتركيا وباكستان. وبحسب مصادر لصحيفة الشرق يندرج هذا الاجتماع في إطار التنسيق المشترك بين الدول الأربع لدعم المسار الدبلوماسي والمفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن. كما يبحث الاجتماع عددا من الملفات الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في لبنان وقطاع غزة. ومن المتوقع أن يضع المشاركون خلال الاجتماع خطة عمل للمرحلة المقبلة في ضوء مخرجات المحادثات التي عقدت في سويسرا. أكد وزير الأمن إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في لبنان، وأضاف أن القيود لن تمنع قوات الجيش الإسرائيلي من العمل على التخلص من التهديدات في لبنان التي تهدد سكان الشمال. من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن البند الأول هو الأهم في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وأضاف بقائي أن الطرف المقابل ملزم بحسب البند الأول بإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار في لبنان.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين صاف إلى غائم جزئي، تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. القدس 28 درجة، الجليل أعلى 30، طبرية 33، الناصرة 31، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 28، النقب 31، وأخيرا في إلى 38 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: مرة جديدة أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين. طبعا مستمعي إذاعة الشمس مثل ما ذكرنا إحنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال وخصوصا محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد قسم العدافين. بندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد طبعا وقسم العدافين. هون مستمعين راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كثير من المعروضات وأدوات الكهرباء وأسعار مش راح تلاقوها بولا محل كما مرة من برادات غسالات نشافات أفران مكيفات هواء ميكروغالم كمكم تلفزيونات مستعملة شو مستعملة يعني تلفزيونات من العدفيم فيش حدا ضواها يعني فاهمين براد بتاخده جديد براد بعده ما نحطش بالكهرباء أسعار مش راح تلقوها بولا محل غير بس بمحسني حشمال مبني حيفا. تعالوا كونوا كتار كل الأدوات الكهربائية في المحل من برادات من غسالات من نشافات أفران مكيفات هواء وكتير كتير كتير قطع من الكهرباء. تخفيضات مجنونة في المحل وتنزيلات على كل الدكان وأسعار مش راح تلقوها بولا محل غير بس بمحسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. وطبعا الالتزام بأرخص الأسعار فقط اليوم وطبعا لغاية الساعة 8 بالليل. احنا متواجدين هون لغاية الساعة 8 منبلش من العشرة للثمانية. احنا من العشرة موجودين هنا للساعة 8. استغلوا فرصتكو دور سيارتك دور سيارتك تعالوا وتفرجوا عجبكو عجبك تحمل وبتقدر تروح بنفس اليوم بنفس اليوم من الغسالة. حابة غير غسالتك تعالي اليوم في كتير غسالات اليوم في كل أنواع الغسالات يعني من سامسونج من LG من كل توشيبا كل أنواع الغسالات موجودة هون كل أنواع البرادات موجودة هون كل أنواع الفراني موجودة. تعالوا ونقوا واستغلوا فرصتكم لأنه كتير ناس كتير يعني بحر من الناس موجود هون كله بيجي وبستغل هذا اليوم لأنه هذا اليوم مش راح ينعاد كمان مرة بمحسني حشمال مبني حيفا. تعالوا كونوا كتار بتحطوا على الويز محسني حشمال مبني حيفا كتير هوين بالعربي بالعبراني بتوصل لعنا هون كمان. احنا متواجدين هون تنزيلات خرافية ولغاية الساعة 8 فقط اليوم في محسني حشمال مبني حيفا. وطبعا طاقم كامل هون بيستناكوا لأي سؤال أو مساعدة وطبعا الخدمة في محسني حشمال مبني حيفا ولا أروع فقط اليوم وفقط في محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد قسم العدافيم. كونوا كتار وتعالوا واستغلوا فرصتكم للساعة 8 إلى هنا.
1: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك خاضع لشروط الحملة.
2: الزبائن الأعزاء تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام باثناشر شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات واحد كيلو جرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة نقود اقتصادا إنسانيا.
3: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جدا يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساء في مركز دوتش سنتر نوفا جليل مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. فايند يور جولد بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
4: كلية المدينة في الناصرة. أهلنا أحبابنا في مدينة الناصرة. يشرفني أن أدعوكم أنا الدكتور رائد فتحي لمشاركتنا افتتاح الفرع الجديد لكلية المدينة في الناصرة وذلك يوم الأحد الساعة 6 في المركز الثقافي محمود درويش. تنتظركم كثير من المفاجآت والورشات. الفرع سيكون بإدارة أخينا الشيخ أمين أبو ناجي.
5: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهائي. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
6: حبيبتي أنا خلصت كل المشتريات بالسوبر وضل مواد التنظيف فهميني شو أجيب.
7: تغلبش حالك

0: لأنه دايموند فتحوا الفرع 16 بسخنين وعندهم أحسن مواد وأدوات تنظيف وأوفر لك وعالسريع.
1: ريحتيني الله يريحك.
0: دايموند، حبي بيتك أكتر.
2: سولجار من المكملات الصحية الأفضل في العالم تدعوكم لحدث جولد خاص جداً يوم الأحد 28/6 بين 4 و8 مساءً في مركز دوتش سنتر نوفا جليل، مع معلومات وفعاليات وإمكانية لتفوزوا بجوائز. Find your gold بانتظاركم. المنتج ليس دواء وليس معد لمعالجة أو منع الأمراض.
3: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
4: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: دخولية بس ب25 شيكل.
7: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب25 شيكل، الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.
8: أحلى جلسة عائلية، نشف لقمة هنية، بيبي شارك بعرابي.
9: الشمس دائما.
10: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
11: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
12: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.

التحيات لكل مستمعات ومستمعي شمس وين ما كنتوا عم تسمعونا. بدي اعتذر منكم على تأخير كم دقيقة، هيك طلعتوا إلى إعلانات الثنتين وربع بدون ما طلع عليكم تأخير هيك على الطرقات. وكمان حب شارككم بإني رجعت من وقفة استنكارية بعد جريمة القتل الأولى اللي هزت جولان، ويمكن لأول مرة بحياتي بحكي عن العنف وجريمة، وأنا حاسي أنه الموضوع مش بعيد عني ولا خبر عم بسمعه عن ناس ثانيين. مجبورة فضي مشاعري فكونوا أذن مصغية. دائما كنا نفكر يمكن هيك أنه الأشياء بتصير بمحل بعيد بمجتمع قريب بعيد، بس لما يوصل لهذا الشبح لعندك على بلدك على ناس بتعرفهم فجأة كل شيء بيتغير. واليوم ما بعرف هيك كان عندي مادة للتفكير بتخص التعاطف، بأنه يعني التعاطف لحاله مش كافي حتى تفهم حجم الوجع، الخوف هو اللي بيخليك تستوعب، الخوف على أهلك على جيرانك على أولاد بلدك، الخوف من فكرة أنك تفيق على خبر ما كنت بتتخيل تسمعه يوم الأيام. ويمكن لأول مرة فهمت أنه جزء صغير من شعور الناس اللي عايشة هذا الكابوس كل يوم، الناس اللي بتسمع أطلاق نار أو بتفقد قريب أو بتودع جار. فهمت قديش عن جد العنف مش بس بيقتل الإنسان، هو بيقتل الإحساس بالأمان جواتنا، بيقتل الإنسانية جواتنا. ويمكن هذا شعور هو أصعب من الجريمة نفسها، يعني الخوف اللي بتتركه وراها، حالة الهلع، حالة الترقب الدائم اللي بيظل ساكن قلوبنا لفترة طويلة، هذا الوجع الحقيقي بالحياة. فاليوم شعرت قديش صرختنا لازم تكون أعلى من أي وقت. أنا بعرف أنه عم نكرر هاي الكلمات كل واحد من محله، بس عن جد صرختنا لازم تكون قوية، لأنه الفكرة مش دفاع أو بكى على شخص واحد خسرناه، نحن عم ندافع عن حقنا بالعيش، عن حقنا بأنه نكون نستحق اسم إنسان، وعن مستقبل ما يكون في خوف، يعني أو يكون الخوف جزء من حياتنا اليومية. مادة كبيرة هيك للتفكير وشعور بأنه كل ما يقرب الشيء عليك تشعر أنه عن جد التعاطف مش كافي. يعني قداش بيوجع أنه الخوف بيغلب التعاطف والإنسانية،

حالة من الصدمة بتعيشها مع ذاتك. طيب ما نترحم على كل شخص فقدناه نتيجة هذا الفيروس المتفشي في مجتمعنا, آفة العنف والجريمة اللي عم تضربنا كل يوم. وبتأمل عن جد الجولان الغالي علي وعليكم والناصرة والجليل والمثلث مجد الكروم ودار الأسد ومنطقة الشغور كلها وكل البلاد والنقب وكل حد عم يسمعنا بكل مكان بأنه نرجع نعيش بأمان. طيب خلصت فقرة الفضفضة عاد ياسين, كل التحيات لك في الهندسة الإذاعية والإنتاج. بن مجبورين نرجع نرفع الطاقات ونفوت بالأجواء. المنصة يا جماعة رح يضل معكم للساعة 4 معي أنا ليلى قيش في إعداد وتقديم هذا البرنامج, وطبعا الإشراف العام لبديع الكرام دائما وأبدا عبر 101.1 FM عبر تطبيق الشمس وموقعنا الإلكتروني. واللي ما زال موقعنا الإلكتروني خسران كثير يا جماعة, حلي جديدي ملياني تفاصيل. طبعا عالم كرة القدم يجتاح التطبيق والموقع, وهناك التوقعات والترتيب والقائمة مشتعلة بكل ما تحمل كلمة من معنى, بالذات لما بيكون في مفاجآت. أنا مكيفة على حالي جماعة, مسكت مباراة ألمانيا وسحل العاج بشكل دقيق, يعني حصلت على 3 نقاط, لكن المفاجآت عم بتخسرنا نقاط كثيرة. أكثر من 1700 مشترك, دوري الشمس مشتعل على فكرة, فيه لاعبين أكثر من اللاعبين الموجودين في كأس العالم وأيضا في الدوري الإنجليزي الممتاز ولا ليغا, فنحن يعني متفوقين. المهم جماعة ساعة ثانية رح تكون طبعا عن التطبيق, رح استقبل فيها اتصالاتكم على 0460-1001 ورح ندردش مع بعض انطباعكم حول المونديال, المفاجآت يلي تلقيتوها خلال المونديال, وطبعا رح يكون عندنا فقرة الأسئلة الرياضية الأحب على قلبكم وقلبي. لكن حاليا الساعة الأولى مثل ما بنعرف هي تلخيص لكل ما جاء على منصات التواصل الاجتماعي ما بين ترند الأسبوع فلاش الأسبوع, القضايا اللي شغلت الرأي العام, فيك أور فاكت, الشائعات اللي عم تجتاح منصات التواصل الاجتماعي, وطبعا معلومة ما بتهمك. واليوم اخترت لكم إشي رومانسي رح أحكي فيه, يعني ما نخلق وقت بأنه نحكي عنه. بس قبل بدي بلش بفقرة فلاش الأسبوع, وجماعة لازم أحكي لكم إنه كلنا بنعرف غناية رامي عياش خدي حرير, قديش عن جد نحن استعملناها, كلنا استعملناها مع بعض, حطناها على فيديوهات ركبناها, لكنها للمرة الثانية عم ترجع وتكون ترند على منصات التواصل الاجتماعي. والسبب انه بعد انتاجها بنسخة جديدة اللي بتشبه نمط الفلامينغو الاسباني حققت انتشار كثير واسع, لدرجة انه رجعوا صور لها فيديو كليب بعد اكثر من 20 سنة. عم تثبت هالاغنية انها ما بتعرف تاريخ انتهاء. الحلو بالموضوع انه النسخة الجديدة بتحافظ على روح الغنية, يعني كيف حبيناها مع توزيع عصري بيعطيها هيك طاقة مختلفة للصيف من دون ما تفقد هويتها. وهذا بيأكد على فكرة انه رامي عياش بالمناسبة صح بيروحه وبيغيب, بس عنده قدرة على تجديد ارشيفه الغنائي وانه يظل حاضر عبر الزمن كبصمة لإله. خدي حرير

جميل وتمد رامي عياش وخدي حرير بالتوزيع الجديد. طيب نحن من رامي عياش رح ننتقل لموضوع يلي أشعل السوشيال ميديا وصار في عليه انتقادات وصار في عليه أحاديث كثير, وطبعا يخص المونديال بما أنه اليوم الترندات اللي بتخص المونديال هي نمبر ون في كل منصات التواصل الاجتماعي. بس هاي المرة الاسم اللي بيبيع كتير هيك بنقوله بالعامية كريستيانو رونالدو حبيب الشعوب الدون, يلي عليه انتقادات جدا جدا لاذعة بعد التعادل مع الكونغو الديمقراطية في افتتاح مباريات البرتغال بكأس العالم 2026. يا جماعة رونالدو بأول يومين كان هو عم يتصدر المشهد ما بين الخلافات داخل معسكر منتخب البرتغال, ما بين التعليقات للاعبين, ما بين تيري أونري اللي غير رأيه اللي طلع انتقده مباشرة بعد المباراة وبعد ما شاف الهجوم عليه غير رأيه ورجع دعمه, ما بين الحالة الخاصة اللي بيشعلها كريستيانو رونالدو بمجرد أنه يذكر اسمه, ما بين الداعمين المنتقدين والحياديين. مين طلع علينا؟ جورجينا. جورجينا يا جماعة أشعلت السوشيال ميديا وأشعلت معه فتيل أزمة حقيقية جوات معسكر منتخب البرتغال. ليش؟ شو السبب؟ لأنها ردت على تعليق مزيف نسب لصديقة جواو نيفيز, هالشي اللي عمل توتر كبير جوات الفريق, بس اداركت الموقف وحذفته وضبطت الأمور. طبعاً لاعبي المنتخب البرتغال اتهموا بأنهم مش عم يدعموا كريستيانو, وكمان أخت رونالدو يعني حطت لايك على الإنستغرام يلي بينتقدوا فيه برونو فرنانديز بعد ما ظهر محبط من قائد المنتخب خلال المباراة الأولى بكأس العالم, بمعنى أنه يعني في إشارة بأنه يعني كمان أنت تعرض لانتقاد وما عن جد ما في فرق بين اللاعبين وكله مسؤول مش بس كريستيانو رونالدو. طب شو اللي عمل الأزمة؟ طبعا جواو نيفيز هو اللي عمل الأزمة, يعني طلع بتصريح بأنه بيقول بأنه بعرف شو عم يعمل كريستيانو لمنتخبنا ولكرة القدم, لكنه اليوم أعتقد أنه مجرد لاعب مثلنا مثله ما بيختلف عنا وهو هون للمساعدة, لعب منيح, الفريق قدم مباراة ممتازة وهذا التعادل مش رح يحبطنا, على العكس رح يقوينا ورح يخلق فرصة جديدة أنه نسجل أهداف أكثر بالمباراة القادمة. طبعا هاي الكلمات اعتبرها الملايين المحبين لكريستيانو حول العالم أنه هجوم على الأسطورة, لكن طبعا كثار داخل المنتخب البرتغالي أصروا بأنه ما في شيء داخل غرفة الملابس, هذا شيء تافه طبعا, وهذا اللي قاله روبن دياز المدافع في محاولة أنه هدوا الصحافي عن المنتخب وبعده عنا الأزمات مش ناقصين. بس طبعاً نحن بنعرف الصحف قديش بتحب تصطاد بالمي العكري. صحيفة ريكورد المكسيكية دغري بسرعة الضوء نشرت تعليق مزيف لصديقة نيفيز يلي بيقول إنه قل للاعب الأفضل على مر العصور أن يعتزل إنه أناني جداً, تخيلوا نسب لإلها وهذا الشيء عمل ضجة كثير كبيرة, وهون جورجينا إجت وردت على هذا المنشور المزيف. كتبت لجورجينا على الصورة واو هذا الجيل قادم وبقوة بتهكم ومسخرة مع إيموجي واحد عم يضحك. ليصير التصعيد كثير كبير والمعلومات المضللة والذكاء الاصطناعي خلال الساعتين يعني 48 ساعة الماضيين عم يتحدثوا عن هذا المنشور, عن المنشور المزيف على تعليق جورجينا الحقيقي وعلى الأزمة اللي عم بتصير في منتخب البرتغال.

عن الدون بيضل ساكت ما بيضل ساكت. الدون دخل وحسم الجدل اللي صار ونشر صورة على حسابه في انستغرام ظهر فيها مع الفريق وبجانبه جواو نيفيز وكتب نحن فريق واحد. فالبرتغال بخير يا جماعة، هذا على الأقل اللي عم بيحاولوا يوصلوا لنا إياه. فإحنا بنستنى ونشوف، وبعتقد إنه كل الأمور هاي يعني هاي رح تكون نقاشنا من أسبوع لأسبوع بعد مباريات البرتغال، إلا إذا يعاد الدون إلى ذاته.

0: طيب دخول تكتيكي لعادي على الاستوديو معناها لازم نوقف الأغنية الجميلة ومباشرة ننتقل لزميل العزيز إيهاب عويس. وين يا عادي؟ محسن حشمال. يلا إلى إيهاب عويس ومن ثم أعلانات قصيرة ومن بعدها رح نكون هكي مع تحليل نفسي لوحدة من الأغاني الجميلة بستايل جديد. خليكم معي لا تروحوا لأي مكان.
1: سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. أسفين ليلى وأسفين على انقطاع هاي الأغنية الجميلة. طبعا جميلة وطبعا إحنا منعيش كمان أجواء جميلة جدا هون في محسني حشمال مبني حيفا. تعالوا وكونوا كتار, أسعار مش راح تلاقوها بولا محل حرفيا. أنا يا جماعة الخير عم بحكيكو شو أنا شايف, مش راح تلاقوها بولا محل أسعارها عن شكل يعني عالم تتطلع من الأول بتشوفش الآخر قد ما في ناس موجودة هون بمحسن حشمال مبني حيفا. تعالوا حطوا على الويز, يعني أسعار ولا بالخيال موجودة بس بمحل واحد بمبني بمحسن حشمال مبني حيفا. مثلا غسالة فتحة علوية إلكترا 690 شيكل, فرن مبني سامسونج 990 شيكل, جلاي إلكترا ب 399 شيكل, جلاي بوش ب 990 شيكل, بسكليت كهرباء مش أقل من 2500 3000 4000 شيكل ب 990 شيكل. أسعار مش موجودة حرفيا, مش موجودة بولا محل غير بس اليوم وبمحل واحد محسني حشمال مبني حيفا للساعة 8. استغلوا فرصتكم اليوم لأنه أسعار عن الشكل مش موجودة. طبعا تنزيلات كبيرة جدا على البرادات, الغسالات, النشفات, الفرانة, مكيفات الهواء, الكمكم, الغاز على الشايش, مكاوي, كتير. تعالوا استغلوا فرصتكو, دور سيارتك, دوري سيارتك, تعالوا واستغلوا فرصتكو, حطوا على الويز محسني حشمال مبني حيفا. هوين جدا بتلاقونا, اول ما بتوتوا بنكون على ايدكم الشمال بالمتحام هنا. تعالوا كونوا كتار بارخص الاسعار فقط لغايه الساعه 8. كمان مره بذكر بالليل فقط.

0: اليوم وفقط في محسن حشم المفني. طبعا قسم العدفيم قسم الفوائد بيستناكوا هنا، طاقم كبير بيستناكوا لأي سؤال أو أي مساعدة، وطبعا الخدمة ولا أروع. فقط اليوم وفقط في محسن حشم المفني حيفا قسم الفوائد. إلى هنا
1: أنا زيك ماما.
2: كيف يعني زيي؟
1: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
2: يا روحي،
1: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
2: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
1: أنا زيك ماما.
3: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: ليالي المونديال في شبكة حونية ميندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابة شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. ميندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
5: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي
4: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
6: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً، نجمة 2692. رخفة سومت مجد الكروم، المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
8: الشمس دائماً.
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: تستمعون إلى المنصة ما عليها.

رجعنا معكم عن جديد، كل انضموا لنا بهاي اللحظات، كل التحيات لكم. 10 دقائق معنا هيك حتى نحاول قدر الامكان نغطي باقي الملفات والمواضيع اللي اشعلت منصات التواصل الاجتماعي، وما بعد قضيه البرتغال وجورجينا ورونالدو رح نرجع ونكمل مع المونديال. بالمناسبة في الساعة الثانية رح تكون إلكم ولا اتصالاتكم، رح نتحدث عن تطبيق الشمس اللي بعده ما نزلوا يا جماعة، ينزلوا في هاي اللحظات، وبعد في إمكانية إنكم تفوتوا على السباق. بالمناسبة في كثير لاعبين اللي بعد عندهم نقطة ونقطتين وثلاث، مش إنه يعني الكل قادر يجمع نقاط كبيرة. أنا رح يعني تكون جريئة بإني صرح عن ترتيبي في الساعة الثانية لما تتصلوا ونتناقش ونتحاور وقلكن وين فشلت وين وفقت. فباختصار الساعة الثانية رح تكون على تطبيق الشمس، الجوائز القيمة رح تكون بانتظار كل شخص بينزل التطبيق بيدخل معنا على السباق. رح يكون أيضا بالإضافة للعشر مراتب الأولى جوائز قيمة كبيرة، كمان رح تدخلوا على القرعة كل شخص سجل وفات ولعب معنا هاي اللعبة خلال المونديال. طبعا هذا للساعة الثانية، لكن في هاي اللحظات كمان رح ننتقل لموضوع يلي تفاعل معه كثير رواد السوشيال ميديا، وسبب مسلسل فريند وفاة جيم باروز اللي ساهم في رسم ملامح شخصيات مسلسل فريندز الأقرب إلى قلبنا جميعا. هالمخرج وكاتب

السيناريو الأمريكي، مات عن عمر 85 سنة. وطبعا تفاعل معه نجوم فريندز بشكل كثير كبير. أنا شخصيا شفت منشور لجينيفر أنستون كثير معبر، اللي بيعبر عن إنسانيته وقديش كان التواصل معه حقيقي، قديش مسيرته المهنية غيرت وجه التلفزيون إلى الأبد يا جماعة. يعني بالإضافة إلى إنجازاته الكبيرة رح يذكر بشيء كثير كبير بلطفه بكرمه وإيمانه الراسخ، هذا طبعا بالتعبير اللي إجا من الممثلين اللي اشتغلوا معه، وبأنه كان عنده قدرة على تحسين حياة الكل. والنقطة الأساسية اللي كانوا يحكوا فيها اللي هي بتغيب عن عالم الفنانين أو المخرجين، إنه كان يتذكر الكل بالاسم، ما كان يروح عن باله ولا أي اسم لأي ممثل أو شخص بيشتغل معه، وهذا اللي ميزه وخلاه قريب من الكل. طبعا غير فريندز نحن عم نتحدث عن مخرج اللي وضع بصمته بعدة مسلسلات أهمها تشيرز، وهي كانت الانطلاقة الكبيرة له وبدايته، ومن ثم انتقل إلى عدة مسلسلات. مين منا مش حاضر فريندز ومش عايش على مقاطع فريندز لوقت كثير طويل؟ بالمناسبة هو مسؤول عن إنتاج 1000 حلقة للتلفزيون، 1000 مسلسل، يعني 1000 حلقة مسلسل.

طيب نحن في يعني منشور استوقفني كثير وتم التفاعل بشكل كبير معه على منصات التواصل الاجتماعي اللي بيجيبوا مقاطع من أغنيات وبيحللوها من ناحية نفسية، وهذا رح ندرجه في فقرتنا اليوم، فقرة معلومة ما بتهمك. إلى معلومة ما بتهمك، ما بين الفيروسات والتوقعات على فكرة، والمجبورة أحكي أنا اليوم متشتتة بس كثير عم يحكوا على أنه في تنبؤات كثير كبيرة بأنه رح يكون في كوارث في المونديال أو حدث رح يكون مؤذي اللي ممكن عن جد ما يكمل المونديال. ففي ناس عم تصدق وألغت رحلاتها إلى هناك، في ناس اللي كانت عم بتفكر إنها تروح وألغت كليا الفكرة، وفي ناس اللي متواجدة هناك وعايش الحلم ومش رح تفكر مرتين بإنها ترجع أو تصدق بالنسبة لإلها هاي التفاهات. لكن هاي التنبؤات نحن بنعرف قداش هي يعني بتم التفاعل معها من قبل رواد السوشيال ميديا بشكل كثير كبير. فجماعة إذا شفتوا هاي الفيديوهات اعرفوا إنها طبعا يعني هي تنبؤات لا أكثر ولا أقل. بالإضافة لهيك وبالحديث عن الشائعات قبل ما ننتقل للمعلومة ما بتهمكم، شفنا كثير أغنية ديما مغرب والهاشتاج والمتداول بشكل كثير كبير كان على صفحات التواصل الاجتماعي، بس كمان شفنا مقطع أغنية لفلسطين يعني تم نسبها وكأنه المشجعين المغربيين في والجماهير المغربية في كأس العالم عم تنشد لفلسطين. طبعا لاحقا تبين أنه تم تركيب الصوت على الصورة، والصوت أنا أتذكره جيدا يعني كان في بطولة كأس العرب اللي كانت في قطر، وقتها جماهير المغرب غنت لفلسطين لأنه تزامنت مع الإبادة في غزة. فعمليا تم تركيب الصوت على الصورة لجماهير المغرب من المباراة الأخيرة لهم، وتم تداوله على أنه هذا الفيديو حصل في كأس العالم 2026. جميل جدا، عمل مشاعر حلوة، مش عن جد مهم إمتى وكيف، لكن للمصداقية اللي هي بتهمنا جدا. طبعا هذا الفيديو هو من كأس العرب وما تم يعني ما كان هيك مشهد في مونديال 2026، ما كان هيك مشهد في أمريكا. رح ننتقل إلى معلومة ما بتهمك وأغنية أهواك لمحبي عبد الحليم حافظ، يلي يعني هيك تم تحليلها من خلال الأبيات والكلمات

جميل اللي فيها إلى تحليل لمس كثير أشياء جواتي وحبيت أنقله لكم. أهواك وأتمنى لو أنساك، يعني بيقول عالم النفس كورت لوين أنه أصعب الصراعات هي اللي بيكون فيها الشيء نفسه مصدر جذب ونفور معا، وهذا بالضبط اللي بيصير لما العاشق ما بيوقف بين شخصين أو طريقين بل بين شعورين متناقضين اتجاه الشخص نفسه، وبيصير بده النجاة من الألم لكنه ما بده النجاة من صاحبه. لهيك هالنصب يبدأ من منطقة نفسية مرهقة جداً، منطقة الحب اللي صار عبء وملاذ في آن واحد، وهذا يسمى تناقض العاطفي. أهواك واتمنى لو أنساك ومن ثم وإن ضاعت يبقى فداك لو تنساني. الإنسان السوي ما بيلغي نفسه من أجل الحب، مظبوط بشكل عام. هون بهذا البيت العاشق مستعد أنه يخسر كل شيء مقابل بقاء المحبوب راضي ومبسوط، وهي مش مجرد رومانسية، هي حالة بسميها بعض المعالجين النفسيين تضحية تعويضية، لما يصير العطاء وسيلة للبحث عن المعنى حتى لو كان الثمن هو الذات نفسها، وهذا منحطه تحت عنوان وهم التضحية المطلقة. واشتاق لعذابي معاك، يمكن هذا أعمق كوبليه بالغناية كلها. فرويد كان عنده كتاب بيقول فيه ما لا نستطيع تجاوزه نعود إليه. العاشق هون ما بيشتاق للسعادة مع الحبيب بل للعذاب نفسه، ويمكن لأنه الألم صار آخر خيط يربطه باللي بيحبه، وهون بيتحول الوجع لنوع من القرب النفسي وبيصير النسيان أشد قسوة من المعاناة ذاتها، يعني كلمات أخرى الإدمان على الألم. والأدموع فكراك أرجع تاني، كارل يونغ شو بيقول؟ ما نقاومه يستمر. كل محاولة للنسيان بتتحول إلى استدعاء جديد للذكرى. الدموع هي مش نتيجة التذكر، هي أداة التذكر نفسها. لهيك العاشق ما بيرجع للحبيب بإرادته، هو بيرجع له عبر المشاعر اللي ما لقى طريقها للانغلاق النفسي، يعني عملياً استحواذ الذكرى. والبيت الأخير بقول في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك طول حرماني. وهون فيكتور فرانكل شو قال؟ قال إنه الإنسان بيقدر يتحمل أي ألم إذا وجد له معنى، وهون بيصير الحبيب هو المعنى كله. العالم بيبطل جميل لذاته بل لأنه مرتبط بشخص واحد، عن قوة الربط والروابط في حياتنا. لهيك بتبقى لحظة لقاء واحدة لتبرير سنوات من الانتظار والحرمان. هي مش قوة الحب بس، هي قوة المعنى لما يختصر القلب في إنسان واحد. اختزال العالم في شخص واحد يا جماعة. واحدة من أجمل أغاني عبد الحليم وأكثر الأغاني اللي مرتبطين فيها عاطفياً، لكن بصراحة لما قريت هالمنشور ما قدرت تكون أنانية وخبيه إلي لحالي، حبيت شارككم فيه عن كل قضية سيكولوجيا الإنسان والمشاعر. ويمكن البعض بيتعامل مع الأغاني كأنها أغاني، لكن لما ندخل للعمق نشعر قديش بتلامس بقلبنا مشاعر أحاسيس، وأحياناً بتعطينا تفسيرات على أمور كبيرة ونقاط جوهرية اللي نحنا ما بيكون عنا تفسير إلها. كنت بحب أختم معكم بأغنية أهواك لكن مش ملايمة لأجواء الصيف وكل أجواء المنصة. نحن رح نرجع ونلتقي مع بعض بعد أخبار رأس الساعة، ورح تكون الساعة القادمة لكم 046-1001، سجلوا التليفون، رح نستقبل اتصالاتكم، نحكي رياضة، مونديال، أجواء رمضانية، وطبعا تحديات وأسئلة رياضية.

0: قارئة الفنجان. ليش هو في فنجان بشبه فنجاني؟
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: فقط اليوم الأحد، حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع، حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض، وفقط اليوم الأحد في شبكة محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
0: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
4: معرض مفروشات بيتي عين ماهل، صالونات، طاولات، أثاث مكتبي، غرف نوم وغيرها. والآن حملة عرسان 2026، صالون 3+2+1 وغرفة نوم كاملة مع طاولة صالون فقط ب 14,999. عبر الويز معرض مفروشات بيتي عين ماهل. أهلا وسهلا.
5: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف 1 قوة حصان Evergreen ب 799 شيكل، مكيف 1.5 قوة حصان Evergreen ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو نازي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6:00 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
1: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحاضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533-77-95-70.
9: الشمس دائما.
10: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
11: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
12: هنا إذاعة الشمس
13: 101.98.1 FM.
12: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الثالثة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. قالت مصادر برلمانية أن رئيس الكنيسة أمير أوحنا بلغ المحكمة العليا رفضه اقتراحها حول إعادة انتخاب منصب مراقب الدولة. جاء موقف أوحنا ردا على اقتراح العليا التي نظرت الأسبوع الماضي في التماسات طعنت في نزاهة الانتخابات بعد أن قام عدد من النواب بتصوير أنفسهم.

0: التقى الوفد الأمريكي بالوفد الباكستاني في سويسرا وفق ما أورده التلفزيون الباكستاني. بدوره أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان وكبير مفاوضي إيران التقى مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني. وتأتي هذه اللقاءات قبيل انطلاق المفاوضات بين وفدي طهران وواشنطن بمشاركة باكستان وقطر. وأفيد بأن ملف لبنان يتصدر أبرز الملفات التي تناقش أو ستناقش في سويسرا. انطلقت قبل نحو ساعتين في القاهرة مباحثات رباعية لوزراء خارجية كل من السعودية، مصر، تركيا وباكستان. وبحسب مصادر لصحيفة الشرق يندرج هذا الاجتماع في إطار التنسيق المشترك بين الدول الأربعة لدعم المسار الدبلوماسي والمفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن. كما سيبحث الاجتماع عددا من الملفات الإقليمية الأخرى وفي مقدمتها الأوضاع في لبنان وقطاع غزة. ومن المتوقع أن يضع المشاركون خلال الاجتماع خطة عمل للمرحلة المقبلة في ضوء مخرجات المحادثات التي عقدت في سويسرا. حذر مراقب الدولة متنياهو أنجلمان من أن مؤسسة التأمين الوطني قد تواجه عجزا ماليا بحلول العام 2035. وحمل مراقب الدولة مؤسسة التأمين الوطني جزءا كبيرا من المسؤولية، وذلك بسبب السخاء في منح مخصصات الرعاية التمريضية للمسنين دون مراقبة، ما أدى إلى مضاعفة عدد المستحقين.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 28، الجليل الأعلى 30، طبرية 33، الناصرة 31، حيفا والساحل 28، يافا وتل أبيب 28، النقب 31، أما في إيلات 38 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

يسعد لي اوقاتكم عن جديد مستمعات ومستمعي الشمس، وكل انضموا لنا بهاي اللحظات بالساعه الثانيه من المنصه، مكملين معكم حتى الساعه الرابعه. طبعا جماعه مثل ما حكيت رح نكون مع بعض، اتصالاتكم هي الاساس في هاي الساعه 0460-1001 رح تكونوا معنا، رح نناقش اخر القضايا في المونديال، النتائج اللي كانت صادمه لكم، المفاجات والامور المتوقعه، بالاضافه لهيك انطباعكم عن المونديال، بلشتوا تفوتوا بحماس اكثر بعد انتهاء الجوله الاولى وبدايه الجوله الثانيه، من منتخبكم اللي بترشحوه للفوز بالمونديال ولا بعد بكير نحكم، مين تتوقع يكون الهداف؟ وطبعا اليوم عم نتحدث كمان عن توديع منتخب تونس، المنتخب العربي والإفريقي الأول اللي بيغادر البطولة للأسف مع خسارات قاسية، 9 أهداف تلقى خلال جولتين، مؤسف وموجع. فعمليا 0460-1001 نستقبل اتصال

0: صلاتكم كمان شوي. ومعي بالهندسة الإذاعية والإنتاج انضمت لنا في هاي اللحظات الزميلة الجميلة ليليان حج. يا ليليان طبعا مكملي معكم، يكون أنا ليلى خيش من وراء الميكروفون، في الإشراف العام بديع كرام، دائما وأبدا عبر الشمس وموجاتها وعبر تطبيق الشمس وموقعنا الإلكتروني. جماعة هاي الساعة هي برعاية تطبيق الشمس. تطبيق الشمس هو مش بس تطبيق عادي اللي فيه كمان تحديثات بتخص الأخبار السريعة، أهم التفاصيل المهمة في عالم الأخبار والعلوم والثقافة بشكل عام. بالإضافة لهيك الجزء اللي أخذ قلوبنا وعقلنا خلال المونديال هو جزء التوقعات يلي فيه كل واحد منا عم يلعب كمان مع حاله وكمان مع أصدقائه وكمان كلنا عم نلعب مع بعض. فنحن اليوم مقدمين لكم من خلال إذاعة الشمس عبر تطبيقها في هاي اللعبة والدوري الخاص خلال المونديال جوائز جدا جدا قيمة، من جوائز مادية بلاي ستيشن، خلطات نينجا، تلفزيونات وغيرها، جوائز جدا جدا قيمة. وطبعا ركزوا معي لكل اللي عم يسمعونا في هاي اللحظات، كل متصل يعني لازم يكون منزل عنده التطبيق، اللي مش منزل التطبيق ينزله في هاي اللحظات، ورح تدخلوا معنا أيضا على القرعة، رح يكون في جوائز قيمة لكل المشتركين وأنتوا أيضا رح يكون اسمكم من ضمن هاي القرعة. الجوائز الأولية حتكون على الطريق، يعني مش رح نستنى للمونديال لنربحكم لنهاية المونديال، رح نبلش هيك يكون في جوائز متنوعة خلال الأسابيع القادمة. فعمليا كل متصل اليوم بيدخل معنا إذا كان منزل تطبيق كمان على القرعة. 0460-1101 رح نكون مع أول اتصال. مرحبا
1: ليلى قيش، يسعد مسائك.
0: يا هلا فادي،
1: شو أخبارك يا ليلى؟
0: فادي أنا كيف صرت أعرف من أسبوع لأسبوع أنه اتصالك هو الأول؟
1: والله أخت ليلى العقل الواحد انقلق بهذا المونديال.
0: ليش؟
1: إحنا بنشوف أنه في كتير حكام ضعفاء بهذا المونديال، وأنت كيف شفتي منتخب الفراعنة آخر لعبة مع بلجيكيا بيستحق ضربتين جزاء في 90 وبالأربعين لعمر مرموش ولا زيكي، والحكم ما حسبش ولا ضربي، لو كان العكس طوالي بصفر.
0: أنت وين شفتني أنه أنا شفت؟
1: طبعا أنت مؤيد للمنتخبات وأنا متأكد أنك شاهدت كل مباريات المنتخب.
0: لا أنا بصراحة ما حضرت المباراة الأخيرة لمصر، فتزعل مني فادي. طبعا حتى نوضح للمستمعين، فادي يا جماعة يعني شو مشجع شرس للمنتخب المصري، شيء لا يعقل. بس أنا ما حضرت المباراة. طيب فأنت عندك، أنت عم بتقول أنه في نقد لاذع على التحكيم.
1: وإحنا بنعرف إنه رئيس اتحاد كرة القدم بعث رسالة للفيفا، بس هذا إيش مستعد؟ شو إحنا بنعرف إنه في كتير حكام بيكونوش بدر وين الفار وين الهات؟ لما يكون منتخب عربي فيش فار، لما كله بالعكس أختي، تتيني كله بالعكس.
0: كيف فادي كيف يعني إسا صرنا ما نعملها كمان عنصرية بأمريكا ضد العرب؟ أكثر مونديال اللي صار فيه إدخال للروبوتات، صار الحكم روبوت عقد ما في كاميرا على وجهه على رأسه، الفار معه، عملوا كاميرات على خط التماس على خط الملعب، يعني مش مخليين محل.
1: تديني غسكيلة ارجع للعبة مصر وأمام
0: هي بدي افحص، أنا راح افحص
1: افحصي ورايحة تشوفي في الدقيقة 90 وفي الدقيقة 50 على عمر مرموش وعلى زقيكي في الدقيقة 90، يعني أشكر أخت ليلى أشكر، يعني أكثر من هيك إيش بعد؟ يعني حتى كل حكام الأجهزة في مصر وحضروا المباراة قالوا 90% هذا ضربة جزاء 11 متر.
0: طيب غير موضوع أزمة التحكيم مع منتخب مصر، شو انطباعك عن
1: طبعا احنا نشوف انه في حتى منتخبات مؤسف جدا، منتخبات العربية يعني فيش عندنا قوة انه نكملوا بعد المونديال، شفنا تونس بنشوف الأردن، هذا اشي مؤسف جدا. يعني حتى انا بعرف انه حتى منتخب الأردني كتير دفعوا عليه مصاري، الملك حسين الملك عبدالله وابنه، وكتير بيشاهدوا المباريات وبيروحوا وبيجوا، بس مؤسف جدا هذا المنتخب تعبان. يعني ام المغرب ام، يعني اسا نتمنى ان شاء الله الليل الساعة 4 المنتخب الفراعنة اخت ليلى، واسمحي لي اليوم احنا بدنا نشوف انه تركيبة اللي لعب بيلعب فيها حسام حسن يا اخت ليلى، اسمحي لي بهذا التركيبة، مصطفى الكبير، رامي ربيعة، أسامة فيصل، ياسر إبراهيم، محمد هاني، مروان عطية، محمد زكيكي، محمد حمادي، مروان، عمر مرموش، محمد صلاح، حمزة عبد الكريم، انت بليلى. يعني حسام حسن قرر هاي المرة يلعب بثالث هجوم لأنه منتخب الزنجي يلعب راح يلعب هذا الدفاع، عشان قرر حسام
0: رهيب
1: حسن
0: رهيب رهيب. أول شيء بدي أقول لك أنه مزبوط حكيك، في جدل كثير كبير حول المباراة الأولى للمنتخب المصري المصري بأنه كان في حالة طرد مستحقة على بلجيكا، ويعني خبير تحكيمي أرجنتيني اتفق

0: مع الرأي بشكل عام وعملت حالي من الجدل على السوشيال ميديا.
1: طبعا حكم برازيلي كان حكم ضعيف على الآخر،
0: على اكتساب يعني ركلة جزاء وإشهار البطاقة الصفراء الثانية لمدافع بلجيكا. 100% فادي معلوماتك دقيقة. طيب غير المنتخب المصري، فادي أنت دائما هيك يعني بتتحفنا بالتشكيلة والتوقعات، مين تتوقع يفوز طيب في المونديال؟ شو بتتوقع؟
1: أنا متوقع يعني أنا ثاني حدا متوقع يعني مش رايح أقول إنه منتخب المصري لأنه هذا إشي صعب جدا،
0: بس
1: أنا بتمنى إنه منتخب الإسباني يتمنى إنه يأخذ البطولة. منتخب الإسباني عنده نجوم كتير وبيلعب كرة قدم كتير جميلة وهادية. بتمنى إنه منتخب الإسباني هالمرة نشوف وجوه جديدة محل الأرجنتين محل فرنسا
0: محل فرنسا. يا ويلك، طب يلا انزل عن خط انزل. شكرا فادي، شكرا يا عزيزي دائما.
1: طبعا لا انتم ايد فريق المنتخب الفرنسي
0: صح،
1: طبعا متمنى لك النجاح بس
0: يعني لو بتخلي فريق منتخب عربي تمام مرق لك اياها، يعني المغرب عيني وقلبي وعقلبي مثل العسل، بس تخلي اسبانيا على فرنسا لا، هي ثقيلة علي على الهوى.
1: لا طبعا
0: مرق لك اياها.
1: احنا بنتمنى انه حتى اخت ليلى في التطبيق صدقيني صار عندي نقطه واحده من
0: برافو، كان صفر الاسبوع الماضي. برافو فادي، برافو
1: نقطه واحده. بتمنى انه نكمل اخر مونديال بخمس ست نقاط.
0: بتتوقع مش عم بتصيب يعني حتى التوجه مش عم بتصيبه مالك؟
1: يعني انا بتوقع 1-0 تيجي 4-0، بتوقع 2-0.
0: لا بس انت لو انك متوقع التوجه صح، يعني مثلا اذا بتقول مصر ما بتجيب النتيجه الدقيقه بس تتوقع انه مصر بدها تفوز فخلص بتاخذ نقطه، يعني انت جاي متوقع بس مباراه صح من اول المونديال. ركز
1: طبعا
0: فادي.
1: طبعا اختنا احنا ان شاء الله رايحين نحضر لعبه منتخب مصر على الساعه 4 الصبح بهي المباراه صبح ان شاء الله، واتمنى انه يوم الحد الجاي نعمل مقابل مع ليلى كيش نقول لك انه منتخب المصري يفوز.
0: يلا ان شاء الله يا فادي، بننتظرك الاحد القادم.
1: تسلمي يا اخت ليلى، تسلمي.
0: كل الضوء يا غالي. شكرا.
1: تسلمي
0: فادي صديق البرنامج الدائم ومشجع شرس للمنتخب المصري وايضا يتابع الدوري المصري بشكل كثير كبير. ما بدي اغلط، ما بعرف اذا هو مع الزمالك ولا مع توقع زمالك اعتقد. طيب نحن راح نكون مع كمان اتصال. مرحبا لمين؟
2: مرحبا ليلى.
0: يا اهلا.
2: بحكي معك وسيم من يافطة الناصر.
0: هلا يا وسيم، شو اخبارك؟
2: الحمد لله نشكر الله.
0: كان معنا فادي يعني مع المنتخب المصري ومتابع بشكل كثير كبير. انت مين بتشجع؟
2: انا صراحه بشجع ايطاليا. ايطاليا مش موجوده.
0: قلبنا معك مثل زميل جاكي. مرحبا جاكي. شو الاخبار؟
2: بس طيب بالوقت الحالي انا مع ميسي والارجنتين.
0: برشلوني الاخ.
2: اي نعم.
0: واضح جدا. طيب نزل تطبيق الشمس، شو وضعك؟
2: مونديال شوي غريب عم بقول. في فرق ضعيف اللي هي يعني حاليا يعني منيحه هتنقول. يعني زي مثلا هيك لعبه اسبانيا واذا مش غلطان سيريكا واذا مش غلطان
0: مين؟
2: في فريق اللي كانوا 0-0 إسبانيا مع سيراكاو أو كاف فيردي.
0: سيراكاو والإكوادور تعادلوا 0-0 مبارح.
2: لا بس لا بحكي إسبانيا أول يوم. أول يوم كان إسبانيا مع كاف
0: سيراكاو
2: أفريقي مع كاف فيردي إذا مش غلطان.
0: ما يعني أنا عن جد عندي أزمة إنه في منتخبات كثيرة أول مرة بحياتنا بنسمعها، فمية بالمية يعني في وضوح. بس هذا طبعا واضحين نحن من قبل ما ندخل البطولة بأنه رح يكون في هذا الوضع لأنه 48 منتخب، وهذا سبب أصلا بأنه 8 منتخبات عربية موجودة ضمن هاي النسخة. واضح جدا يعني قبل كان 4 بصعوبة أو 5 بصعوبة، فاليوم نحن عم نتحدث عن تمثيل عربي كثير كبير. نزل تطبيق الشمس وسيم، شو وضعك؟
2: مزبوط نزلت. أنا عندي 18 نقطة.
0: برافو.
2: عم بقول إنه الصراحة يعني إنك تصيبي 3 نقاط، إنك تصيبي النتيجة 100% كتير صعبة.
0: صح، أنا مبارح صبت ألمانيا أول مرة بحياتي، لقيت حالي بدقيقة 90 عم بقول يا رب ألمانيا يجيبوا جول عشان أخذ 3 نقاط.
2: عن جد الشيء صعب. يعني أنا شايف في ناس جايبة 35 نقطة.
0: صح.
2: يعني بعرف كيف واصلة.
0: في ناس 35 و38 وتوقعاتهم غريبة. أنا بعتقد إنهم هن بيتوقعوا يعني النتائج اللي ممكن عن جد نحن نوقع فيها فهن بيصيبوا فيها وكأنه بيمشوا عكس التيار. فبعتقد هون في تكنيك معين. شكلهم بيعبوا وينر بشكل عام. طبعا يعني بدون ادنى شك. بدي اتشكرك. شكرا وسيم على اتصالك.
2: اهلا
0: يا يلا قبل ما نروح كمان للفاصل القادم ولا نطلع لفاصل.

ليليان يلا بدي يكون معنا. نحن عنا اتصالين بالكم، طولوا بالكم علينا خمس دقائق وراجعين. رح نكون مع الزميل إيهاب عويس، طبعا إيهاب موجود بمحسنيها شمال، ومن ثم رح نكمل مع النقاش الرياضي الجميل والمنصة على 0460 10101. بنكمل باستقبال اتصالاتكم، يلا شوي وراجعين.

0: سنك أصفر. سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال, وخصوصا محسني حشمال مبني حيفا. طبعا قسم العدفيم هون مستمعين راح تلاقوا فيه اكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وادوات الكهرباء وباسعار طبعا من الاخر. يعني ناس, يعني اذا بتشوفوا الناس الموجودة هون يعني ناس رهيبة, كله جاي يشتري تنزيلات على كل قطعة موجودة بمبني حيفا محسني حشمال عدفيم. كلها بتستاهل انه الكل يجي. فقط اليوم يوم بعد جنوني هون في محسني حشمال حيفا مبني, طبعا قسم الفوائد الحملات خيالية وتخفيضات على كل الأدوات الكهربائية في المحل من برادات, غسالات, نشافات, أفراني, مكيفات هواء والعديد العديد. تخفيضات مجنوني هون في محل, والتنزيلات على كل الدكان وأسعار مش راح تلاقوها بولا محل بس بمحسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. يعني خلينا هيك مرأة سريعة على قسم من الأسعار الموجودة هون. عندنا غسالة 7 كيلو إلكترا فقط ب 299 شيكل, غسالة 9 كيلو سامسونج فقط ب 990 شيكل, غسالة كبيرة جدا 12 كيلو, اسمعوا السعر منيح, 880 شيكل, غسالة فتحة علوية إلكترا فقط ب 690 شيكل. عندنا كمان نشافي 7 كيلو إلكترا فقط ب 299 شيكل. أسعار مش راح تلاقوها بولا محل مستمعينا, وطبعا مستمعي إذاعة الشمس تعالوا وكونوا قطار أسعار خيالية. عندنا فرن مبني سامسونج ب 990 شيكل, عندنا جلاي إلكترا ب 399 شيكل, عندنا بسكليت كهرباء اللي بنباع ب 2000 و3000 و4000 شيكل موجود اليوم هنا بمحسني حشمال مبني حيفا طبعا ب 990 شيكل. يعني سمعتوا سعر عن الشيكل 990 شيكل بتروح ببسكليت كهرباء. تعالوا وكونوا كتار موجودين هون للساعة 8, أسعار مش موجودة بولا محل غير بمحسني حشمال مبني حيفا قسم العدفيم. تعالوا وكونوا كتار, وطبعا موجودين احنا لغاية الساعة 8 بالليل وفقط اليوم في محسني حشمال مبني حيفا قسم العدفيم. وطبعا طاقم كامل هون بيستناكوا لأي سؤال أو مساعدة, وطبعا الخدمة بمحسني حشمال ولا أروع فقط في محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. إلى هنا.
1: إذا عاد الشمس 101 FM
2: بيلا تشاو, وداعا جميلتي, وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
3: كبسولات نخل الأصلي, اكبس وغني.
4: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل, شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل, شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل, شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل, مكيف 1 قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل, مكيف 1.25 قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل, مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6, خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم, وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
7: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك. اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج, LG, TCL وغيرها, واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل. نعم نعم, وفقط في شبكة بيج إلكتريك. دانيال نجراريم, المكان الصح لجميع أنواع العربيات. نجراريم مفتوحة مغلقة وتصنيع حسب الطلب وحسب المواصفات. كمان تركيب فافيغرا عبر الويز. دانيال نجراريم مجدل عامك.

0: 050-340-88-88. دانيا نجراريم، قوة على الطريق.
1: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: دخولية بس ب25 شيكل.
0: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب25 شيكل، الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: خيفات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. ريخيفات سوميت مجلكروم المفرق الشرقي، نجمة 6-9-2. ريخيفات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى المنصة مع ليلى قيش.
2: كل التحيات لكل اللي انضموا لنا في هاي اللحظات واللي عم يستنونا على الخطوط. شكرا لصبركم، كثير بقدر. 0460-1101 المنصة، مكمل معكم حتى الساعة الرابعة. نقاشنا هو نقاش رياضي مونديالي بامتياز، وطبعا هاي ساعة برعاية تطبيق الشمس اللي بيقدمكم جوائز جدا جدا قيمة لكل مستمعي الشمس، لكل اللي نزلوا التطبيق وعم بيعيشوا معنا دوري تنافسي من يعني أعلى جودة وترتيب في القائمة ليتعدى 1500 و1600 مشترك. طبعا كل عليكم تعملوه تنزلوا تطبيق الشمس، تسجلوا هناك، تتوقعوا كل مباراة. إذا بتختاروا أو تتوقعوا الاتجاه الصحيح فبتحصلوا على نقطة، إذا بتتوقعوا النتيجة بشكل دقيق بتحصلوا على 3 نقاط. أول 10 مراتب أكيد رح يكون في إلكم جوائز جدا جدا قيمة، نتحدث عن جوائز مادية كاش موني، نتحدث عن تلفزيونات خلطات نينجا وأيضا بلاي ستيشن. وطبعا كل شخص اشترك في هاي القرعة وعم يتصل ويكون جزء أيضا من برنامجنا اليوم رح يدخل على قرعة. مش رح نستنى لآخر المونديال، رح يكون في لكم جوائز خلال الأسابيع القادمة، رح نعلن عنها كمان أيام. يلا ما رح نطول أكثر، رح نكون مع كمان اتصال. مرحبا.
3: مرحبا.
2: أهلا يا هلا.
3: محمد أبو بكر.
2: أهلا يا محمد، شو أخبارك؟
3: والله الحمد لله.
2: مين منشجع؟
3: البرازيل.
2: البرازيل، شو وضعك؟
3: البرازيل والمغرب. يعني
2: برازيل والمغرب، مجبور مجبور المغرب. شو توقعاتك لجولة ثانية للبرازيل؟ كان في كثير انتقادات في الجولة الأولى.
3: لا بتطلع لمنطقة مليحة، والمغرب تصل لمنطقة مليحة.
2: مغرب مفروغ منه، يعني المغرب كمان أداء يعني قوي على أرض
3: المغرب. بتوش مش أداء عادي يعني. أنا متوقعناش يعني، عملت في 2022 بس إنه السنة غير، إنه فايتة بتكوي أشطر.
2: مين المنتخب اللي بتشوف إنه ممكن عن جد يكون في النهائي؟
3: صعب صعب يعني صراحة، يعني أنا بعدني بفكر وبشوف إنه الإشي عن جد صعب. في كتير الدول انتخابات قوية يعني.
2: مين لفت نظرك؟
3: لفت نظري يعني أنا صراحة البرازيل، ألمانيا.
2: برازيل يا زلمة، عم تحكي من عاطفي إسا. البرازيل مش بمحل منيح نهائيا.
3: أنا عارف بس
2: من ناحية أداء، عم بحكي من ناحية أداء. مين اللي لفت نظرك يعني؟ يلا
3: فرنسا. عندي. فرنسا.
2: طيب
3: فرنسا.
2: إنجلترا.
3: انجلترا ايش؟ او انا ما توقعتش انه يبكي هيك اللعب عندهم.
2: انجلترا خيالي.
3: صراحة يعني اشي حلو. وعندي شخرة فريق اللي ما حدا بيعرفه، انه مش انه ما حدا بيعرفه، انه ما حدا بيشجعه. اللي بخلال يعني انه مش شايفينه يعني، انه الولايات المتحدة.
2: امريكا.
3: امريكا.
2: عندك
3: أمريكا.
2: احساس انه ممكن يوصلوا لمحل متقدم؟
3: بجوز يصلوا للثمن، لا مش للثمن، للسدس بجوز. لا يعني انه بس هم يعني فايتين بكوي.
2: حلو طبعا، لانه كمان عامل الارض يؤثر، وهذا الله. اللي بيفسر انه كمان كندا وكمان المكسيك وامريكا يعني مرتاحين في مجموعاتهم.
3: صحيح. واللي عند البرتغال اللي بيقول عن البرتغال برتغال برتغال برتغال بجوز

0: تطلع من الدوري اللي بعده.
1: يعني الدوري 32
0: احتمال كبير تطلع منه يعني، عشان فيش حدا هم بيلعبوا واللي معهم الكبير هذا اللي بيقولوا عنه رونالدو.
1: يه يه يه يه يه
0: مش مساعدهم، مش مساعدهم بالفريق.
1: شو يعني مش مساعدهم؟ شو النقد يعني؟ انا تتبنى تتبنى اراء النقاد على كريستيانو رونالدو بعد المباراه الاولى، شو كان لازم يعمل؟
0: هذا راس حربه، هذا راس حربه، لازم يرجع ويفوت يقدم معهم زي العالم، زي اللعيب اللي عن جد بيلعب. وشاف ميسي يبكى ماشي كل الارجنتين وراه، هذا لا، هذا البرتغال ماشي هو وراهم.
1: وحسب رايك هو السبب ولا اللاعبين مش عم بيقدموا له طبيعه بشكل
0: بيقدموا له
1: كيف لازم؟ هو راس حربه يعني، هو ما بيقدر يرجع للوسط يصنع الهجمه ويطلع فيها، هو بحاجه انه توصل لعنده الفرص مطبوخه.
0: بيقدر يرجع، مش انه بضل واقف.
1: في مين يطبخ لكريستيانو رونالدو حسب رايك اهداف بالشكل الصحيح؟ مين؟
0: في ميلان، في برونو، في
1: برونو. يعني برونو الانتقادات اللاذعه بانه برونو مش شايف رونالدو على ارض الملعب، كان
0: بالضبط هي مش شايفه
1: مش يعني. في عنا هون
0: ازمه من 2022
1: بالضبط، نحن بنعرف انه في ازمه داخليه واضحه اللي هي
0: بالمنتخب هذا، مش يعني هم مش معتبرين انه لعيب كبير عندهم بالفريق بالمنتخب.
1: نيفيز قال عنه ولاعب مثله مثلنا، وهذا اللي اشعل الانتقادات.
0: قال عادي انه شيء طبيعي، انه شيء
1: ان اجتماع يعني لاعبي المنتخب بانه ما يعطوا قيمه مضاعفه لكريستيانو رونالدو.
0: لو يعطوه قيمه بصير شيء ثاني يعني. شاف ميسي لما يعطوه قيمه طلع شو بيساوي؟ اول لعبه جاب هاتريك.
1: صح، معناته الازمه مش في رونالدو، الازمه باللي حواليه.
0: لما هم مش شايفينه، مش راح يعطي ويقدم زي ما هو لازم.
1: مليون بالميه، معناته لازم يشوفوه بالبدايه.
0: ايوه هي هاي.
1: طيب بالتطبيق شو وضعك؟
0: تطبيق انا عندي جنن.
1: شو كم نقطه؟
0: كثير بجيب نقط عاليه.
1: كم نقطه؟
0: ثلاثات. انا هسه 28.
1: 28، واو حلو، ترتيبك محترم معناها.
0: محترم.
1: يلا
0: ترتيبي هسه ترتيبي 49.
1: وبتعرف انك بعد شوي
0: 40.
1: حلو كتير. بعد شوي بتصير تنط 4 نقاط و8 نقاط، مش راح نضلنا واحد. بعد ما يخلص دوري المجموعات بيصير لما بتجيب الاتجاه الصحيح بتاخذ نقطتين.
0: كثير انا كثير جبت يعني، كثير جبت لعب يعني كويه ويعني ودقيقه.
1: ومبسوطة.
0: يعني انا جبت مثلا برازيل 3-0، جبتها 3-0.
1: حلو، جيب النتيجه دقيقه، ما هي اللي بتعطي نقاط عاليه.
0: جبت المكسيك 1-0.
1: حلو،
0: 3 نقاط.
1: جميل جدا.
0: وعندي كثير بالمجموعه الاولى جبت كمل واحد بثلاثات.
1: اصدقائك عم يلعبوا معك؟
0: بالتطبيق
1: يعني، في هاي الاجواء بينكم تحديات،
0: منافسه قويه. انا بعطيهم الوينر زي ما انت قلتي قبل السحاب، قبل اللي عشتي مع ناس انه هم بيطلعوا عاليين نقط عشان الوينر.
1: صح،
0: انه هم بيضلوا يلعبوا وينر ويت. وانا من زمان بحب الفوتبول
1: وبتعبي وينر
0: ومتابع فوتبول. لا مش يعني بعبي وبزياده يعني، ضاعن بي يعني، بس يعني في عندي وجه نظر للفوتبول.
1: حلو، يلا معناته ممكن نشوف اسمك بالتوب 10 باخر المونديال.
0: ان شاء الله ان شاء الله، اذا بضل ماشي على الرش هاي اكيد يعني. انا برازيل والنمسا جبتها 3-1.
1: حلو، النتائج الدقيقه هي صعب تنجاب. محمد بدي اتشكرك، شكرا على اتصالك عزيزي. يلا جود لك بالتطبيق، شكرا لك. نزلوا تطبيق الشمس وعيشوا معنا هاي الاجواء وتوقعوا التوقعات صح، ورح تدخلوا على القرعه وتفوزوا معنا بمئات الجوائز مقدمه لكم من اذاعه الشمس. يلا رح نكون مع كمان اتصال سريع 0460-1101، بنستقبل اتصالاتكم. مرحبا، لمين؟
2: مرحبا،
1: اهلا يا هلا.
2: يعطيك العافية اخت ليلى على البرنامج الحلو اول اشي.
1: الله يسعدك، يزيدك الف.
2: وانا طبعا مشجع فرنساوي.
1: الله عليك،
2: وبحب الدون طبعا.
1: جميل جدا، متفقين.
2: اول اشي كل واحد
1: مين معنا؟
2: معك مشجع مدريدي.
1: مشجع مدريدي وفرنساوي وبحب الدون، خلص اكتمل.
2: بس انا مش طلعي بدي احكي شغلي، كل واحد بينتقد الدون بيعرفش بالفوتبول نهائيا، مين ما يكون لانه بيكون محروق منه، لانه الدون هو افضل لاعب في المجره. انا هاي برايي المتواضع يعني.
1: كريستيانو رونالدو افضل لاعب في المجره
2: طبعا، واللي بيحضر تكتيكي الاخ اللي كان يحكي قبل يعني مع احترامي له، شاف انه برونو فرنانديز فات على منطقه الجزاء ورجع لورا، ما تعاملش مع الدون، ولا حدا بيتعامل مع الدون للاسف.
1: في حاله من الجمود بالتعامل معه، يلي هي عم تعطي بحسب رايك عم بتخليه غير قادر على ايجاد الحلول الفرديه.
2: عنده حلول وعنده كل إشي، ورونالدو هو او فرنسا راح يكونوا بالنهائي واحد منهم من هدول الطرفين. وأنا متأكد.
1: بس نحن عارفين، بتعرف إنه يعني كرة القدم مش لعبة فردية، بالآخر رونالدو إذا ظلوا بيتعاملوا معي بهاي الطريقة لا غير قادر على صنع المعجزات.
2: لا لا مش فردي، رونالدو اليوم كان بالتدريبات كان مبسوط وراح تنحل المشكلة، ورونالدو دائما بعد الانتقادات بيرد بأرض الملعب، مش زي لعيب الأولاد الجداد اللي عم بيطلعوا بس هيك بيتهبلوا وبيعملوا حركات،
1: لأنه هو
2: رونالدو فايتر. رونالدو هو رونالدو. بدي أحكي كمان أموه لنقطة الفار، الفار موجود في دالاس بأميركا مش موجود في الملاعب نفسها. غرفة الفار مش موجودة بكل ملعب،
1: صح،
2: هي موجودة في دالاس. وبدي أحكي على نقطة، أنا كنت أحضر لعبة الجزائر ما حداش بيحكيها ولا حدا جريء بيشوفش إنه ميسي كان يستحق كرت أحمر،
1: بلا حكيناها كلنا بس قالوا ميسي لا يحق لميسي ما لا يحق لغيره.
2: ما هو هذا معناته هيك مش فوتبول، معناته هو مدلل الفيفا زي ما بيحكوا.
1: هو مش مدلل الفيفا، هو يعني لما بيكون عندك ولد شاطر بالصف بتتغضى له عن غلطة لأنه شاطر وخلوق وأسطوري وذكي.
2: بس ما هو إحنا كلنا سواسية، كلنا سواسية، مفروض إنه القانون يمشي على الكل بالآخر. بس
1: أنا كثير أتبنى مبدأ بالحياة، الحق شيء والعدل شيء آخر.
2: طبعا طبعا.
1: طيب فمن نفرق يعني العدل إنه أنا معك، بس هو يستحق إنه نتغاضى عن أخطائه لأنه ليونيل ميسي الكمال الكروي يتجسد على أرض الملعب.
2: طيب وإذا وعشان يكون صريحين، وإذا كريستيانو رونالدو عملها
1: مشاغب أكثر رونالدو في الملعب بالمناسبة،
2: بعطوه أحمر أو رونالدو أو فينيسيوس بأخذ كرت أحمر.
1: فينيسيوس ما تقارنه ما تدخله، رونالدو كمان أكيد بيتم التغاضي عنه أنا أعتقد يعني.
2: مش عارف، أنا مش عارف
1: شو وضعك.
2: إحنا ما بنكلل أول إشي، أنا بكللش من ميسي
1: مهم
2: طبعا هو قوي كل إشي، بس لازم يكون في عدل بالفوتبول يعني ما بيصيرش هذا الإشي.
1: طب أنت مين يعني مين بتتوقع إنه يحصل على بطولة كأس العالم؟
2: أي أحسن منتخل؟ فريق اليوم على بالملعب هو فرنسا.
1: وإنجلترا؟
2: إنجلترا بيصلوا دائما للآخر وبروحوا بشكل عام، بيكملوش.
1: مش ممكن يكسروا القاعدة هذا المونديال؟
2: مش ممكن، مش ممكن، صعب كتير. فرنسا عندها يعني الإخوت كتير عاليين.
1: طيب عم تلعب على تطبيق الشمس، شو وضعك؟ شو وضعك؟
2: لا والله بدي انزله، بدي انزله.
1: بنفعش بنفعش، مش رح تدخل معنا على القرعة، نزله وسجل ويعني لحق حالك.
2: إن شاء الله إن شاء الله.
1: شكرا على اتصالك، يسعدك.
2: شكرا شكرا، باي.
1: 0-64-10-101 بنكمل باستقبال اتصالاتكم. مرحبا لمين؟
3: هلو مرحبا.
1: أهلا يا هلا.
3: معك هيبي من كابول.
1: مين؟
3: هيبي هيبي.
1: هيبي أهلا يا هيبي، كلك هيبي، شو أخبارك؟
3: الحمد لله.
1: مين منشجع؟
3: أنا بشجع كل الدول العربية بالانتخابات العربية بس خاصة مصر.
1: مصر أم الدنيا.
3: نعم. نعم.
1: زيكا وصلاح ومرموش اليوم رح يقودوا الهجوم.
3: بس انا اتصلت كمان عشان اكد شغلي هيك.
1: ايه تفضل.
3: انا قاعد نفسي مره هيك يعني عارف شيء، انا يعني ما قليل جدا من الاتصالات هذا يعني تأييد الدول العربية، يعني مش عارف كله بروح على الأرجنتين، كله بروح على المغرب، بروح على فرنسا، على إسبانيا، على عارف
1: المغرب شو يعني مش دولة عربية؟
3: أنا قلتش المغرب، أقول لك العرب أغلبهم عم بيتصلوا عم بروحوا على البرازيل، على الأرجنتين، على فرنسا.
1: بس في تفسير لهالموضوع، شو التفسير برأيك؟
3: أنا بقول لك شغلي، ميسي بيحظى بحب من الجماهير العربية، إشي غريب. لو بقدر هذا الإشي ميسي كان لعب السعودية، أنا حسب رأيي الشخصي طبعاً يعني. وهذا واضح واضح. إذا بدنا نحكي عن مصاري إذا بقوله أكثر وما جاش برضو، لو إنه بحب هاي الجماهير كلها وبيحظى بشعبية وحب غريب يعني من الجماهير وكان لعب السعودية، شو المشكلة؟ صح؟
1: هذا الخيار الشخصي أعتقد يرتبط بقضية بناء معشو.
3: هذا هو مسيس أكثر.
1: ممكن ممكن ممكن على فكرة كان إله يعني تعاطف، بنعرف وين لوين بميل ميسي وكان إله صور نشيرات لإله.
3: لا هذا سيس الأمور، بعيش ولا دولة ولا دولة ولا دولة غربية ولا أوروبية ولا لاتينية ولا أمريكية بتسيس الأمور يعني.
1: في كثير ناس اليوم يعني بيشجعوا إسبانيا وبيميلوا لإسبانيا بسبب موقفها السياسي، يعني هو مش بعيد عن القاعدة يعني.
3: أنا بعد ما يروحوا مثلا العرب بعيد دون مثلا.
1: دون.
3: أنا أصلاً يعني مش بحكي بحكي بمنطلق عنصري. بطلاً على أوروبا بعيد ريال مدريد، لأنه فيش دول عربية بأوروبا بتلعب بمنطلق أوروبا. روح على ريال مدريد مثلاً، بعيد ريال مدريد.
1: ليش بتأيد ريال؟
3: لأني أنا عارف هيك، ما فيش أي سبب.
1: ما عندوش أزمة، بس تعرف شعار الفيفا عدم خلط السياسي بالرياضة. يطبق على أرض الواقع حسب رأيك؟
3: كله لا لا لا مش مفهوم اللي بدي أحكيه. برشلونة مسيس، ريال كله مسيس، فيش مسيس اليوم، فيش كرة قدم نقية 100%، أغلبها مسيسة، فيش وين جيبيني فريق مش مسيس اليوم.
1: لا نحن اليوم كمان على أزمة مثلاً على سيرة السياسة، إنه إيران اليوم يعني أشعلت أزمة كثير كبيرة وانتقدت ترتيبات كأس العالم وما حصلوا على معاملة متساوية.
3: طبعاً ضيعوا كثير.
1: لا يعني والفيفا يعني انتقدت الفيفا مش فقط الولايات المتحدة بأنه يعني كان

0: في هناك تأخير وفيش أي تسهيلات استثنائية وصعوبات بوصولهم إلى الملاعب بشكل المطلوب وترتيبات السفر والاستعداد المبكر، يعني كلها أمور.
1: تركينا من إيران. بقول لك شغلة ثانية، إحنا عرب ثمان ربيع وعيني مشكلة عويصة.
0: شو هي؟
1: لا عارفين مين. لو إنه عندنا منتخب مثلا زي فلسطين كان كل عندي انتماء. أنا ما عندناش انتماء أصلا لأي فريق. فيش
0: في ناس كثير بتشعر بانتماء للمنتخب يعني الفلسطيني.
1: يعني ابن بي مثلا الاسباني عنده انتماء لفريقه، بحب فريقه.
0: انا طب انت عندك هون عندك هون ازمه حقيقيه، يعني هون عندك ازمه هويه، ازمه هويه قبل قضيه الانتماء الى اي منتخب. لكن كثر هبي كثار ناس بيشعروا بانتماء للمنتخب الفلسطيني.
1: مش راح يجيب ابن اسباني يعيد مصر يعني، ولا مش راح يجيب ابن الارجنتيني يعيد الجزائر او ايران.
0: طب طبيعي
1: جدا. طب احنا العرب ليه ما احنا
0: بنشيل شو بنايد يعني ما نحضرش مونديال يعني ما بالواحد خلص ما هو شعور بالهروب.
1: لا لا لا لا ده مش غلط. انا مش ضد انه انسان اي فريق، ما بحكيش معك من طلق عنصري. بس انا ما فيش عندنا انتماء. يعني انا اسمع كثير بتابع برنامج وعلي ببطل. يمكن انا واحد اخرى واحد تتذكر الدول العربيه وهي حقيقه يعني.
0: طيب صح فيش كثار. المغرب اليوم عم يفرض نفسه لانه وصل الى مراحل متقدمه، لكن الانسان طبعا ميال لتشجيع الفريق اللي بيوصل لانجازات، يعني هيك الانسان ميال، وكانه يعني هذا جزء من انه طموحك يكون عالي فبتشجع فرق. لكن الغالبيه طلعوا وحكوا انه نحن بنشجع المنتخبات العربيه بالاضافه للمنتخبات اللي ربينا عليها من طفولتنا. هيبي انا كثير بقدر
1: أنا حبيت أكد أقول النقطتين، يعني ما مش قضية. أنا يعني مش لا سأل عن تطبيق ولا سأل عن أربع جائزة ولا سأل عنه. أنا
0: بس ألعب بالتطبيق، اللعبة حلوة بكل الأحوال.
1: مش مش, مش براسي هذا الموضوع.
0: طيب شكرا كثير على اتصالك، كثير رأيك مهم. شكرا لك. يلا مكملين معكم 0460 10101، ونحن رح نكون ليليان عنا مداخلة من إيهاب. يلا تعالي رح نكون مع مداخلة لمحسن حشمال، ومن ثم بتأمل يعملها سريع إيهاب حتى نلحق ناخذ الاتصالات معكم، وبعدين طبعا رح نكون مع فاصل قصير، ومن ثم رح نكمل هذا النقاش الشيق على 0460 10101. مكملين باستقبال اتصالاتكم، ومهم لي ذكركم بأنه تنزلوا التطبيق وتدخلوا معنا على قرعة، وكثير من الجوائز تقليمة إذاعة الشمس رح تكون مقدمة لإلكم. الترتيب يا جماعة كثير مشتعل ما بين يعني بالمراتب الأولى، عم نشوف تقدم سريع وفرق شاسع من يوم ليوم بالترتيبات. يلا راح نروح لزميل إيهاب عويس سريعا، ومن ثم إعلانات، وراح نكمل مع اتصالاتكم. خليكم معنا.

0: داي بمخزن ميكاشفر.
1: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا مره جديده. زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع مخزن حشمال وخصوصا مخزن حشمال مبني حيفا قسم العدفي. بندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الاكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في مخزن حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. هون راح تلاقوا فيه اكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وادوات الكهرباء وباسعار من الاخر يعني لجميع المستمعات والمستمعين. طبعا انتم بس سامعيني وانا شايف المنظر كرنفال من المبيعات، بحر من الناس الموجودة هون، كل حدا عم بيشتري على قسم البرادات، النشافات، الغسلات، الفراني، المكسرات، الميكروغالي، كل إشي موجود هون عليه سعر خاص وفقط اليوم وفقط في مخزن حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. وأسعار بتتصدقش يا جماعة الخير، أسعار بتتصدقش. عندنا مثلا على سبيل المثال غسالة كبيرة 12 كيلو، اسمعوا السعر 880 شيكل. عندنا غسالة فتحة علولية إلكترا فقط ب 690 شيكل، نشافة 7 كيلو إلكترا ب 299 شيكل، فرن مع غاز إلكترا ب 399 شيكل، فرن مبني سامسونج فقط ب 990 شيكل، عندنا فرن مبني ساوتر فقط ب 490 شيكل، جلاي إلكترا ب 399 شيكل، جلاي بوش ب 990 شيكل، وكتير كتير كتير كتير أسعار اللي مش موجودة، موجودة بس بمحل واحد وبس اليوم وبس للساعة 8 فقط في مخزن حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. يعني المنظر زي ما بيحكوا، المنظر مش زي الحكي، ناس ملان جاي تستغل الفرصة، تعالوا وكونوا كتار، وإحنا متواجدين هون فقط للساعة 8، استغلوا فرصتكو، دور سيارتك، دوري سيارتك، تعالوا واستغلوا هاي الأسعار لأنه هاي الأسعار بس

اليوم وبس بمحسن حشمال مفني حيفا قسم الفوائد جميع الأدوات الكهربائية في المحل من برادات غسلات نشفات أفران ومكيفات هواء وكتير كتير كتير قطع من الكهرباء تخفيضات مجنونة في المحل وتنزيلات على كل الدكان وأسعار مش راح تلاقوها بولا محل كمان مرة فقط بمحل واحد وبس للساعة 8 اليوم محسن حشمال مفني حيفا قسم الفوائد حط على الويز محسن حشمال مفني حيفا وبتوصل لعنا لهون وطبعا الالتزام بأرخص الأسعار لأنه أسعار عن هالشكل مش موجودة بولا محل بس موجودة عنا هون ولغاية الساعة 8 بالليل وفقط اليوم في محسن حشمال مفني حيفا قسم الفوائد وطبعا طاقم كامل هون وطاقم كبير بيستناكو لأي سؤال أو مساعدة وطبعا الخدمة ولا أروع في محسن حشمال مفني حيفا قسم الفوائد إلى هنا.

0: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28/6. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: في عائلات بخضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
3: فقط اليوم الأحد حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال. تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع. حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض، وفقط اليوم الأحد في شبكة محسني حشمال. لا تفوتوا الفرصة.
4: أنا زيك ماما.
5: كيف يعني زيك؟
4: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
5: يا روحي،
4: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
5: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
4: أنا زيك ماما.
6: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
8: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
9: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي. بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
10: طاها عربية وأولاده، للبيت للشغل ولكل مشروع جديد. خشب قرميد عدي ودهانات وأكثر، كل اللي بدك إياه وأكثر تحت سقف واحد. 64-64-890 عبر الويز. طاها عتسيم الناصرة الصفافري. طاها عربية وأولاده، اسم كبير وخدمة أكبر.
11: أنتم تستمعون إلى المنصة. ما

كل تحياتي لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، مكملين معكم. وصلنا للثلث الأخير من برنامجنا، رح نكمل مع اتصالاتكم على 0460-1001. طبعا هي ساعة برعاية تطبيق الشمس، هناك دور الشمس الخاص بالمونديال، توقعات وجوائز جدا قيمة مقدمة لكم من إذاعة الشمس، من جوائز مادية بلاي ستيشن، خلطات نينجا، تلفزيونات وغيرها من الجوائز القيمة جدا رح تكون لألكن. والخبر الجميل بأنه كل شخص يعني بيشارك معنا بغض النظر وين الترتيب أيضا رح يدخل على القرعة لجوائز كثير كثير كثير قوية وجميلة وخلال الأسابيع القادمة. 0460-1001 رح نكون كمان مع اتصال. مرحبا. مرحبا لمين؟

0: الو،
1: اهلا يا هلا
0: محمد، معك الصعبه.
1: اهلا يا محمد، شو اخبارك؟
0: الحمد لله.
1: شو يا محمد، مين منشجع؟
0: انا المانيا.
1: المانيا، شو وضع المانيا بدقيقه 90؟
0: تسعين بس المانيا تذكر اني ما حدا مرشح انه المانيا راح ياخذ الكاس.
1: متوقع انه هو راح يفوز بالبطوله. واو، انت بتعرف هي من بعد ترتويج بال2014 خرج من المجموعات في 2018 وال2022.
0: صح، عشان هيك رجعوا طلعوا واستبدلوا الكاس هاي
1: المره. على شو مركن؟
0: خلص مركن، انا بعرف شو بقول.
1: انت بتعرف شو بتقلي، يعني مش قابل تعطيني تحليل رياضي.
0: خلص السنه بتشوف كيف ياخذ الكاس، لان فريق منيح عندنا شوي، بس انه راح يكونوا فريق قوي وياخذ الكاس.
1: طيب، يعني كان في تصريح خاص بهذا الموضوع لكلوب، أكد على ضرورة أنه لازم يعتمدوا على أونيداف أساسي بتشكيل المنتخب الألباني بدال جمال موسيالا، وهذا الشيء يعني عمل يعني، وقال أنه يعني لازم يخفف الضغط عليه للاعب بايرن ميونخ المصاب، لكن عمل موجي من الانتقادات لكثير كبيرة، بس شفنا بالمباراة الأخيرة أنه معه حق.
0: مظبوط، بس كمان مرات اللعيب يكون برا وشو تقلب نتيجة بيساعد الفريق كثير كمان.
1: نحن هذا اللي شايفينه على فكرة في المونديال، وهذا اللي شفناه أيضا مع منتخب فرنسا ومنتخب إنجلترا. أنت عم تسمعني؟ بدنا نوطي صوت الراديو جنبك لو سمحت، تسمعني من التليفون.
0: سامعك.
1: يلا، نزلت تطبيق الشمس، شو وضعك؟ عم تتوقع النتائج صح؟
0: لا والله، لا مش منزلها.
1: لا، مجبور تنزلها، مش عم تتوقع. منزل بس مش عم تتوقع. لا يلا، توقع ألمانيا هنيك لنشوف. أنا جبت النتيجة 100%، 3 نقاط على فكرة، 2-1 على ساحل العاج.
0: ألمانيا
1: فمكيف فيها يعني.
0: ألمانيا رح يلعب بالقمار هنا والبرتغال
1: كمان، البرتغال الأخرى. شو توقع؟
0: أنا بحب رونالدو بس صعب يأخذها.
1: صعب يأخذها لأنه ألمانيا موجودة.
0: أيوة،
1: بس لأنه هيك. شكرا على اتصالك. شكرا لإلك. 0-64-10-101 مكملين معكم. مرحبا لأمين.
2: مرحبا.
1: اهلا يا هلا.
2: معك احمد من الكروه.
1: هلا يا احمد، شو اخبارك؟
2: الحمد لله تمام.
1: شو مين منشجع يا احمد؟
2: برازيل. طبعا الدول العربيه.
1: والدول العربيه، هذا رد على هيبه اذا بعده عم يسمعنا. طبعا المنتخبات العربيه وضعها صعب بالمونديال، بس مصر وتركيا وهيتي يا جماعه هن المنتخبات اللي ودعوا المونديال بشكل رسمي. تونس. يي انا علاقت اسا مع مشجعين منتخب مصر. مصر اليوم مع نيوزيلندا، ومباراه جدا مفصليه طبعا، رح تكون زيكا وصلاح ومرموش عم بيقودوا هذا الهجوم. طيب احمد، شو توقعاتك، مين رح يكون الهداف للمونديال؟
2: مين رح يكون
1: الهداف؟
2: الهداف بين 2، امبابي وهاريكين.
1: ومين؟ هاريكين.
2: ايوه.
1: جميل، ميسي استثنيته من القاعدة رغم انه يعني،
2: لانه لا، لانه انا كيف شايف انه يا فرنسا يا الانجليزي راح يوصل للاخر يعني.
1: يعني انت عم تعتمد انه اللي بيضل اكثر في البطولة هو قادر على تسجيل عدد اهداف اكبر من هذا المنطلق.
2: طبيعي.
1: يعني في حديث ومقارنة بين مبابي وميسي، بتعرف مبابي بعيد هدفين فقط لتعديل رقم ميسي، وميسي يعني اليوم متعادل مع رقم كلوزي اللي قابل للكسر.
2: مظبوط، مع انه دائما ولا مره اول جوله بتحكي او بتقرر، بس انه الفريقين الاكثر فريق جاهزين هن الانجليز وفرنسا.
1: مقنعين جدا على ارض الملعب، بوافقك. نزل التطبيق، شو وضعك؟ عم تلعب بالتطبيق؟
2: انا لحديت قبل يومين كنت من اول 2.
1: طيب،
2: مع 30 نقطة هسه.
1: حلو، بس بعدك بالمراتب الاولى.
2: اكيد طبعا.
1: جميل، يلا اعمل كمباك. في فراس شاب اسمه فراس، مش معقول على فكره في الترتيب. فراس اذا بتسمعنا رن لنا يا عمي، ما نفهم شو التكتيك اللي ماشي عليه. في ناس عم جد بجمع عدد نقاط كثير كبير، وانت منهم يعني احمد، شايفين عم تمسك النقاط بشكل دقيق.
2: مظبوط، في مسكت اكثر من 5 ألعاب بشكل دقيق.
1: واو، هذا اللي عمل الفارق. طيب اسا ما بعد المجموعات رح يتغير شكل النقاط، ورح يكون كمان يعني عم بيوسع الفوارق، فبك تركز اكثر حتى ضلك في المقدمه. شكرا لاتصالك عزيزي. يسعد اوقاتكم عم قلهم كمان مره. يسعد لي اياكم وين ما كنتوا على فكره، بكل الاوقات وكل الاحوال. مكملين معكم.

0: هم 0460 10100 وحد رح نكون مع كمان اتصال. مرحبا لمين؟ ما فيش
1: لي. أهلا
0: يا هلا
1: محمود من طغر كنا.
0: هلا يا محمود، شو أخبارك؟
1: ايه الحمد لله.
0: مين من شجع يا محمود؟
1: أنا أرجنتين طبعا، من أيامات مارادونا.
0: من أيامات مارادونا. هاي أنتم مشجعين الأرجنتين من أيامات مارادونا، دايما بتحبوا تشددوا على المعلومة بهاي الطريقة.
1: أكيد مارادونا أسطورة، يعني مش رايح يجي زيه.
0: ولا ميسي عم يلحقه؟
1: ميسي طبعا، ميسي، بس اللي عاش فترة مارادونا راح يعني ما يتأثرش بحدا ثاني.
0: هيك بتقول قفلت كرة القدم عند مارادونا؟
1: طبعا طبعا.
0: طيب وشو حظوظ يعني منتخب الأرجنتين، كيف بتشوف ممكن أنه يعيد تجربة 2022 ولا؟
1: الصراحة بتمنى أنه يوصل النهائي، لكن عندي إحساس أنه رايح يروح من ربع النهائي.
0: من الربع النهائي رح يوصل للربع. طب وين المفاجأة كانت عندك في هالمونديال؟ أي منتخب شفته مفاجئ؟
1: والله هولندا.
0: صح. هولندا صح، جميل جدا كان. اصلا في مشهد على السوشيال ميديا كثير انتشر على الموجه الهولنديه اللي دائما بيعملوها في البطولات، كانوا مكسرين الدنيا كمان بالاحتفالات. جريحه هولندا في كاس العالم، تتوقع عن جد انه توصل لمرحله متقدمه؟
1: انا بتوقع المونديال هذا يوصلوا النهائي هني وانجلترا.
0: هني وانجلترا.
1: ايوه
0: توقع حلو. والهداف مين راح يكون؟
1: أكيد ميسي.
0: ميسي. طيب شكرا لاتصالك. شو وضعك مع التطبيق؟
1: والله أنا سمعت يعني ماشي بالسيارة بالراديو، سمعت التطبيق وكثير حلو، بس أطل البيت إن شاء الله بلكي
0: تفوت معنا بالمنافسة. يلا بتقدر تعمل كومباك، never too late. شكرا لاتصالك. شكرا عزيزي. طريق السلامة. طيب نحن معش رح ناخذ اتصالات أكثر لأنه وصلنا لنهاية برنامجنا، دقائق قليلة بتفصلنا عن نهاية البرنامج. جماعة يعني أنا بستمتع فيكم جدا جدا جدا، وكنت بتمنى أن يكون في معي صوت نسائي ويتصلوا لي صديقاتي البنات اللي عم يسمعونا ويقسوا قلبهم، لأني بعرف أنكم تبعثوا لي على إنستغرام كمية مسيجات كثير كبيرة، فليه ما بتطلعوا معنا على البرنامج؟ هاي دعوة عشان الأسبوع الجاي تحركوا لي حالكم تتصلوا وتكونوا جزء كمان من هذا النقاش الرياضي الشيق. ملان نساء بيحكوا رياضة أكثر من كثير، أحلى من كثير زلام، وهن موجودين في دوائري، فأنا بدعيكم إنكم تتشجعوا وتكونوا جزء من هذا الحوار. طبعا بدي أذكركم إنه تطبيق الشمس قدم لكم الرعاية لهي الساعة، جوائز قيمة رح تكون بانتظار مستمعات ومستمعي الشمس. كل عليكم تعملوه تنزلوا تطبيق الشمس، تدخلوا معنا على توقعات كأس العالم 2026، هناك في لعب كثير نغشي، بتحطوا توقعكم، إذا أصبتوا التوجه الصحيح تاخذوا نقطة، يعني مين المنتصر، وإذا أصبتوا النتيجة الدقيقة قديش العهد، أنتوا تحصلوا على 3 نقاط وبتتقدموا بالترتيب. أكثر من 1700 مشترك، يعني نحن تخطينا عدد اللاعبين في كأس العالم، فعدد اللاعبين في تطبيق الشمس هو أكثر. كونوا جزء من هاي المنافسة الجميلة ورح تحصلوا كمان على جوائز جدا جدا قيمة مقدمة لكم من إذاعة الشمس، بالإضافة للأول 10 مراتب. أيضا كل شخص أعطى من وقته فات وعاش معنا هاي التجربة كمان رح يحصل، يعني يدخل اسمه على القرعة للحصول على جوائز رائعة. بدي أتمنى لكم تكملوا يومكم هيك بطريقة جميلة، وبدي أتمنى كمان أنكم تكونوا استمتعتوا معنا في الساعة الأولى في تلخيص أبرز الأمور اللي كانت على صفحات التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل الاجتماعي، وترندات المونديال هي اللي بتفوز يا جماعة، مسيطرة في كل مكان. اليوم بدي أذكركم مباراة إسبانيا والسعودية الساعة 7، البلجيك وإيران الساعة 10، تذكروا وكونوا على الموعد. وطبعا بعد منتصف الليل نحن نتحدث عن الأورغواي، والله مش عارفين مع مين مباراة، لا في أسماء جديدة يا ليليان صح، ونيوزيلند ومصر على الساعة 4، وطبعا الأرجنتين والنمسا على الساعة 8 بكرة يعني. طيب بس 1:04 بعد منتصف الليل عنا مصر ونيوزيلند الساعة 4 والأورغواي على الساعة 1، واليوم ما تنسوا الموعد سعودية وإسبانيا، هل ستفجر السعودية يعني مفاجأة قد يعني تربك المنتخب الإسباني؟ الساعة 7 رح نشوف، وبلجيكا وإيران.

0: على فكرة كمان مشهد كثير انتشر على تمثال ميسي، أطول تمثال في العالم خلال المونديال 2026 كرموا جماهير الأرجنتين ميسي فيه من خلال المدرجات. لكم مني كل المحبة، طاقم الإنتاج عبد ياسين وليليان الحج كمان بوجه لكم كل التحيات. كنت معكم أنا ليلى قيش من وراء الميكروفون. كملوا يومكم بطريقة إيجابية، ومن بعدنا كلام مباشر مع زميل العزيزي مقبول نصار. إلى اللقاء.
1: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: ليالي المونديال في شبكة حونية مندلبويم، حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابا شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. مندلبويم، متخصصون بالنوم المريح. في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي تويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
5: الزباني العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533 77 95 70.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. قالت مصادر برلمانية أن رئيس الكنيسة أمير أوحنا بلغ المحكمة العليا رفضه اقتراحها حول إعادة انتخاب منصب مراقب الدولة. جاء موقف أوحنا ردا على اقتراح العليا التي نظرت الأسبوع الماضي في التماسات طعنته في نزاهة الانتخابات بعد أن قام عدد من النواب بتصوير أنفسهم. انطلقت في سويسرا جولة المباحثات الإيرانية الأمريكية لبحث تفاهمات إسلام أباد بحضور الوسطاء، وقال التلفزيون الإيراني أن المفاوضات ستتناول ملفي وقف إطلاق النار في لبنان والأموال الإيرانية المجمدة بالإضافة إلى ملفات أخرى. بدوره أكد وزير الأمن إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في لبنان، وأضاف كاتس أن القيود لن تمنع قوات الجيش من العمل على التخلص من التهديدات في لبنان والتي تشكل تهديدا لسكان الشمال. في السياق أكدت

رئيس البرلمان وكبير مفاوضي إيران التقى مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري على هامش اللقاءات. في السياق صدر بيان لوزراء خارجية مصر، تركيا، السعودية وباكستان المجتمعين في العاصمة المصرية القاهرة، وأكد البيان الرباعي أهمية التوصل السريع لختام المرحلة اللاحقة من المفاوضات، كما شدد البيان على وجوب أن تؤخذ الجهود بالاعتبار شواغل دول المنطقة. قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ في مقابلة مع وكالة فوكس نيوز إن الحوار مع الولايات المتحدة ينبغي أن يجري في غرف مغلقة، وينبغي أن يكون مفتوحا وصريحا كما كان الحال دائما وفق تعبيره. وأضاف هيرتسوغ أن إسرائيل وواشنطن حليفان ويعملان معا لضمان ألا تمتلك إيران أي قدرات نووية أو تكون على عتبة امتلاك السلاح النووي رغم وجود اختلافات في وجهات النظر. حذر مراقب الدولة من أن مؤسسة التأمين الوطني قد تواجه عجزا ماليا بحلول العام 2035، وحمل مراقب الدولة مؤسسة التأمين الوطني جزءا كبيرا من المسؤولية، وذلك بسبب السخاء في منح مخصصات الرعاية التمريضية للمسنين دون مراقبة، ما أدى إلى مضاعفة عدد المستحقين. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع لائحة اتهام ضد شاب من مدينة راهط يبلغ من العمر 26 عاما بقتل قاصر في ظروف مشددة شملت الاختطاف، السطو وجرائم أسلحة، على خلفية نزاع بين عائلتين حول سرقة أسلحة بحسب ما جاء في البيان. درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: في القدس 28، الجليل الأعلى 30، طبرية 33، الناصرة 31، حيفا والساحل 28، يافا وتل أبيب 28، النقب 31، وفي إلى 38 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى كلام مباشر مع مقبول نصار.

0: شويه امور تقنيه. مستمعينا مستمعاتنا، اهلا وسهلا بكم الى كلام مباشر لهذا اليوم. يسعدنا أكون معكم حتى الساعة الخامسة، نتلقى اتصالاتكم في مختلف القضايا والمواضيع، من ضمنها أو أهمها محاور هذا البرنامج. هاتفنا 0460-101. فإذا يعني، وطبعا بعتذر، الأسبوع الماضي ما كانش في برنامج لأسباب هيك، ظروف خاصة أو طارئة، لكن الموضوع يمكن نفسه اللي كنت بدي أحكي عنه الأسبوع الماضي لا يزال قائم، لا يزال يثير الشارع العربي، ونقدر نقول إنه عنوانه الكبير هو أن لا قائمة مشتركة رباعية. مباشرة بعد ما انحسم أو شبه انحسم هذا الموضوع، نلاحظ أنه عمليا كمان الخطاب السام اللي موجود بين الأحزاب أو بين ناشطي الأحزاب عم باخد روح يعني جدا جدا سلبية بالشبكات الاجتماعية. كمان هذا سؤال بنسأل عنه، شو بنستفيد من هذا الخطاب السام، وهل نعرف هذا الكم من الصفحات اللي إشي مسمي حاله عرب 48، مش عرب 48، هذا موقع طبعا معروف مسبقا، بس أشياء بتسمي حالها 48 وعشان 48 وإلى آخره، وشعبنا ومجتمعنا ومنتدانا ومنصتنا وإلى آخره. هل حقا نعرف من يقف وراءها؟ هل نستطيع أن نتابع في هذه الانتخابات اللي هي جدا مصرية وحاسمة أمور اللي ممكن ما بنعرف أصلها ومصدرها، وبالذات إنها تسوق خطاب سام؟ وأيضا من الأحداث اللي صارت الأسبوع الماضي، يمكن حدث هيك كثير توقف عنده الإعلام، واللي هو إعلان عن حزب جديد يتوجه للشارع العربي واليهودي على حد سواء، واللي هو حزب لكلنا مكان، حزب يعني نسأل سؤال يعني أراءكم فيه بتقدمه بوجوده بالانتخابات، مع أنه كان حركة شارع أو حراك شعبي ضد الإجرام، ضد الاحتلال، ضد الحرب في غزة، ولكن نقف معا، أعلنت عن إقامة حزب جديد، فهل يكسر الجمود؟ وبنحب نسمع رايكو الصريح عمليا بهذا التغيير أو بإعلان هذا الحزب عن ترشحه في هذه الانتخابات، واللي أجا طبعا بعد ما انقال إنه الإمكانيات لتشكيل قائمة مشتركة رباعية باءت بالفشل، ولن تكون هناك مشتركة كما نعرفها. هذا الحزب يقول أنه يتوجه لكل هؤلاء المصوتين العرب اللي فقدوا الثقة بالأحزاب العربية أو لا يصوتون أبداً، واللي هني ممكن يصلوا ل50%، وبالفعل في 50% من المجتمع العربي بتصوتش. فهل هناك مكان لحزب جديد آخر كما يسمى أيضاً حزب عربي يهودي؟ هل يستطيع مثل هيك حزب أنه يأخذ أصلاً من الشارع اليهودي؟ لكن كما نسأل، هل يحرك الجمود؟ وللتذكير يعني، بما أنه لم يعين وقت أو يوم للانتخابات، ولكن جميعنا نعرف أنه الحد الأقصى ممكن أن يكون 27/10، واللي هو التاريخ القانوني المعد مسبقا في حالة كانت هناك يعني عمليا، لو ما كانتش هاي الفوضى موجودة بالسياسة الإسرائيلية، 27/10 ممكن يكون تاريخ الانتخابات الأخير، يعني اللي يعني ما حداش عامل معروفية لحدا. فإذا كان 27/10، متى يجب تقديم القوائم بشكل نهائي؟ فطلبت السؤال، حسبت الحسابات، طلع 10/9 و10/9 هي الأيام التي يجب أن تقدم فيها القوائم بشكل نهائي في حال كانت الانتخابات ب27/10. فسجلوا التاريخ. إذن لا وقت هناك للتضييع، لا وقت للتخبط، لا وقت لوضع استراتيجيات، لا وقت لابتزاز المقاعد، لا وقت لتقسيم الكعكة. يجب أن يتم كل ذلك بشكل سريع إذا كنا بالفعل ننوي أن نأخذ المجتمع العربي إلى أعلى نسبة تصويت في هذه الانتخابات المصيرية. فإذا للمشاركة معنا وأسئلتنا، كما قلنا، إذا لم يكن هناك مشترك رباعي مثل ما فهمنا بالأسبوعين الأخيرات بشكل يعني واضح من جميع الأحزاب، إذا كيف سيكون تصرف المجتمع العربي؟ شو رأيكم باللي صار؟ هل ستكون هناك مشترك ثلاثي أيضا؟ هذا الأمر هل هو محسوم أو غير محسوم؟ سألت أيضا عن الخطاب السام الذي يملأ الشبكات الاجتماعية، صفحات يعني لا نعرف سياسها من رأسها أو مين اللي بيقف وراها. كيف نستطيع أن نتعامل مع الفيك، مع الخطاب السام، مع التزوير، مع أمور وإحنا بنعرف أنه إحنا مع رغم قلتنا ورغم خلينا نسميه هامشية دورنا بالسياسة الإسرائيلية عامة، ولكن دورنا في الانتخابات هو دور يغير المعادلة في إسرائيل. وإحنا انتبهنا وكان هناك كشف بالأشهر الأخيرة على أنه في شبكات مسمي حالها كثير أسماء، يعني هيك مسمي أنها مرتبطة بال48، بتحكي زينا وبأسمينا وبحاراتنا وبتشبهنا وبتشبه جيراننا، ولكنها قد تكون خارجية، قد تكون خارجية خارج البلاد. فإنه رغبة قوى عدائية تحاول اللعب بهذا الصوت العربي تبع المليونين لأنه هو بغير معادلة قد تكون موجودة. ما تفكروا الإشي مش مستبعد وممكن أن يكون منطقي جدا. النقطة الثالثة، حزب جديد بقدم نفسه لكلنا مكان واللي هو منبثق عن حركة نقف معا، شو رأيكم بهذا الإعلان؟ وهل سيكون هناك وقت يعني إذا بنحكي عن 10/9/10/9 لتقديم القوائم النهائية كيف بيكون وضع أحزابنا؟ فبنأخذ هذا الاتصال أولا. ألو،
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، يا هلا، مين معنا؟
1: طبعا من الشمال، من الماضي، من المشكلة.
0: أهلا فيك، يا هلا.
1: حبيت أحكي أكمل شغلي.
0: نعم.
1: أول شيء وقت فعل الأحزاب العربية تبعتنا للحديث اليوم بعد الجهاز التشكيل بقى مستريك المولادي، وفي نسبة منيحة من الناس اللي تنزل الصوت مثلا بقى مستريك، مش بقى مستريك يعني مش نازل الصوت، وهذا الغلط. حط الصوت كلياته على الأعداء العربية، كلياتها الأحزاب، عفوا الأحزاب العربية.
0: يعني الغلط إنه شعبنا حط عمليا يعني فيش عنده خطة تانية، يا هيك يا لا،
1: فيش عنده خطة تانية. بما أنه كنت في حزب يهودي عربي داخل، هذا كله عشان يحرك الأصوات العربية عشان ما تروحش تصوت على الأحزاب
0: الصهيونية الأخرى
1: وتروح لهذا الحزب. وانت قلت يا بحضرتك انت من ثاني، قلت هل رح يكون في صوت يهودي يصوت هذا الحزب؟ طبعا لا، رح يحرك هذا الموجود بس عشان يحركوا الأحزاب الأصوات العربية للأسف.
0: طب شو مع الادعاء اللي بيقول انه في 50% من العرب أصلا بيصوتوش حتى بدون ما وجود ما يكون هذا الحزب؟ بركي هذا الحزب يتوجه لهدول الأصوات وجيبهن. بركي
1: هذا بلكي هذا غلط كبير بعدين لنا، مش لصالحنا، مش لصالح الأحزاب العربية.
0: طيب مين يعني السؤال، يعني هل احنا بنقدر نفرض على اي حدا انه ما يترشح او ما يعرض نفسه للشارع؟
1: لا، اعرض نفسه اذا انت جدير وعندك القدرة، تحتين اعرض نفسك. انت تقدر تمثل الوسط العربي عشان احنا
0: يعني انت بتشوف بكل قضية هذا الحزب الجديد هو محاولة لحرق الأصوات،
1: حركة الأصوات العربية طبعا.
0: طب احنا كلنا بعد، هل احنا عارفين كل الخارطة لحد إسا؟ هل احنا متأكدين انه رح يكون عندنا حزبين مش ثلاثة مثلا؟
1: اوه، بالحديث السبعة مش مبين، احنا بداها ثلاثة يعني بعد خلال شوية غير بفوت عن انتقادات بعد، مش عارف مواطن العربي مش عارف من بروح.
0: يعني وقلنا انه في حاله كانت الانتخابات ب 27/10 يعني تقديم القوائم يجب ان يكون باول 10 ايام من يعني 9/10/9 9/10/9 يعني ما فيش وقت طويل.
1: طبعا فيش وقت طويل، فيش وقت طويل، وعشان هيك بقول لك هذا الدور كلياته الحق على اعضاء الاحزاب العربيه تبعتنا. ولا مره اجوا على منطقه مصر ساووا مثلا اجتماع، ولا مره
0: عم بيعملوا كثير اجتماعات بس عم بيحضروها الحزبيين على ما يبدو.
1: لا مو كل شيء معلن لكل الناس.
0: طب انا كمان بدي اسالك سؤال، في حالة إسا أجوا مرشحين مش مهم من أي حزب، من الموحدة ولا من الأحزاب الأخرى، أجوا على حارتك أو على منطقتك وإعلنوا عن اجتماع شعبي، بتروح تمسك حالك وبتروح تسمع وتسأل أسئلة؟
1: طبعا.
0: ما هي الناس كمان شوي يعني مش مبالية.
1: ليه ما روحش؟ بروح، ويمكن في ناس بتروح عشان برضو بدها تحكي، في ناس كتير كمان زي بدها تفضفض، بدها تحكي، بدها تلاقي أذان صاغية هون ولا هون، عشان احنا الحمد لله الوضع العربي تبعنا كل مره بتدهور، كل مره برجع لورا يعني.
0: مفهوم. انت من ناحيتك كمستمع، وانت هيك ما قلت لي اسمك، يعني انا بدي احاول اسالك عن رايك، يعني بما ان انت اسمك يعني ما نفوت على خصوصيات، راح تصوت اولا وعندك توجه، عارف حالك ايش راح تعمل بالانتخابات الجاي؟
1: أول شيء التصويت راح صوت واحد الأحزاب العربية.

0: نزل قائمة واحدة ونزل أربع قوائم. طبعا بعض الناس بروح أصوت.
1: يعني أنت أنت مختار جهة بدك تصوت لها، مش قاعد إنه
0: إذا حزب مشترك، إذا كانت مشتركة كان به عليها. أما إذا كان به حزبين أنا صار عندي رأي سياسي تبعي يعني. طبعا
1: عندك رأي سياسي واضح، أنت قريب لجهة معينة وراح تصوت لها يعني إن كان هيك ولا هيك.
0: طبعا وبحط الناس كلها تقدر تصوت.
1: جميل. مستمعنا الكريم شكرا لك على هذا الصوت وعلى هاي المشاركة. سلامات باي. سلامات باي. إذن سمعنا هذا الصوت مستمعينا مستمعتنا، يعني ويمكن بلمس قضية اللي هي مهمة، إنه في جزء كبير وصوت كتير قوي من مجتمعنا اللي بس عمال يقول كلمة واحدة. شو هالكلمة؟ إذا بتوحدوش بصوتش. وهذا بذكرني بالحملة اللي شفناها على لافتات الشوارع بالانتخابات السابقة وما عرفنا منين أصلها ومنين فصلها، وفكرناها حملة شعبية وتبين إنها حملة ممولة من اليمين. فإذا نسبة التصويت في المجتمع العربي إن كان للمشترك أو غير المشترك هي هدف للعب، أو يعني هي هدف أصلاً، يعني لازم تكون هدف كبير للأحزاب العربية نفسها اللي موجودة، وفي ناس كمان مخدتها كهدف سلبي من أجل يعني قمع نسبة التصويت هذه. فهذا الصوت اللي سمعناه من المستمع الأخير يمكن بقدر أقول إنه بورجي نضج معين. أنا بفضل يكونوا مشتركة، ما كانوش مشتركة عندي اختيار، أنا قريب لجهة معينة وسأقوم بالتصويت لها في حالة لم تكون هناك وحدة. يعني هاي في ناس محضرة تقول إذا توحدوا كان بها، ما توحدوش أنا سأدعم وسأدعم الجهة اللي بتلائم أرائي. هذا برضو صوت مهم نسمعه بمجتمعنا. نطلع لفاصل ومن بعده إعلانات مستمعينا مستمعاتنا، خليكم معنا وارجعوا لنا باتصالاتكم على 0460 10 101.

0: مخزن ميكروسوفت.
1: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا مره جديده. زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال وخصوصا محسني حشمال مبني حيفا قسم العدفي. بندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الاكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. هون راح تلاقوا فيه اكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وادوات الكهرباء وباسعار من الاخر يعني لجميع المستمعات والمستمعين. طبعا انتم بس سامعيني وانا شايف المنظر كرنفال من المبيعات، بحر من الناس الموجوده هون، كل حدا عم بيشتري على قسم البرادات، النشافات، الغسالات، الفراني، المكسرات، الميكروغالي، كل اشي موجود هون عليه سعر خاص وفقط اليوم وفقط في محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. واسعار بتتصدقش يا جماعة الخير، اسعار بتتصدقش. عندنا مثلا على سبيل المثال غسالة كبيرة 12 كيلو، اسمعوا السعر 880 شيكل. عندنا غسالة فتحة علولية إلكترا فقط ب 690 شيكل، نشافة 7 كيلو إلكترا ب 299 شيكل، فرن مع غاز إلكترا ب 399 شيكل، فرن مبني سامسونج فقط ب 990 شيكل، عندنا فرن مبني ساوتر فقط ب 490 شيكل، جلاي إلكترا ب 399 شيكل، جلاي بوش ب 990 شيكل، وكتير كتير كتير كتير أسعار اللي مش موجودة، موجودة بس بمحل واحد وبس اليوم وبس للساعة 8 فقط في محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. يعني المنظر زي ما بيحكوا، المنظر مش زي الحكي، ناس ملان جاي تستغل الفرصة، تعالوا وكونوا كتار، وإحنا متواجدين هون فقط للساعة 8، استغلوا فرصتكم، دور سيارتك، دوري سيارتك، تعالوا واستغلوا هاي الأسعار، لأنه هاي الأسعار بس لليوم وبس بمحسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. جميع الأدوات الكهربائية في المحل من برادات، غسالات، نشافات، أفران، مكيفات هواء، وكتير كتير كتير قطع من الكهرباء، تخفيضات مجنونة في المحل وتنزيلات على كل الدكان، وأسعار مش راح تلاقوها بولا محل. كمان مرة فقط بمحل واحد وبس للساعة 8 اليوم، محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. حط على الويز محسني حشمال مبني حيفا وبتوصل لعنا لهون. وطبعا الالتزام بأرخص الأسعار، لأنه

أسعار عن هالشكل مش موجودة بولا محل، بس موجودة عندنا هون ولغاية الساعة 8 بالليل وفقط اليوم في محسنية حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. وطبعا طاقم كامل هون وطاقم كبير بيستناكو لأي سؤال أو مساعدة، وطبعا الخدمة ولا أروع في محسنية حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. إلى هنا.

0: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجمة 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
1: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
2: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي التويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة. السامع يعلم الغايب. طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وأيضا لدينا طنبور ونيرلات بأرخص الأسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحملة.
3: مبروك لأهل سخنين لافتتاح الفرع 16 لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار وتوفير أكيد للجيبة. مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
4: دانيا نجراريم، المكان الصح لجميع أنواع العربيات. نجراريم مفتوحة، مغلقة، وتصنيع حسب الطلب وحسب المواصفات. كمان تركيب فافيجرا عبر الويز. دانيا نجراريم مقدار عامك 050-340-88-88. دانيا نجراريم، قوة على الطريق.
5: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: واحد اثنين تجربة A. واحد اثنين تجربة B.
8: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجربة بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكاش الجهاز. كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر، نجمي 3414، نجمي 3414.
7: أوكي زبطة تمام.
9: أنتم تستمعون إلى كلام مباشر مع مقبول نصار.
10: عدنا إليكم مستمعينا مستمعاتنا لمتابعة كلام مباشر واتصالاتكم. نأخذ هذا الاتصال أولا. ألو.
11: ألو.
10: يا هلا، مين معنا؟
11: مستمع من الشمال.
10: أهلين فيك مستمعنا، تفضل.
11: بالنسبة للجلسات اللي كانت للقوائم العربية على القائمة المشتركة،
10: أيوة،
11: معروف على إيش الاختلاف بيناتهم؟ لا
10: معروف على إيش. أنا بعتقد أنه في فيديوهات بتشرح الاختلاف بيناتهم،
11: بس الوسط العربي والمجتمع العربي، هل يعني الوضع ما بيسمح انه احنا نوقف لزقرات ونوقف على مشاكل لاجل مناصب ولاجل مين ياخذ اول وثاني وثالث ورابع وخامس وسادس؟
10: يعني يعني انت بتفكر انه القضيه يعني إحنا القضيه هي على مقاعد؟
11: عندنا بالوسط العربي وضع اللي بيسمحش كل واحد ينزل بقائمه.
10: طب إذا كل المجتمع العربي نزل وصوت بكثافة، مش ممكن ينجحوا أكثر من قائمة بشكل كبير؟
11: أنا بأيد شهادة التكسيف. ليه؟ عشان أحمد الطيبي ولا عشان أيمن عودي ولا عشان منصور عباس؟
10: أيمن عودي مش مرشح يعني، بس عشان يكون واضح.
11: قبل كم من سنة لما كانت منصور عباس مع لبيد وبنت، مين شو عملوا؟ شو عمل أيمن عودي مع أسفي؟ يعني أنا بحكي بالعلن، يعني أنا

0: فريش عندي انا
1: شو عمل
0: بالعالمين. راح ايد بيبي نتنياهو وصوت عشان يسقط الحكومه لانه منصور عباس.
1: بس انت بتعرف انه هذا الادعاء خاطئ جدا وهو مش صحيح حتى يعني حقيقه غير صحيح ابدا. يعني حكومة حكومة التغيير مستمعنا الكريم، حكومة التغيير كانت حكومة ضعيفة اللي كان فيها كانت مخترقة من شو اسمها هي يعيل سلمان، كانت مخترقة من ناس اللي تركوها، شكلي غيره، أوريخ اللي تركوا هاي الحزب وصوتوا عمليا، يعني كانت حكومة ضعيفة ومخترقة. وبالنهاية الأمر تم الاتفاق بين يائير لبيد وبنت على حل هذه القائمة، يعني مش إنه بالضبط كانت. وغير هيك إنه نتنياهو لم يترك لهم يوما يعني انهم يرتاحوا فيه.
0: معروف اكيد ما هو ثعلب سياسي مجبور.
1: يعني لو انه سؤال بترجع لازم تروح ترجع تعد الاصوات وتراجع هاي الفكره اللي عمال يتم الترويج لها انه عمليه الاحزاب العربيه هي من اسقطت حكومه التغيير. غير صحيح. حكومه التغيير اسقطت نفسها بنفسها في ذلك الوقت. وروح راجع عدد الاصوات بكل الاحوال.
0: حلو معاك انا حلو، بس احنا يعني احنا حراس المجتمع العربي كلياته عمال بلهفه بستنى انه يطلعوا قائمه مشتركه لاجل احنا بقوتنا وبصواتنا بقائمه واحده. انت ساعتها بتنزل سموتريتش وبنكبير العنصريين على الوسط العربي.
1: طيب
0: اليوم لما انت بنكبير بيجي،
1: لكن وصلنا لنتيجة انه في احزاب تشترط الكثير من الامور لكي تكون بقائمة مشتركة، ومنها الموحدة بتقول طلباتي 1 2 3 4 اذا انتم ما بتوافقوا عليها فيش مشتركة.
0: اكثر من القرض ربنا ما سخطش.
1: طيب بهاي احنا بدنا نصل لمرحله
0: الوسط العربي عمشين.
1: السؤال بدنا نصل لمرحله ما بعد، بدنا نصل مستمعنا الكريم، نصل لمرحلة ما بعد. عدد المصوتين العرب يستطيع أنه بدون ما يكون قائمة مشتركة أنه يطلع على الأقل 14 15 أو حتى 16 نائب بالكنيسة من غير ما يكونوا قائمة مشتركة. ليش إحنا بنطلعش نصوت بكثافة؟ ليش ما عم نتعامل مع قضية أنه في اختلاف مشاريع؟ منصور عباس عنده مشروع واضح، إذا أنت مختاره كمل فيه، إذا أنت مش مختاره ما تكمل، يروح مع الآخرين.
0: هو بينجحوا مهني كلهم بينجحوا، هو المسك لكل واحد بفني عمواله بالتحدوش حتى بالقرارات يكونوش مع بعض بإيد واحدة لصالح المجتمع.
1: يمكن يمكن كلمة الإيد واحدة يمكن كلمة
0: نجحوا بس بالتحدوش كل واحد عنده الفكرة تاعته.
1: انت شايف انه في مشروعين هون مختلفين اللي هن بين الاحزاب، يعني مش مفروض انه الاحزاب العربيه تكون كلاتها متشابهه طبعه واحده صح؟
0: وقت الحاجه لما انت بدك اياه يعني وقفوا بوجه العنصريين كل واحد بقول لك انا هيك قراراتي، انا هيك حزبي، انا هيك بقدرش اعمل. طيب التحدوث مع بعض يعني حتى لو كانوا كل واحد بقائمة
1: اللي أنا عم بقول لك إياه إنه فيش حاجة حقيقة، فيش حاجة. تعال نصل للحقيقة الواقعة إنه عشان يكون في عدد اللي هو يسقط حكومة نتنياهو بالإمكان أن يكون ذلك من غير ما تكون قائمة مشتركة. كان الحلم الأكبر إنه تكون قائمة مشتركة وممكن يكون هذا المثالي، ولكن اليوم وصلنا لنتيجة إنه هذا الأمر غير ممكن. في عندك 50% أو أقل من 50% بين يعني فوق 40% المجتمع العربي لا يصوت، فهدول ايش دورهن بانه يغيروا؟
0: ما قلت لك اياها قبل شوي، اكثر من القرد ربنا ما سخطش. انا بدعي الجمهور العربي ما يفوتش ولا لواحد قائمه عربيه وما يطلعش على الانتخابات، لانه اكثر من هيك مش هيصيبنا، يعني هدم بيوت وقتل وما حداش سائل عنها. اكثر من هيك مش رايحين نوصل.
1: يعني انت بتقول نخربها اكثر؟
0: خلص اكثر من هيك مش رايحين نفس.
1: هذا اسمه انتحار؟ يعني انت بتدعي للانتحار؟ بتدعينا ننتحر؟ ما يكون يعني انت خلص معناه انت خلص اعطيت الدوله والحكومه والانتخابات القادمه لحكومه يمينيه بنغفير نتنياهو كما كانت مثل 4 سنين اللي كانوا.
0: لا جرائم
1: وأسوأ.

0: لكن ان في الوسط العربي اكبر من احمد الطيب واعضاء الكنيست. هاي الدولي هيك بدها دولي.
1: مستمعنا الكريم، عندنا نقاش كبير بالضبط مع وجهة نظرك، هاي هي القضية. لأنه إذا أنت عن جد بتشوف أنه هاي الانتخابات مصيرية، كلامك بعدم التصويت أو شو نسميه الامتناع الاحتجاجي، هذا هو كمان بحد ذاته اللي بيخدم مشروع اليمين. إذا أنت بتناهض هذا المشروع. نسمع كمان أراء مستمعنا الكريم، يعني مع كل طبعا الاحترام لرأيك، وهو رأي معروف يعني كمان في مجتمعنا العربي، بس خلينا نشوف كمان بقية المستمعين شو بدهم يقولوا. شكرا لإلك، سلامات سلامات. اتصال جديد معنا مستمعينا. ألو،
2: مرحبا،
1: يا هلا فيك، مين معانا؟
2: محمود محميد من الفحم.
1: محميد يا هلا فيك، تفضل محميد.
2: انا ضد فكرة انه نضلنا نحكي عن المشتركين. احنا يعني النقاش هذا
1: لازم نطلع من الفيلم.
2: يعني هذا استنزفنا على الاخر، وصار يعني حاطين العقدة بالمنشار ومشترك ومش مشترك. المعارضة 56 عضو بكثير احزاب، مش متحدين، مش عاملين شيء. يعني الموضوع مش موضوع حزب واحد، نكون احنا حزب واحد. الفكره بالتاثير، مش بال يعني الاسره، يعني مثلا القائمه الموحده بدها مساحه تتحرك فيها. خايف اذا صارت مشتركه ده ضيق عليها المسافه، بغض النظر عن وجهات النظر صح ولا غلط. احنا لازم نفكر، يعني انا ضد
1: لازم نفكر ما بعده
2: بالضبط. احنا لازم نفكر كيف بالضبط، يعني العنوان اللي قلتيه بالنقاش، كيف نعلي نسبة التصويت. انا عندي رأي بقول كالتالي. من يعني الشجاعة انه تطلعوا بقائمتين، كل واحد له فكره، كل واحد معجب بفكر معين او مقتنع بفكر معين يروح يصوت له. بس كيف احنا نعلي نسبة التصويت؟ شجاعة القادة، كل قائد يطلع. منصور عباس يطلع يقول يا جماعة أنا هاي برنامجي، هذا خطاب يصوت لي، إذا مش عاجبك روح المشترك يقول بلسانه. ونفس الإشي القائمة المشتركة، إذا مش عاجبكم النهج تبعي روح صوته لمنصور عباس. مش مناكفات ويعني مضطرين. يعني الشاب اللي قبلي ذكر انه
1: يعني احنا بنقدر نقول اذا اذا اذا الموحده وبقيه الاحزاب الجبهه والتجمع وطيبه متفقين على إشي، على انه العرب يجب ان يصوتوا.
2: بالضبط، هذا هو لب الموضوع. انه 50%، انا عندي نقد شديد على المبدئيين هذول اللي بصوتوش. بعرفش يعني مرات انت بدك تروح تاخذ ابره او دواء مر بس عشان تتعالج. يعني حتى يعني
1: لازم تتحمله،
2: هذا المبدا المتصلب فيه وين ودانا؟ يعني احنا شو بنعمل كادين؟ يعني انت روح اشرب دواء، اعمل عمليه جراحيه، بيفتحوا
1: يعني الجرح عشان تتعالج، عشان تشفى يجب ان تقوم باشياء صعبه جدا، تتجرع دواء مر جدا جدا.
2: طبعا تنازلات يعني خلينا نقول هيك، انت المبدا يا انسان يا مبدئي، جرب هاي المره تنازل عن هذا المبدا وشوف شو بصير. اذا ما عجبكش اللي صار ارجع لمبداك، مش نهايه العالم، هاي مش اول مره بنصير.
1: انا يعني بدي اخذ منك الجمله، يعني اهم جمله يمكن كمان ما هيك لازم نحط عليها تحت خط يا محميد، انه اذا انتم بتدوروا على اتفاق كامل بين الاحزاب العربيه، فهناك اتفاق على ان الجميع يجب ان يصوت، مش مهم لمين من بين الاحزاب العربيه، صح ولا مش صح؟
2: 100%. وتجد أخرى نقطة بس شيء صغيرة.
1: نعم.
2: الإعلام لازم يركز، يعني من منبر هذا المهم كثير، هذا منبر يعني برنامج يعني خصنص برنامج كثير كثير، يعني صوت للشعب، يعني الشعب اللي مش قادر يعبر عن رأيه غير قبل صناديق الاقتراع، ممكن إنه يأثر على القادة اللي بيمثلونا.
1: يعني
2: اهم مش بالاعلام نركز على مش نركز على الاختلاف، خلينا نركز على انه يعني كل جهدكم يكون على نصوت اكثر، نطلع على الصناديق صوت
1: يعني احنا يا محمد متفقين على هذا المبدأ بشكل كبير، ولكن ما بدنا نتجاهل اي صوت، ويمكن دائما الاصوات اللي بنتجاهلها هي هاي الاصوات اللي

0: يوم الانتخابات ما بتفاجئنا نتيجتها، بتفاجئنا مثلا بضررها، فلازم نسمع كل الأصوات وما نهمل أي حدا
1: يعني. طيب بس احنا مجتمع،
0: او انا بحب انا بحب اقول لك شغله يا محمد، انا كمان هي شغله ملاحظيتها اخر فتره بمجتمعنا العربي، في عنا ناس كتير محتدي على المشتركه وعلى منصور عباس وعلى الموحده وعلى الجبهه والتجمع واللي بتغيروش واللي كانوا، كل واحد عنده يعني نوع من راي، وبس في فئه كبيره جدا ولا إلها اي نوع راي ولا بيسمعوا اخبار ولا بهمهن
1: 100%.
0: مش قضية يعني
1: خلينا نفكر
0: انه احنا هدول الناس اللي احنا بنسمون يعني بنسمي نفسنا مش عارفة يعني يعني كائنات سياسية، احنا كائنات سياسية يعني، مجرد انكم انتم بتتصلوا على برنامج راديو انتم كائنات سياسية جدا جدا مهتمة بدون علاقة، بس لازم تعرفوا انه الغالبية الساحقة يمكن بتسمعش الاخبار ولا بتعرف انه يعني، انا بتفاجئ انه في ناس بتعرفش على انه بطل في مشروع مشتركي.
1: هذا
0: بستنوا هيك يجين الاعلان.
1: هذا بس هذا مقبولة، دور الاحزاب اللي عندها كوادر تطرق كل الابواب اللي بتسمعش اخبار،
0: يعني تطرق كل هدول اللامبالين، كل هدول اللي ما بيشاركوا بأي رأي، كل هدول
1: يروح على المسجد، يروح على الكنيسة،
0: والله مش عارف كيف نصلهن هدول يعني محميد، بس عن جد أنا كل مرة بكتشف من جديد قديش هاي الشريحة كبيرة، ولما بنيجي على يوم الانتخابات وبصيروا نادوا بالجوامع بتكون هاي الشريحة هي رايحة رحلات، عاملة برامج، أصلا مش مفكرة بيوم الانتخابات، وهاي الشريحة جدا كبيرة، بقولكم حتى بيعرفوش إنه شو يعني مشتركة ولا مش مشتركة، يعني هاي الأحاديث هي بس بناتنا إحنا الكائنات السياسية اللي محتدين ومحروق دمنا، بس بشكل عام يعني منيح كمان
1: من نحاول هاي الكائنات تكتر.
0: نعم.
1: طيب. بدهم يتكاثروا.
0: طيب.
1: بس شغل صغير.
0: أيوة. إنه يلا باختصار.
1: يعني الاختلاف مش لازم احنا ننميه للخلاف. ما يصيرش خلاف. يعني انا بختلف عن القائمة الثانية.
0: محمد انت
1: محمد
0: انت كمان يعني ذكرتني انا بلشت بالبرنامج حكيت عن الخطاب السام وعن الصفحات السامة التي تنتشر مؤخرا واللي هي بتزرع الشقاق اكثر واكثر، بتنفر الناخب العربي، وفينا انا عشان هيك بقول لناس كتير ما تنبسطوا اذا بتلاقوا سب على مرشح اللي انتوا ضده، وما تنبسطوا اذا بتلاقوا تبجيل ومسح جوخ لمرشح اللي انتوا بتحبوه، لانه قد تكون هناك وراء الاكمة ما وراءها، وإحنا عن جد في جهات كثيرة تحاول التأثير على أراءنا وزرع الشقاق فينا، فإنه على الأقل إنه نحسن الاختلاف، مش حتى يعني ليش اللي انتوا قلتوا هناك في طريقة للاختلاف طبعا. طب إحنا واصلين لنهاية نعم يلا كلمتين عشان نطلع لفاصل إعلاني.
1: اللي يعني النادب الخطاب العام لتشجيع الناس على الانتخابات ما تقولوش لا موحدة ولا مشتركة عشان ننزل بريدلير يعني اكل من هيك.
0: على فكره يعني انت يا من ام الفحم انت يا محمد سكوت بده يجيكوا على المدارس، فكل الناس اللي بتقول لي تخوفونيش بن غفير يشوفوا هاي الصور، فنقول لك شكرا كثير على هذا الراي، وطبعا سنتابع. سلامات شكرا لك.
2: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا مرة جديدة، زي ما ذكرنا إحنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال، وخصوصا محسني حشمال مبني حيفا قسم العدفي، بندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد، هون راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر يعني لجميع المستمعات والمستمعين. طبعا أنتوا بس سامعيني وأنا شايف المنظر، كرنفال من المبيعات، بحر من الناس الموجودة هون، كل حدا عم بيشتري على قسم البرادات، النشفات، الغسلات، الفراني، المكسرات، الميكروغاليم، كل اشي موجود هون عليه سعر خاص وفقط اليوم وفقط في محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد، واسعار بتتصدقش يا جماعة الخير، اسعار بتتصدقش. عندنا مثلا على سبيل المثال غسالة كبيرة 12 كيلو، اسمعوا السعر 880 شيكل، عندنا غسالة فتحة علولية إلكترا فقط ب 600 190 شيكل، نشافي 7 كيلو إلكترونية

0: إلكترا ب 299 شيكل، فرن مع غاز إلكترا ب 399 شيكل، فرن مبني سامسونج فقط ب 990 شيكل، عندنا فرن مبني ساوتر فقط ب 490 شيكل، جلاي إلكترا ب 399 شيكل، جلاي بوش ب 990 شيكل، وكتير كتير كتير كتير أسعار اللي مش موجودة، موجودة بس بمحل واحد وبس اليوم وبس للساعة 8 فقط في محسني حشمة المفني حيفا قسم الفوائد. يعني المنظر زي ما بيحكوا، المنظر مش زي الحكي، ناس ملان جاي تستغل الفرصة، تعالوا وكونوا كتار، وإحنا متواجدين هون فقط للساعة 8، استغلوا فرصتكم، دور سيارتك، دور سيارتك، تعالوا واستغلوا هاي الأسعار، لأنه هاي الأسعار بس لليوم وبس بمحسني حشمال مفني حيفا قسم الفوائد. جميع الأدوات الكهربائية في المحل، من برادات، غسلات، نشفات، أفران، مكيفات هواء، وكتير كتير كتير قطع من الكهرباء، تخفيضات مجنونة في المحل وتنزيلات على كل الدكان، وأسعار مش راح تلاقوها بولا محل، كما مرة فقط بمحل واحد وبس للساعة 8 اليوم، محسني حشمال مفني حيفا قسم الفوائد. حط على الويز محسني حشمال مبني حيفا وبتوصل لعنا لهون. وطبعا الالتزام بأرخص الأسعار، لأنه أسعار عن هالشكل مش موجودة بولا محل، بس موجودة عنا هون ولغاية الساعة 8 بالليل وفقط اليوم في محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. وطبعا طاقم كامل هون وطاقم كبير بيستناكو لأي سؤال أو مساعدة، وطبعا الخدمة ولا أروع في محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. إلى هنا
1: إذا عد الشمس 101 FM.
2: أنا المعشوقة الصمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو نازي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
8: أنا زيك بابا.
9: شو يعني زيي؟
8: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
9: حبيبي أنا فخور فيك.
8: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
9: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
8: أنا زيك بابا.
9: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: في معرض مفروشات بيتي عنا مش بس اشتري وحمل، خدمة تصميم لأثاث البيت مع تنسيق الألوان وهندسة ديكور مع تصميم مجاني، والآن أسعار بسعر التصفية حتى 50% على كل المعرض، مع إمكانية اختيار الألوان والقماش اللي بدكوا إياه عبر الويز. معرض مفروشات بيتي عن ماهل، أهلا وسهلا.
11: حملة صيفية جنونية في شبكة بيج إلكتريك، مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
12: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام باثناشر شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. متوفر متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
13: فقط اليوم الأحد حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع، حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض، وفقط اليوم الأحد في شبكة محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
14: من الخشب للقرميدي، من البرغي للمفرقاع، كل اللي بدك اياه واكثر بتلاقيه بس عند طه عربي واولاده. جودي، خدمه واسعار بدون منافس. 6464890 عبر الويز. طه عتسيم الناصره الصفافري. طه عربي واولاده، ثقه كبيره واسم بتقدر تعتمد عليه.
15: الشمس دائما
16: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
17: مستمعينا مستمعاتنا، رجعنا لكم من بعد الفصل الإعلان والاتصالاتكم الآن. ألو.
18: ألو مرحبا.
17: يا هلا فيك، مين معنا؟
18: كيفك؟ بحكي معك مستمع من الناصر.
17: أهلين مستمعنا، تفضل.
18: بالنسبة للموضوع، أنا في عندي تدخل بسيط وحسب رأيي بحب أشاركه على العلن ويكون مسموع للكل.
17: أيوة.
18: بالنسبة لقائمة المشتركين، بحسب رأيي أنه منصور عباس هو أكثر إشي قريب لأرض الواقع.
17: كيف يعني؟
18: يعني هو عم بطلب انه هو يكون داخل الوزارة، وهو بطلب انه يكون عنده وزارة، وحسب رأيي اذا انت بدك تلعب اللعبة صح، انت بحاجة تكون جوا، ما بكفي انك انت تكون عضو كنيست، يعني انت بحاجة تكون باللعبة جوا عشان نقدر يكون في عندك صلاحيات اكتر واكبر.
17: بس انت متوقع انه رح ينعطى منصور عباس هاي الامكانية؟
18: انا مع انه ينعطى، توقعاتي صراحة
17: مع انك تكون مع حدود اللي ممكن تكون في داخل مثل حكومات اسرائيل، يعني شيء
18: أنا
17: اخر.
18: انا حسب رأيي وهون الاختلاف بيجي مثل باقي القوائم اللي الجبهة والتجمع وغيرهن، وهذا بيذكرني بموقف صار مضحك شوي للأسف، انه لما القوا القسم واجي دور الجبهة ان هي تلقي القسم، وهي كان مطلوب منها تحكي بس كلمتين القسم تاع انه تكون انا ملتزم او انا متخيب على شو هني بيحكي، وهون الجبهة قررت تحكي كل اشي الا انه انا متخيب، فقالت انه انا بدي احافظ على امن الدولة وهي مش مطلوب منها تحكي هيك، ومن هون كان القسم تاعها.
17: أنا مش يعني متذكر مش متذكر بالضبط الكلمات، متذكر إنه هناك كان تغيير وطلب منهن إعادته كمان مرة، بس إنه كمان كان في محاولة إضافي إنه لا يلتزمون لدولة غير ديمقراطية، لا يلتزمون لدولة إرهاب ودولة حرب. أنا ألتزم ولكن ليس لدولة حرب ودولة إرهاب ودولة غير ديمقراطية. يمكن إذا أنا بتذكر الأمور جيدا، ولازم نرجع للحظة تلك. نعم،
18: وهذا اللي أنا بحكيه، وباللحظة اللي هني ما قالوا القسم أو ما قالوا
17: بينما هل
18: هني ما بيكونوا أعضاء كنيسة.
17: أنا فهمت عليك، أنت تدعم عملية التوجه اللي بيرايح فيه منصور عباس، ولكن إذا كان هذا التوجه ثمنه أيضا دعم كل تحركات والأمور الأخرى التي تقوم بها هذه الحكومة، منها كل ما تقوم به من عدوان وإرهاب وحرب وإلى آخره واستمرار الاحتلال.
18: هون بطلع السؤال، إذا الدستور هات نسميه تاع
17: إيش دستور بإسرائيل؟
18: ما أنا بحكي مثال إنه يعني إذا أو الالتزامات تاع دول إسرائيل بتقول إذا أنت بدك تكون بالكنيسة أو عضو كنيسة أو وزير، مطلوب منك واحد اثنين ثلاثة، وأنت شايف حالك مش مناسب، ليش بتفوت؟ يعني الدول اللي بتطلب منك ان
17: والله مسموح لي اكون معارضه، مسموح لي اطالب بتغيير الحكم، مسموح لي اطالب بالديمقراطيه.
18: هذا اللي انا بدي احكي لك اياه، هذا اللي انا بدي احاول اوصل لك اياه، بس انت قطعتيني. لما الجبهه حاولت انها تعمل اي شيء غير انه تقول إن انا متحيفت او انا بلتزم، هون شو صار؟ هي ما انعدت كأعضاء كنيسة، وبالتالي إذا هني ما أعضاء
17: لا انت طلب منهن يعيدوا كمان مرة القسم. بكل أحوال مستمعنا الكريم، لكن أنت صوتك واضح ورسالتك واضحة يعني، وأنا على فكرة أحترم اللي بيجي هيك عارف حاله شو بده يقول وشو رأيه.

0: وشو دي يعمل بالانتخابات اللي جاي. يعني أنا أفضل أنه طبعا نتناقش على المواضيع زي ما أنت بتتناقش, منه نتناقش على الناس اللي بتقول لك بديش أصوت وعمره, وزي ما واحد قالنا بأول عمره ما القرد أبصر إيش قالنا مثل. فعلى الأقل
1: بالآخر هاي آراء شخصية, بس أنا حسب رأيي اللي بدي يلعب اللعبة لازم يلعبها صح.
0: طيب هذا طبعا رأيك وهو واضح جدا للمستمعين. شكرا لك مستمعنا الكريم من النصري. سلامات سلامات. اتصال آخر معنا. ألو.
2: السلام عليكم مقبولي.
0: وعليكم السلام, يا هلا من معنا.
2: كيف حالك مقبولي؟ سليم. سليم بحكي.
0: أهلين, أهلين فيك سليم. الحمد لله.
2: كيف انت يا غالي؟ إن شاء الله بخير.
0: تسلم تسلم.
2: الله يسعدك الله يسعدك.
0: أيوة سليم.
2: يعني منصور عباس كل الوقت العاصي فيك بقى التلفون. كل الوقت. نعم.
0: يا سليم كمان مرة بس حاول إنه كلماتك اختار كلماتك.
2: لا لا كلماتي مختارة ومية بالمية. أنا ما
0: لا ما سمعت أنا ما سمعت منيح, بس بدي يعني سمعت أشياء اللي ممكن ما نرضى عنها بالراديو.
2: لا أنا بقول إنه يعني كل الوسط العربي 2.5 مليون بني آدم بقول لك يا منصور عباس خلينا نفوت مشتركة ونجيب أكتر عدد أعضاء كنيسة.
0: من قالك إنه 8 مليون؟ أقولش مش 1.5 مليون, 1.2 مليون. بس من قال إنه الكل متفقين على على على صوت واحد؟
2: كل أعضاء الكنيسة بيقولوا هذا الطريق الصح. يعني أنت جبت التايهة, يعني أنت جبت يعني الإشي اللي
0: السؤال احنا اللي بيسأل نفسه, أليس منصور عباس في عنده قاعدة جماهيرية اللي هي وصلته للكنيسة مع 5 على نفس هذا الطرح؟ يعني أنت عم تلغيهن هذول ما لهنش أصوات؟ يعني أنت بتعتبر أنت الشعب ومصوتي منصور عباس مش الشعب؟
2: لا أنا بلغيش حدا. هاي السنة رح الإشي يختلف كليا.
0: يجب أن نعترف بالآخر أنه في أكثر من مشروع بمجتمعنا العربي. سمعت الصوت اللي كان قبلك, شو بيفيدنا أنه إحنا نظلنا نتجاهل؟ شو بيفيدنا؟
2: الإشي رح يختلف كليا أخت مقبولة. لأنه بيّن بالميدان, يعني بيّن الإشي. البيوت عمالها تنهد, الوسط العربي عماله ينزف, وما فيش لا حراك ولا في أيات إشي. أديت على سخنين يا منصور عباس ووعدت الجماهير العربية إنك أنت فايت على المشتركة, ومضيت على الورقة تاعت المشتركة وحكيت بتعرفوني أنا بكذب, قلنا لك لا. بتعرفوني أنا بخاف, قلنا لك لا. بس الظاهر
0: طيب يعني أنت بنهاية الأمر يا سليم, يعني برضو عندك يعني عندك مشروع سياسي واضح لإلك, أي نوع مشروع وأحزاب اللي أنت بتستطيع دعمها في الانتخابات القادمة؟ يعني يمكن بقولك يمكن يجب أن إحنا ما بعد حيفا, ما بعد المشترك الرباعي, ممكن نكون حزبين وللأسف ممكن نكون 3 ممكن نكون 4.
2: لا بس كل الشروطات وافقوا عليها, تقنية ومش تقنية, مرة يجيب كلمة زيادة مرة يجيب كذا. يا أخي طيب. فوت مشتركة وبعدين روح شوف طيب. حالك
0: سليم سليم معنا بعد دقيقة ونص نسمع بس آخر مستمع. فأنا بدي أشكرك كل الشكر, ولكن برضو أنت رأيك واضح وهو مناقض للرأي اللي كان قبله. شكرا لإلك. سلامات سلامات. ألو آخر صوت معنا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. فهيك أكمل جملة وبس, وأنا ما رح أتدخل, نسننهي معنا دقيقة.
3: أخت مكبولي وين المشكلة؟ أن عندنا مخزون أصوات يكون حزبين, المشترك مع الموحدة والتجمع والجبهة, ويكون منصور عباس. وين المشكلة؟ وين المشكلة بالتعددية؟ عندنا أنا العتب على جمهورنا. وين المشكلة بالتعددية؟ إن في إن 14 مقعد 15 مقعد
0: أو حتى أكثر. إذا بنرفع نسبة التصويت كما يجب نوصل ل 80% بنقدر نوصل 17 عضو كنيسة. مستمعنا الكريم نعم
3: يعني خليك معك. أنا بهام محمود بدران, لا برنامج من الأخ منصور مش ملائمين ملائم للتجمع. وين المشكلة صوت للتجمع؟ وين المشكلة نخرج نصوت؟
0: روعة.
3: وين المشكلة؟
0: روعة.
3: وين
0: أنا شايفة بالضبط إنه إحنا إذا بنكون كمصوتين كمستمعين كناس كشعب عارفين شو مشروعنا ونصوت بالآخر للمشروع اللي قريب علينا, ممكن عن جد نوفر على نفسنا كثير من العناء ومن الخطابات السامة اللي موجودة بالشبكات. يجب أن ننهي. معي 9 ثواني. شكرا لإلك بهاء. سلامات سلامات سلامات سلامات. آخر كم تاني سمعنا كل الأصوات. شكرا لكم, إلى اللقاء.
4: قارئة الفنجان. لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
5: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني. دخولية بس ب25 شيكل.
6: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس

0: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقبرين
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: مش بس لغة، هي الإحساس إنه ما في إشي بوقفك. ألف أكاديمي، احكي عبري وحس بالفرق. ابحثوا عنا في الإنستغرام ألف أكاديمي. للتواصل ابعثوا كلمة ألف على الرقم 0533 77 95 70.
3: فقط اليوم الأحد، حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع، حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض، وفقط اليوم الأحد في شبكة محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
1: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
0: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا، نجم 2692 مجلك روم، المفرق الشرقي. رخيصة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. تقدم مركز عدالة الحقوقي بالتماس عاجل إلى المحكمة العليا مطالبا بالإفراج الفوري عن جثمان الأسير عماد سرحان وتسليم لعائلته لإتمام مراسم دفنه. وأوضح المركز أن عائلة سرحان طالبت منذ اليوم الأول لوفاته باستلام جثمانه، إلا أنها لم تتلقى أي موعد أو توضيح بشأن تسليمه، رغم تأكيد جهات التحقيق عدم وجود شبهة جنائية أو أي مانع قانوني يحول دون الإفراج عنه. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع لائحة اتهام ضد شاب من مدينة راهط يبلغ من العمر 26 عاما بقتل قاصر في ظروف مشددة شملت الاختطاف والسطو وجرائم أسلحة، على خلفية نزاع بين عائلتين حول سرقة أسلحة بحسب ما جاء في البيان. قالت مصادر برلمانية إن رئيس الكنيسة أمير أوحنا بلغ المحكمة العليا رفضه اقتراحها حول إعادة انتخاب منصب مراقب الدولة. جاء موقف أوحنا ردا على اقتراح العليا والتي نظرت الأسبوع الماضي في التماسات طعنت في نزاهة الانتخابات بعد أن قام عدد من النواب بتصوير أنفسهم. انطلقت في سويسرا جولة المباحثات الإيرانية الأمريكية لبحث تفاهمات إسلام أباد بحضور الوسطاء، وقال التلفزيون الإيراني إن المفاوضات

0: بدء صفحة جديدة مع الشعب الإيراني. وأضاف فانس أن ترامب كلف الوفد المفاوض الأمريكي بأن يرى وقفا شاملا لإطلاق النار بالمنطقة مع الشعور بالراحة لما تم إنجازه في ملف لبنان على حد تعبيره. وصدر بيان لوزراء خارجية مصر، تركيا، السعودية، باكستان المجتمعين في العاصمة المصرية القاهرة. وأكد البيان الرباعي أهمية التوصل السريع لختام المرحلة اللاحقة من المفاوضات. كما شدد البيان الرباعي على وجوب أن تأخذ الجهود بالاعتبار شواغل دول المنطقة. قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ في مقابلة مع وكالة فوكس نيوز إن الحوار مع الولايات المتحدة ينبغي أن يجري في غرف مغلقة، وينبغي أن يكون مفتوحا وصريحا كما كان الحال دائما وفق تعبيره. وأضاف هيرتسوغ أن إسرائيل وواشنطن حليفان ويعملان معا لضمان ألا تمتلك إيران أي قدرات نووية أو تكون على عتبة امتلاك السلاح النووي رغم وجود اختلافات في وجهات النظر.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 28، الجليل الأعلى 30، طبرية 33، الناصرة 31، حيفا والساحل 28، يافا وتل أبيب 28، أما في النقب 31 درجة مئوية، في إيلات 38 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

ست دقائق بعد الخامسة في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، إليكم الحصاد الإخباري. من وراء الميكروفون معكم أنا أدهم حبيب الله، في الإعداد ياسمين عابد، جاكي خوري في الهندسة الإذاعية، ليليان الحاج. مباشرة نستهل هذه الساعة الإخبارية بعناوينها الرئيسية لهذه اليوم: انطلاق المباحثات في سويسرا بين واشنطن وطهران بحضور الوسطاء، ملفات حاضرة من مضيق هرمز إلى التركيز الإيراني على لبنان كملف أولي للتفاوض. كاتس في رسالة إسرائيلية واضحة يؤكد لا انسحاب من جنوب لبنان، مع التأكيد على حرية العمل العسكري للجيش وهدوء حذر تشهده الجبهة الشمالية. وفي القاهرة اجتماع رباعي لوزراء خارجية مصر، باكستان، السعودية وتركيا تحت عنوان دعم التفاهمات الإيرانية الأمريكية. وفي قضايا السياسة الداخلية، هل إسرائيل أمام أزمة دستورية جديدة؟ الكنيست يبلغ المحكمة العليا رفض اقتراحها حول إعادة انتخاب منصب مراقب الدولة. حياكم الله في الحصاد الإخباري. ملفات أخرى عديدة سنناقشها، محلية، إقليمية، دولية، لا سيما التركيز عما يحصل في لبنان، وأيضا جولة المباحثات الإيرانية الأمريكية والاهتمام هناك مع انطلاقها إذن نافذة في سويسرا، لقاءات ثنائية مكثفة رفيعة، بالإضافة إلى ذلك أيضا لقاءات على هامش هذه القمة، تصريحات لافتة لجيدي فانس الذي افتتح عمليا المباحثات الإيرانية.

0: الإيرانية الأمريكية قال بأن الرئيس كلف الوفد الأمريكي المفاوض بفتح صفحة جديدة من العلاقات مع الشعب الإيراني، كما أيضا كلف الوفد الأمريكي المفاوض بأن يفتح صفحة جديدة من العلاقات في الشرق الأوسط للسنوات القادمة. ونبدأ من سويسرا. ينضم إلي مدير مكتب العربية في بروكسل وخبير في الشؤون السياسية الأستاذ نور فريد. مساء الخير.
1: يا هلا.
0: بداية دعنا نقول يعني افتتحت بأجواء إيجابية القمة أو المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران،
1: مما لا شك فيه طالما أن هناك لقاءات مباشرة أو بصفة غير مباشرة حتى وإن كان في الفندق نفسه في سويسرا، فهذا بحد ذاته يعتبر خطوة إيجابية تأتي بعد نحو أسبوع تقريبا من توقيع مذكرة التفاهم، والتي مكنت عمليا من فتح مضيق هرمز، وإن بصفة جزئية أو هناك تردد وهناك معلومات متضاربة، ولكن عموما هناك ارتياح على الصعيد الدولي على صعيد المنطقة بشكل أساسي من أن المضيق سيفتح، وبالتالي سيؤدي إلى يعطي بعض الاستقرار للمنطقة، بعض الأمل والتفاؤل للمنطقة، يعطي أيضا تفاؤل كبير باستعادة استقرار الاقتصاد العالمي.
0: ما هي جدية هذه المفاوضات أستاذ نور؟ يعني لا سيما ونحن نتحدث هنا ضغوط دولية إقليمية عربية ووسطاء، هناك موقف واحد لضرورة وقف الحرب، إلى أي مدى فعلا رغم النقاط العالقة والشائكة لا سيما ملف لبنان يمكن أن نقول بأن البلدين أمام اتفاق قد يكون مصيري كما وصفته بعض الأطراف؟
1: شوف، الولايات المتحدة وصلت إلى قناعة، أي الرئيس ترامب وصل إلى قناعة بأن هذه الحرب إذا استمرت فهي حرب عبثية لن تؤدي إلى نتيجة، باعتبار أنه الخصم أي إيران أي النظام الإيراني أبدى درجة كبيرة من الصمود وخيب تقريبا أو سفها كافة السيناريوهات التي كانت نقلت إلى الرئيس ترامب وإلى الإدارة الأمريكية من قبل إسرائيل وأنصار نتنياهو في أمريكا، من أن النظام الإيراني يكفي أنه الهجمات الأولى وبالتالي ينهار النظام، وإذا سقط الصف الأول، ولكن واحدة من الدروس أو العبر في هذه الحرب أن إيران دولة سقطت فيها الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث من القيادة، ومع ذلك النظام لا يزال قائما، والنظام لم يستسلم للشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية كافة.
0: نعم.
1: من هنا القرار الذي اتخذه الرئيس ترامب يبدو مبني على قدر كبير من المعطيات والتحليل من أن استمرار الحرب لن يؤدي لأي نتيجة بالنسبة لي.
0: نعم، وهذا كيف يمكن أن نأخذ مثلا بما يحصل في الجبهة الشمالية بين إسرائيل ولبنان تحديدا التطورات هناك؟ يعني إسرائيل تصر على عدم الانسحاب من المناطق، في المقابل كاتس اليوم أيضا في رسائل واضحة السؤال، وإيران تشدد عمليا. البند الأول للتفاوض هو لبنان.
1: صحيح. في هذا الجو دعنا نقول نصف الإيجابي أو الواعد دعنا نقول، هناك عنصر قادر على تخريب المشهد حاليا هو القرارات التي قد تأخذها بنيامين نتنياهو بمواصلة الهجوم على لبنان، بتثبيت وجود القوات الإسرائيلية في جزء من التراب اللبناني، وهذا أمر في تصوري اللبنانيين مهما كانت يعني توجهاتهم في السلطة أو في المقاومة لن يقبلوا بذلك. واحد. اثنين، هناك عمليا أيضا مفاوضات في مطلع الأسبوع في واشنطن، بين مفاوضات مباشرة بين الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية وبتشجيع أوروبي بتشجيع فرنسي بشكل أساسي، هناك فرصة أيضا للطرفين للتوصل إلى حل، لكن نتنياهو قادر على تخريب المشهد في أول المفاوضات إذا هو هاجم لبنان لأن الإيرانيين.
0: السؤال هل هو قادر وأنت تثق عمليا في التصريحات الأمريكية التي شددت وأكدت وعادت وكررت بأن يعني لن تقبل بما يحصل في لبنان يعني، وأكدت أنها لن تقبل أيضا بذلك خلال الفترة

0: القادمة؟
1: يعني ما نعرفه عن نتنياهو أنه قادر على تخريب الاتفاق من خلال مواصلة سياساته العدوانية والعدائية تجاه لبنان، هذا واحد. اثنين، ما نعلمه أيضا بالمعطيات الكافية بما قاله الرئيس ترامب أن ثلثي الأسلحة الإسرائيلية هي آتي من الولايات المتحدة، ويكفي الرئيس ترامب مجرد كلمة واحدة أن تتوقف هذه المساعدات.
0: نعم، وقد ألمح بذلك أيضا نائب الرئيس جيدي فانس،
1: ويعني رسائل واضحة جدا جدا أتت من واشنطن، من رئيس ترامب، من جيدي فانس، من الصحافة الأمريكية، من النشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي، البلوغرز، إلى غير ذلك، عن أن على إسرائيل أن تفهم حجمها الحقيقي، وأن الولايات المتحدة ربما سينفذ صبرها يوما ما أنها من تحمل نتائج سلوكيات إسرائيل من دون أي منتوج ردود مباشر لي. هناك عنصر آخر مهم يتفاعل عندنا هنا في بروكسل منذ أسابيع، ويتعلق أيضا بإسرائيل وبهذه السلوك الإسرائيلية سواء كان في غزة أو في الضفة الغربية. فالقمة الأوروبية توصلت إلى قناعة بأنها أوصت يوم الجمعة إلى المفوضية الأوروبية بتقديم اقتراحات ملموسة بشأن تقييد التجارة وربما حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، لأن هذه المستوطنات هي كيانات غير شرعية، وأن التعامل معها هو سلوك يعني ينتهك من خلال الاتحاد الأوروبي القانون الدولي، ومحكمة العدل الدولية أوصت بعدم التعاون وعدم التعامل وعدم المساعدة وعدم الاستثمار مع كيانات الاستيطان. نقطة مهمة لم تأتي في القمم الأوروبية السابقة أن الاتحاد الأوروبي على مستوى القمة يطالب من القطاع الخاص الأوروبي الحذر ثم الحذر والامتناع عن الانخراط في مشاريع توسيع المستوطنات، وخاصة
0: وهذه نقطة أساسية.
1: أثرت هذا حتى أقول أن المناخ العام سواء كان في واشنطن أو في أوروبا زائد المنطقة طبعا، يعني أن إسرائيل ذهبت طويلا، قد حان ربما الوقت للإدارة الأمريكية لتوحيج معي.
0: سنتابع ونراقب أيضا كل التطورات، لسيما ما سيخرج من سويسرا، هناك حالة من الترقب حتى إسرائيليا. أستاذ نور فريد، مدير مكتب العربية في بروكسل وخبير في الشؤون السياسية في أوروبا، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. إذن استمعنا إلى ما قال أستاذ نور، وقبل أن نذهب إلى الفاصل الإعلاني، الرئيس الإيراني يقول لن نتراجع عن حقنا في تخصيب اليورانيوم، مع العلم بأن هناك نقاش يعني حول موضوع المشروع النووي الإيراني القابل للتفاوض في بعض تفاصيله، بالإضافة إلى ذلك يعني الوفد الإيراني رفض الصورة الجماعية مع الوفد الأمريكي مع انطلاق المباحثات هناك. إذن سنخرج إلى فاصل إعلاني قصير ونواصل وإياكم بعد قليل في ملفات الحصاد الإخباري لهذا اليوم.
2: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال، وخصوصا محسني حشمال مبني حيفا، طبعا قسم العودة فيهم هون مستمعين راح تلاقوا فيه اكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وادوات الكهرباء وباسعار طبعا من الاخر. يعني ناس، يعني اذا بتشوفوا الناس الموجودة هون يعني ناس رهيبة، كله جاي يشتري تنزيلات على كل قطعة موجودة بمبني حيفا محسني حشمال عدفيم، كلها بتستاهل انه الكل يجي. فقط اليوم يوم بعد جنوني هون في محسني حشمال حيفا مبني، طبعا قسم الفوائد الحملات خيالية وتخفيضات على كل الادوات الكهربائية في المحل، من برادات، غسالات، نشفات، أفراني، مكيفات هواء والعديد، تخفيضات مجنوني هون في محل، والتنزيلات على كل الدكان وأسعار مش راح تلاقوها بولا محل بس بمحسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. يعني خلينا هيك مرأة سريعة على قسم من الأسعار الموجودة هون. عندنا غسالة 7 كيلو إلكترا فقط ب299 شيكل، غسالة 9 كيلو سامسونج فقط ب990 شيكل، غسالة كبيرة جدا 12 كيلو اسمعوا السعر منيح 880 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا فقط ب690 شيكل، عندنا كمان نشافة 7 كيلو إلكترا فقط ب299 شيكل. أسعار مش راح تلاقوها بولا محل مستمعينا، وطبعا مستمعي إذاعة الشمس تعالوا وكونوا كتار أسعار.

0: الخيالية، عندنا فرن مبني سامسونج ب 990 شيكل، عندنا جلاي إلكترا ب 399 شيكل، عندنا بسكليت كهرباء، بسكليت كهرباء اللي بنباع ب 2000 و 3000 و 4000 شيكل موجود اليوم هنا بمحسني حشمال مبني حيفا طبعا ب 990 شيكل. يعني سمعتوا سعر عن الشيكل 990 شيكل بتروح ببسكليت كهرباء. تعالوا وكونوا كتار موجودين هون للساعة 8، أسعار مش موجودة بولا محل غير بمحسني حشمال مبني حيفا قسم العدفيم. تعالوا وكونوا كتار، وطبعا موجودين احنا لغاية الساعة 8 بالليل وفقط اليوم في محسن حشمال مبني حيفا قسم العدفيم، وطبعا طاقم كامل هون بيستناكوا لأي سؤال أو مساعدة، وطبعا الخدمة بمحسن حشمال ولا أروع، فقط في محسن حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. إلى هنا
1: واحد اف ام
2: فقط اليوم الأحد، حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع، حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض، وفقط اليوم الأحد في شبكة محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
3: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%، على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور، الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
4: حملة كأس العالم فقط في شبكة بيج إلكتريك، اشتري شاشة من الشاشات المشاركة بالحملة سامسونج LG TCL وغيرها واحصل على هدية بقيمة 590 شيكل، نعم وفقط في شبكة بيج إلكتريك.
5: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: الشمس دائماً.

0: حياكم الله من جديد مستمعي في ملفات الحصاد الإخباري لهذا اليوم. كنا قد توقفنا عند سويسرا والمباحثات الأمريكية الإيرانية. بالتزامن انطلقت في القاهرة مباحثات رباعية على مستوى وزراء خارجية السعودية، مصر، باكستان وتركيا. وفي بيان رباعي أكدوا أهمية التوصل السريع لختام المرحلة اللاحقة من المفاوضات، مع وجوب أن تؤخذ الجهود بالاعتبار شواغل دول المنطقة. ينضم إلي من القاهرة الصحفي زاهر الكاشف. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: بداية دعني أقول القمة في القاهرة لا تقل أهمية عن قمة سويسرا. ماذا تحمل هذه القمة وما هي الرسائل الموجهة للمباحثات هناك؟
1: هذا صحيح، هذه القمة الرباعية كما تفضلت هي يعني استكمالا لما يجري الآن في سويسرا حول يعني الاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف إطلاق النار وتثبيت البنود كافة كما اتفق عليها الجانبان برعاية باكستانية. ولكن هذه القمة كما تفضلت هي لا تقل أهمية عن ما يجري في سويسرا، كونها هي المنطقة الإقليمية المحادة

0: لإسرائيل ولإيران، وهي يعني ترخي هذه المعضلة بظلالها على المنطقة سواء في الخليج العربي أو في الشرق الأوسط عموما يعني.
1: نعم، أيضا دعني أقول وجود تلك الدول السعودية، مصر، تركيا، باكستان، هل من دلالات لهذا الاجتماع ورسائل واضحة أيضا على مستوى تشكيل محور جديد في المنطقة؟
0: الدلالات الواضحة حول هذا يعني الاجتماع الرباعي يعني تنص كما قلنا أن المنطقة هي المتأثر الأول لما يحدث في إيران ولما يحدث من خلال هذه المعركة، ارتفاع أسعار النفط، إغلاق مضيق هرمز، يعني تعطل التجارة الدولية، وبالتالي ارتفاع كبير في مستويات الاقتصاد يعني تأثرا سلبيا إن جاز التعبير على هذه الدول كافة. وبالتالي المحور الذي سينشأ الآن سواء كان السعودية ومصر وتركيا وباكستان التي دخلت على خط المفاوضات وأنجزت ما أنجزته في هذا الملف، كل هذه الأطراف معنية بإنهاء حالة الحرب الموجودة في الشرق الأوسط التي بدأت في أكتوبر 23 وانسحب عليها كل ما حدث في المنطقة سواء في العراق، اليمن، لبنان أيضا وإيران. وبالتالي
1: هل هذا المحور أيضا هو يحمل رسائل واضحة للإدارة الأمريكية في قضية أيضا الثقل الإسرائيلي في المنطقة، أو لربما تشكل ويجتمع ويؤكد عمليا ضرورة التوصل إلى اتفاق مع أخذ بعين الاعتبار شواغل دول المنطقة بسبب سياسات إسرائيل؟
0: سياسات إسرائيل يعني التي استمرت على مدار السنوات الثلاثة الماضية سياسة يعني مهددة للسلام العام في المنطقة وفي الشرق الأوسط تحديدا. موضوع غزة الذي يعني غاب عن الأنظار وعن الإعلام والذي يعني تعثر كثيرا منذ إنشاء مجلس السلام، ومواضيع أخرى يعني مثل لبنان وجنوب لبنان وما سيحدث هناك واستمرار المعركة حتى هذا اليوم دليل على أن المنطقة مقبلة على يعني توتر كبير إذا لم تتراجع إسرائيل عن نواياها التوسعية واستمرار سياسة الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو في وضع المنطقة على شفير النار وعلى شفير الهاوية إن جاز التعبير.
1: وما هو ثقل تلك الدول عندما تجتمع في القاهرة وتأثيرها أيضا على القرار الأمريكي، أو كم يأخذ دونالد ترامب بعين الاعتبار أهمية هذه الدول في المنطقة؟
0: هذه المنطقة يعني هذه الدول المجتمعة الآن في القاهرة هي دول وازنة في الشرق الأوسط. نتحدث عن مصر وهي أكبر الدول العربية بعد السعودية من ناحية المساحة والقوة والتأثير على المجتمع العربي والإسلامي. تركيا هي دولة قوية أيضا وهي يعني دولة وازنة في المنطقة،
1: صحيح،
0: ولها تأثير أطراف كثيرة منها يعني أطراف عربية أيضا، وبإضافة إلى علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل. باكستان التي تمثل المحور الجديد في هذه المفاوضات ودخولها على منطقة الشرق الأوسط في المشكلة الإيرانية الأمريكية. وأعتقد أن هذه الدول الأربعة لن تناقش فقط يعني المعركة بين إيران وأمريكا وتثبيت
1: وهذا نعم. وهذا قد يقودني إلى السؤال التالي، إلى أي مدى ترى عمليا بأن بعد الاتفاق قد تبدأ عملية حلحلة القضايا على رأسها قضية غزة، الضفة الغربية والقضية الفلسطينية؟
0: عموما ما إذا ما تم وقف إطلاق النار بشكله المعلن بين أمريكا وإيران وثبت على اتفاق دائم وشامل، أعتقد بأن ملف قطاع غزة العالق الذي تعثر كثيرا الذي منذ إنشاء مجلس السلام في أكتوبر الماضي حتى الآن لم تتوانى إسرائيل عن يعني تأخير استحقاقات المرحلة الأولى وعدم الدخول في المرحلة الثانية. نتحدث اليوم عن أكثر من 1000 ضحية وشهيد سقطوا منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بإضافة إلى سياسة الاغتيالات والاجتياح المستمر وتوسيع رقعة التواجد الإسرائيلي داخل قطاع غزة. كل هذه الملفات غابت عن الحديث في الأسابيع الماضية نتيجة للحرب الدائرة بين أمريكا وإيران. وبالتالي أعتقد إذا ما استطاعت هذه الدول المجتمعة الآن في القاهرة وأتمت الدول المجتمعة في سويسرا اتفاقها، أعتقد بأن ملف غزة سوف يفتح على مصراعيه كون أن هنالك ورقة قدمت من جانب الفصائل الفلسطينية التي اجتمعت في القاهرة في الأسابيع الماضية وقدمت حلحلة ومرونة في مسألة نزع سلاح حركة حماس والموافقة على دخول المجلس يعني الحكومة الفلسطينية يعني التكنوقراط التي شكلها مجلس السلام إلى قطاع غزة.
1: نعم تعرف أستاذ زاهر، يعني أكثر ما يقلق إسرائيل عمليا بأن نتاج هذا الاتفاق أو مباحثات أو التفاهمات إسلام أباد

0: هو تشكيل محور جديد في المنطقة قطر باكستان تركيا. إسرائيل قلقة جدا. الآن نحن نتحدث عن رباعية أيضا تتناسق فيما بين المواقف والأدوار وأيضا الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. وأكثر ما يقلق إسرائيل عمليا بعد لبنان وإيران لربما تأثير تلك الدول أيضا على المشهد الفلسطيني.
1: هذا صحيح، كون أن إسرائيل كانت سياستها خلال السنوات الماضية تندرج تحت بند استمرار الجبهات وإشعالها إلى أكبر قدر ممكن وديمومة ومماطلة أي حل قادم، وبالتالي هي مسألة انتخابية بتقدير الشخصي. يسعى نتنياهو لاستمرار هذه المعارك لكسب ساحات انتخابية داخل الداخل الإسرائيلي، وهنالك سياسة أمريكية تسعى إلى الضغط على إسرائيل بيد ناعمة لا بمواجهة حقيقية مع نتنياهو، يعني بين نتنياهو وترامب، كون أن العلاقات قد تتوتر. ولكن ما أثبته التاريخ وكل ما مر به من مراحل وحوادث أن السياسة الأمريكية لا تنفصل عن الإرادة الإسرائيلية، وبالتالي فنحن نأمل أن تكون هنالك قوة ضاغطة على إسرائيل لاتجاه يعني باتجاه وضع حل كل المشاكل القائمة وإنهاء ملف غزة تحديدا وإنهاء المعاناة، وبالتالي يندرج ذلك على إنهاء معاناة الضفة الغربية والضغط القائم على السلطة الوطنية الفلسطينية بهدف تقويضها وإضعافها. كل هذه السياسة الإسرائيلية نحتاج أن تكون هنالك تكاتف، والمحاور التي تشكل بهذه القوة سواء بين السعودية وقطر وتركيا ودول أخرى وازنة في المنطقة، يجب على السياسة الأمريكية أن تتغير باتجاه دعم هذه المشاريع التسوية القائمة وإنهاء حارة الصراع العربي الإسرائيلي أكثر من 77 عام.
0: أشكرك جزيل الشكر الأستاذ الصحفي زاهر الكاشف على هذا التحليل وهذه المداخلة، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: إذن بين سويسرا والقاهرة أيضا لابد من النظر إلى ما يحصل على الجبهة الشمالية. الأنظار تتجه نحو جنوب لبنان. وزير الأمن إسرائيل كاتس يقول لن ننسحب من المنطقة الأمنية العازلة ولن يكون هناك أي قيود في عمل الجيش الإسرائيلي. ما هي دلالات هذا التصريح ورسائل كاتس؟ مساء الخير للزميل جاكي خوري.
2: تحياتي أدهم، يعطيك العافية.
0: ماذا يريد كاتس؟ وهل الرسالة موجهة للجيش أم للوفود المفاوضة في سويسرا؟
2: يعني عندما نتحدث عن كاتس وتصريحات كاتس، وإذا أضفنا هذه التصريحات إلى ما نسمعه خلال الأيام الأخيرة من كل ما يرتبط بفريق نتنياهو، إذا كان السياسي والدبلوماسي والإعلامي، ونتنياهو بطبيعة الحال يلتزم الصمت حتى الآن لم يعلق، ولكن واضح أن هؤلاء يتحدثون بحنجرته. ولكن ما يقول كاتس بشكل واضح، أولا أن هنالك موقف إسرائيلي واضح بالفصل بين المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران والجبهة الإيرانية وجبهة جنوب لبنان، يؤكد للمفاوضين في سويسرا وفي أي مكان آخر أن أي تفاهم على انسحاب إسرائيلي حتى لو كان بشكل تدريجي ولكن بوتيرة عالية لن يتم في المرحلة الراهنة، وأن الجيش الإسرائيلي سيحافظ على تواجده في على الأراضي اللبنانية من جهة، وله الحق في التحرك العسكري كلما يعني كانت هنالك ما يدفع لذلك، إذا كان من معلومات استخباراتية أو أي تحرك عسكري من قبل حزب الله، بما معناه حرية النشاط العسكري في عمق الأراضي اللبنانية. وهذا معناه يعني أمر واحد أدهم، أن إسرائيل معنية بوقف إطلاق نار، ولكن وقف إطلاق نار مقابل وقف إطلاق نار. في هذه الحالة يستطيع نتنياهو حتى أن يخرج للجمهور الإسرائيلي بادعاءين مركزيين، أولا أن هنالك التزام وتفاهم حتى من قبل حزب الله بعدم الاستهداف للقوات الإسرائيلية، وهي قوات موجودة في عمق الجنوب اللبناني، قد يعني يتم تعريفها بالقانون الدولي بأنها قوات محتلة، ولكن مع ذلك لن يتحرك حزب الله إزاء هذه القوات. هذا معناه أن الحدود الحقيقية في الشمال هي ليست الخطوط الدولية والخط الأزرق وإنما الخط الأصفر الجديد، وأن هنالك عملية نزوح كبيرة كانت خلال الفترة الأخيرة ولا عودة الآن للنازحين اللبنانيين، وبالتالي التجمعات السكانية في الشمال آمنة، القوات الإسرائيلية الموجودة في عمق الجنوب آمنة، وبالتالي إسرائيل تحافظ على ما وصفه بالحيز العام. وأذكرك قبل عدة أشهر عندما خرج نتنياهو في مؤتمر صحفي في نهاية أسبوع وأظهر الصورة للمنطقة، تحدث عن منطقة عازلة في لبنان، تحدث عن منطقة عازلة في جنوب سوريا، تحدث عن منطقة عازلة كبيرة في قطاع غزة وحتى توسيع هذه المنطقة، بالإضافة إلى المناطق سي وما يحدث هناك من عمليات تفريغ وإن كانت بوتيرة أقل للفلسطينيين، وكل هذه المناطق ستكون مناطق عازلة إلى أجل غير مسمى.
0: السؤال كيف يمكن البقاء في المناطق العازلة، لا سيما أن وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أكدت أن البند الأول للتفاوض هو ملف لبنان وانسحاب إسرائيلي ووقف إطلاق النار والحفاظ على السيادة. كيف يمكن يعني قراءة الموقف الإسرائيلي من جهة، الموقف الإيراني ومفاوضات في سويسرا؟
2: وهنا السؤال الكبير، إلى أي مدى هذا الموقف الإيراني أولا سيترجم على طاولة المفاوضات وكذلك في الميدان بأمور عملية إذا كان في مضيق هرمز أو في أي تحرك آخر بالنسبة للإيرانيين، هذه نقطة. النقطة الثانية، إلى أي مدى تستطيع إيران فرض أيضا قواعد لعبة على المفاوض الأمريكي ومنه على إسرائيل بضرورة الانسحاب من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، وبالتالي هذا أمر أعتقد يعني ما زال من الصعب التكهن في تفاصيله في
0: انهيار الحكومة
2: وأن يؤدي إلى انهيار الحكومة، وبالتالي التوقعات أن يحاولوا أن يصلوا إلى وضع راهن قد يستمر لعدة أشهر. وأعتقد يعني في قراءة تحليلية أدهم وليس بندافع المعلومة أنه حتى للإيرانيين ولترامب وحتى للحكومة في بيروت قد تكون هنالك دوافع تقول كما يحدث في بعض يعني وحدث هذا في السابق، هنالك انتخابات في إسرائيل، هنالك من هو معني بتغيير الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي فلننتظر لعدة أشهر طالما انتظرنا لعامين تحت القصف والنار، فلا ضير أن يكون هنالك انتظار لعدة أشهر، ودائما هنالك إمكانية لإيجاد الذرائع والأسباب، وبالتالي يتم تأجيل عملية أو تتم تأجيل عملية الانسحاب حتى شهر أكتوبر القريب، وعندها تكون الصورة أوضح بعد الانتخابات الإسرائيلية وعندها لكل حادث حديث.
0: لا سيما هناك مقترح أيضا إسرائيلي داخلي يقول عمليا البقاء في مناطق عسكرية محدودة في داخل لبنان كما كان هو الحال عليه قبل 2 مارس مع انسحاب إسرائيلي إذا كانت هناك ضغوط من واشنطن. الزميل جاكي خوري أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذه المعلومات القيمة، شكرا جزيلا لك.
2: تحياتي.
0: نبقى في سياق لبنان. قبل قليل تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي من جنوب لبنان يقول وقف إطلاق النار هش وحزب الله في مأزق، حزب الله تلقى ضربة قوية، ويقول أيضا نواصل القتال لحماية الشمال وعملياتنا في منطقة علي الطاهر تساعد في ذلك. إذن العديد من التطورات اللافتة، وأيضا سنكون في بعض العواجل من سويسرا، وأيضا بيانات ردود فعل إسرائيلية مع انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات، ولكن سنخرج إلى فاصل آخر ونواصل وإياكم بعد قليل في الحصاد الإخباري.
3: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال وخصوصا محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. ندعي جميع الزبائن اليوم لا يوم التنزيلات الاكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد، هون راح تلاقوا فيه اكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وادوات الكهرباء وباسعار من الاخر. يعني يا جماعة الخير احنا هون موجودين وناس يعني من اول المحل لاخر المحل قد ما في تنزيلات قد ما في عروض قد ما في اسعار اللي مش موجوده بولا محل، ركزوا منيح مش موجوده بولا محل، وفقط للساعه 8 بتحطوا على الويز محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد وبتيجوا. كمان احنا هون اذاعه الشمس كمان متواجدين هون للساعه 8 يعني اسعار بالخيال بالخيال. مثلا غساله فتحه علويه الكترا ب 690 شيكل، نشافي 7 كيلو إلكترا ب 299 شيكل، فرن مبني مع غاز إلكترا فقط ب 399 شيكل، فرن مبني سامسونج ب 990 شيكل، فرن مبني ساوتر ب 490 شيكل، يعني جلاي إلكترا ب 399 شيكل، بسكليت كهرباء اللي بنباع اليوم ب 3 و4000 شيكل اليوم ب 990 شيكل، يعني هوين والإشي فيش تنين يحكوا عليه. استغلوا فرصتكم، بس محل واحد ووحيد اليوم موجود ب محسن يحيى شمال مفني حيفا، دور السيارة دور سيارتك، حطه على الويز محسن يحيى شمال مفني.

0: حيفا وبتيجوا بتلاقوني كمان انا هون بنشوفكم بنعمل معاكم مقابله وبتكسبوا اسعار مش موجوده بولا محل. اليوم للساعه 8 مع صنيحة شمال مبني حيفا قسم الفوائد. الى هنا
1: بمخزن ميك أشبر
2: إذاعة الشمس 101 FM.
3: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
3: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي تويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا خاضع لنظام الحملة.
5: أنا زيك ماما.
6: كيف يعني زيك؟
5: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
6: يا روحي.
5: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
6: عشان انت زيي وبتقلديني احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
5: أنا زيك ماما.
7: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: دانيا نجرارين، المكان الصح لجميع أنواع العربيات. نجرارين مفتوحة مغلقة وتصنيع حسب الطلب وحسب المواصفات. كمان تركيب فافيجرا عبر الويز. دانيا نجرارين مجدل عامك 050-340-88-88. دانيا نجرارين قوة على الطريق.

0: في قضية أخرى تتعلق أيضا في الميزانيات وسياسة الحكومة، التماس للمحكمة العليا ضد تحويل مئات ملايين الشواقل المخصصة لوادي عارة إلى مشاريع تخدم بلدات يهودية. جمعية حقوق المواطن قدمت اليوم التساما إلى المحكمة ضد وزارة المواصلات وشركة نتيفي إسرائيل على خلفية استخدام مئات ملايين الشواقل التي خصصت لتطوير البنى التحتية على شارع رقم 65 في منطقة وادي عارة. نقول مساء الخير للأستاذ عمير كبه عضو مجلس بسمية. مساء الخير.
1: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: أستاذ عمير، يعني لربما التماس واضح، أولا ضعنا بالتفاصيل، يعني هلأ الميزانيات فعلا خصصت لبلدات أخرى على حساب القرى والبلدات والبنى التحتية في منطقة وادي عارة؟
1: أولا الاسم عمير كبهة، أنا من سكان بسمة برطة، عضو المجلس المحلي بسمة. طبعا بسمة هي تشمل قرى برطة مع يعني السهل اللي هي كلها قرى في منطقة وادي عارة. الالتماس للمحكمة العليا هو كان ضد تحويل مئات ملايين الشواكل المخصصة لوادي عارة لمشاريع اللي هي أصلا انعملت في الوسط اليهودي. طبعا اللي قدم الالتماس هي جمعية حقوق المواطن، كان معها تمثيل أعضاء من منطقة وادي عارة. الالتماس تقدم صباح اليوم، هو كان ضد وزارة المواصلات وشركة نتيبي إسرائيل. طبعا شو الموضوع هون؟ الموضوع أنه في تم استخدام ملايين الشواكل اللي خصصت في الأساس لمنطقة وادي عارة لمشاريع اللي بتقع خارج منطقة وادي عارة اللي هي بلدات يهودية. إذا بنشكي شوي أخوي عن موضوع اللي بنحكي عن الخطة الخماسية، اللي هي خطة خماسية لتطوير المجتمع العربي اللي هي كانت القرار الحكومي 550، اللي هو بشكل واضح بيحكي على تخصيص أكثر من نصف مليار شيكل اللي هن 507 مليون شيكل بالضبط لمنطقة وادي عارة. طبعا منطقة وادي عارة غنية عن التعريف، شارع وادي عارة هو شارع اللي مكتظ بشكل يومي، فيه كثير حوادث طرق، وهو بيهدد سكان منطقة وادي عارة اللي هن تقريبا 120 ألف مواطن. وطبعا شارع وادي عارة بربط شرق البلاد في غربها، وكمان بيعطي خدمات لغير سكان منطقة وادي عارة.
0: يعني الميزانية كانت مخصصة لتوسيع هذا الشارع الرئيسي؟
1: طبعا الميزانية هي بنحكي على 509 مليون شيكل اللي اكتشفناه عن طريق جمعية سيكوي أوفيك ومجالس عربية منطقة وادي عارة، انه من 507 مليون شيكل لحديث شهر واحد 2026، يعني كان أقل من نص سنة، تمت صرف بس 200 مليون شيكل. والغريب في الأمر أخي العزيز انه من 200 مليون شيكل 13 مليون شيكل استخدمت لمنطقة وادي عارة، وباقي المبلغ هو كان لمنطقة الخضيرة ومنطقة أولى بلدات يهودية مجاورة. يعني بتحكي انت عن 6.5% من الميتين مليون، مش من 500 مليون، من الميتين مليون شيكل. يعني معظم الميزانية صرفت لمنطقة مناطق مجاورة لمنطقة وادي عارة الخضيرة ومناطق ثانية.
0: السؤال اليوم، جمعية حقوق المواطن قدمت التماس للمحكمة، السؤال هل اليوم يمكن، هل من قرارات قضائية سابقة في مثل هذه المواضيع مثلا جمدت هذه الميزانيات أو أعيدت مثلا، أم نحن نتحدث فقط عن إجراء شكلي؟
1: احنا المحكمة عمليا اليوم الجمعية طلبت من المحكمة انها تصدر قرار تمنع الدولة، قرار احترازي تمنع الدولة من مواصلة استخدام الأموال المخصصة لمنطقة وادي عارة لحين ما يتم البث في الالتماس، لأنه هذا الاستخدام هو استخدام غير قانوني للميزانيات ومش قانوني طبعا، لأنه احنا بنحكي على ميزانية اللي خصصت لشارع وادي عارة ولمنطقة وادي عارة، لأنه في شح في الميزانيات لمنطقة وادي عارة للشارع وادي عارة.
0: السؤال هل الخطة الخماسية ملزمة الحكومة بأن تحول الميزانيات؟ لأنها أنت تعلم عطلت الكثير من الميزانيات في السنوات الأخيرة، وتحدثوا أيضا عن تقليصها، عن إلغاء في العديد أيضا من البرامج والفعاليات أيضا.
1: صحيح، لكن إذا اليوم نقدر عن طريق المحكمة العدل العليا إنه نمنع الاستخدام على الأقل الأموال اللي ظلت إن نحولها للمشروع الأصل اللي هي منطقة وادي عارة. نعم. هذا حسب رأيي إنجاز كبير.
0: الأستاذ عمير كبه عضو مجلس بسمة، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح. شكرا
1: يعطيكم الفعل.

0: ومن التماس المحكمة العليا إلى إعلان وزارة الصحة عن رصد حالة إضافية يشتبه بإصابتها بفيروس الإيبولا بعد عودتها من جمهورية الكونغو، وهذا المرض الخطير وانعكاساته وأيضا حالة القلق والترقب والفحوصات الجارية لكشف أيضا مصابين آخرين. اليوم أجرينا لقاء مع دكتور جهاد بشارة مدير قسم الأمراض المعدية في مستشفى بينلتون والمحاضر في كلية الطب في جامعة تل أبيب، وهذا ما قاله في حديثه لإذاعة الشمس هذا اليوم.
1: مقلق بشكل جدا خفيف، يعني اولا الغير مقلق انه مش راح يصير وباء يعني بالمقاييس اللي تمت في وباء الكورونا الكوفيد 19 او حتى الانفلونزا او باقي الفيروسات التنفسيه الى اخره. مقلق على مستوى بتصير حالات، يعني بعض الافراد اللي بيكونوا بيتواجدوا في هاي المنطقه بيكونوا على التماس وعلى تواصل مع ناس مرضى أو حتى حيوانات مريضة أو حتى يعني جثث موتى وجثث لحيوانات مريضة، ممكن إذا صار التماس وتلاصق مباشر معهم ممكن ينعدوا. أما إن يصير عدوى يعني تتفشى بشكل اللي صار في الكورونا والكوفيد 19 او الانفلونزا كل سنه، لا ما مش متوقع.
2: نعم يعني واضح انه الاصابه يعني هي من القاره الافريقيه تحديدا ومن يعود من هناك، وبالتالي الخوف يعني من انتشار المرض من خلال العدوى عندما يصل من يحمل الفيروس الى البلاد. لا نعتقد يعني الكونغو وغيرها من بعض الدول الافريقيه ليست هدف مثلا سياحي ومطلوب خاصه في مجتمعنا وجمهورنا.
1: في ناس كثير من البلاد بيشتغلوا في الكونغو، بالسودان، كمان في أنغولا. الفيروس منتشر أكثر حاليا هاي الوباء اللي بنحكي عنه، لأنه الإيبولا في عدة سلالات، في أربع سلالات معروفة اللي هي بتعمل عدوى عند البني آدمين، في كمان سلالتين اللي تصيب بس الحيوانات. مصدر الفيروس هو كما نعرف عند كثير فيروسات اللي تنتقل من الحيوان، مصدره بالأساس عند الخفافيش، خفافيش الفواكه، ومنها تنتقل إلى الثدييات، إلى القرود وأنواع الشمبانزي، ومنها إلى البني آدم الإنسان، ومن الإنسان للآخر، من المريض إلى إنسان آخر. اللي بصير المشكلة في كونغو إنه في عندهم عادي لما يموت شخص قريب إلى آخره، فهم بيحطوه عندهم فترة معينة في البيت وبحضنوه وبيناموا معاه، ويعني بيتفاعلوا معاه بشكل مباشر
2: مع الجسم
1: المريض، مع سوائله كمان ومع الدم ومع إفرازاته، فبتصير بتتم العدوى. يعني هاي العادي هي المشكلة في هاي البلاد.
2: عفوا بروفيسور، يعني المشهد فعلا مثير ومقزز بأنه الجثة موجودة في البيت وبتفاعلوا معها،
1: هاي المشكلة. الآن الوباء الحاصل حاليا هو منتشر في الكونغو، في وباء من سلالة معينة اللي هي بودي بوغيا، والمشكلة في هذا السلالة ما لها علاج كما ورد في التقرير ولا لها تطعيم. التطعيم والعلاج موجود، هو نوع من أنواع اللي بسموها مونوكلونال أنتيباديز، نوع المضادات أجسام مضادة لنوع من أنواع السلالات اللي هي مثلا سلالة زئير وسلالة السودان، بينما هاي السلالة ما لها علاج. العلاج هو بس علاج يعني
2: بعد في بعض السلالات في الإيبولا اللي لم يصل الطب إلى علاجها،
1: ولا وقاية ولا علاج ولا تطعيم ولا علاج ما إلها. صحيح السلالة الحالية هي ما إلها علاج.
2: طيب في بعض الدول بروفيسور لما بدك تزورها حتى لو سايح لازم تأخذ بعض التطعيمات وفي بعض الإجراءات، هذا الآن في هاي المرحلة مثلا مطلوب لمن يعمل وموجود في يذهب إلى هذه الدول على سبيل المثال؟
1: تطعيمات لفيروسات وعدوى ثانية وأمراض معدية أخرى مثل الملاريا.
0: نتمنى السلامة للجميع، وبهذا وصلنا إلى نهاية الحصاد الإخباري لهذا اليوم. أشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.

0: شاشة 60 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوت حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوت حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف اثنين قوت حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي. السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون، وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور، استغلوا الحملة. ليالي المونديال في شبكة حونيت ميندلبويم، نشتري فرشة من المجموعة الراقية ونحصل على شاشة LG 75 إنش هدية. مجمع ريديزاين كريات آتا، مجمع سوهو نتانيا، وكفر صابة شارع هتاعس 14، خاضع للأنظمة. ميندلبويم، متخصصون بالنوم المريح.
2: الشمس دائما
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. تقدم مركز عدالة الحقوقي بالتماس عاجل إلى المحكمة العليا مطالبا بالإفراج الفوري عن جثمان الأسير عماد سرحان وتسليم لعائلته لإتمام مراسم دفنه. وأوضح المركز أن عائلة سرحان طالبت منذ اليوم الأول لوفاته باستلام جثمانه، إلا أنها لم تتلقى أي موعد أو توضيح بشأن تسليمه، رغم تأكيد جهات التحقيق عدم وجود شبهة جنائية أو أي مانع قانوني يحول دون الإفراج عنه. قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في مدينة بئر السبع لائحة اتهام ضد شاب من مدينة راهط يبلغ من العمر 26 عاما بقتل قاصر في ظروف مشددة شملت الاختطاف والسطو وجرائم أسلحة، على خلفية نزاع بين عائلتين حول سرقة أسلحة بحسب ما جاء في البيان. قالت مصادر برلمانية أن رئيس الكنيسة أمير أوحنا بلغ المحكمة العليا رفضه اقتراحها حول إعادة انتخاب منصب مراقب الدولة. جاء موقف أوحنا ردا على اقتراح العليا والتي نظرت الأسبوع الماضي في التماسات طعنت في نزاهة الانتخابات بعد أن قام عدد من النواب بتصوير أنفسهم. انطلقت في سويسرا جولة المباحثات الإيرانية الأمريكية لبحث تفاهمات إسلام أباد بحضور الوسطاء. وقال التلفزيون الإيراني أن المفاوضات ستتناول ملفي وقف إطلاق النار في لبنان والأموال الإيرانية المجمدة. بدوره أكد وزير الأمن إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في لبنان. وأضاف كاتس أن القيود لن تمنع قوات الجيش من العمل على التخلص من التهديدات في لبنان والتي تهدد سكان الشمال. في السياق أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم تلزم إسرائيل على وقف إطلاق النار في لبنان. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الرئيس دونالد ترامب طلب بدء صفحة جديدة مع الشعب الإيراني. وأضاف فانس أن ترامب كلف الوفد المفاوض الأمريكي بأن يقف عند أن يرى الوفد وقفا شاملا لإطلاق النار

0: إن الحوار مع الولايات المتحدة ينبغي أن يجري في غرف مغلقة، وينبغي أن يكون مفتوحا وصريحا كما كان الحال دائما وفق تعبيره. وأضاف هيرتسوغ أن إسرائيل وواشنطن حليفان ويعملان معا لضمان ألا تمتلك إيران أي قدرات نووية أو تكون على عتبة امتلاك السلاح النووي، رغم وجود اختلافات في وجهات النظر. أدان حزب الله نهج التفاوض المباشر مع إسرائيل وجولات التفاوض وما ينجم عنها، وقال الحزب أن مواصلة الحضور في جلسات التفاوض المباشر هو تنفيذ للأمر الذي تصدره الإدارة الأمريكية للسلطات في لبنان.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 28، الجليل الأعلى 30، طبرية 33، الناصرة 31، حيفا والساحل 28، يافا وتل أبيب 28، النقب 31 إلى 38 درجة مئوية. لهنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

سمك أصفر. اهلا وسهلا فيكم مستمعينا مره جديده. زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال وخصوصا محسني حشمال مبني حيفا قسم العدفي. بندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الاكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. هون راح تلاقوا فيه اكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وادوات الكهرباء وباسعار من الاخر يعني لجميع المستمعات والمستمعين. طبعا انتم بس سامعيني وانا شايف المنظر كرنفال من المبيعات، بحر من الناس الموجوده هون، كل حدا عم بيشتري على قسم البرادات، النشافات، الغسالات، الفراني، المكسرات، الميكروغالي، كل اشي موجود هون عليه سعر خاص وفقط اليوم وفقط في محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. واسعار بتتصدقش يا جماعة الخير، اسعار بتتصدقش. عندنا مثلا على سبيل المثال غسالة كبيرة 12 كيلو، اسمعوا السعر 880 شيكل. عندنا غسالة فتحة علولية إلكترا فقط ب 690 شيكل، نشافة 7 كيلو إلكترا ب 299 شيكل، فرن مع غاز إلكترا ب 399 شيكل، فرن مبني سامسونج فقط ب 990 شيكل، عندنا فرن مبني ساوتر فقط ب 490 شيكل، جلاي إلكترا ب 399 شيكل، جلاي بوش ب 990 شيكل، وكتير كتير كتير كتير أسعار اللي مش موجودة، موجودة بس بمحل واحد وبس اليوم وبس للساعة 8 فقط في محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. يعني المنظر زي ما بيحكوا، المنظر مش زي الحكي، ناس ملان جاي تستغل الفرصة، تعالوا وكونوا كتار وإحنا متواجدين هون فقط للساعة 8. استغلوا فرصتكم، دور سيارتك، دوري سيارتك، تعالوا واستغلوا هاي الأسعار لأنه هاي الأسعار بس لليوم وبس بمحسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. جميع الأدوات الكهربائية في المحل من برادات، غسالات، نشافات، أفران، مكيفات هواء وكتير كتير كتير قطع من الكهرباء، تخفيضات مجنونة في المحل وتنزيلات على كل الدكان وأسعار مش راح تلاقوها بولا محل. كمان مرة فقط بمحل واحد وبس للساعة 8 اليوم، محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. حط على الويز محسني حشمال مبني حيفا وبتوصل لعنا لهون. وطبعا الالتزام بأرخص الأسعار لأنه أسعار عن هالشكل مش موجودة بولا محل، بس موجودة عنا هون ولغاية الساعة 8 بالليل وفقط اليوم في محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. وطبعا طاقم كامل هون وطاقم كبير بيستناكو لأي سؤال أو مساعدة، وطبعا الخدمة ولا أروع في محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. إلى هنا.

0: فقط اليوم الأحد، حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال، تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع، حملات مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض، وفقط اليوم الأحد في شبكة محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
1: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون، وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور، استغلوا الحمله. معرض مفروشات بيتي عين ماهل، صالونات، طاولات، أثاث مكتبي، غرف نوم وغيرها، والآن حملة عرسان 2026، صالون 3+2+1 وغرف

0: نوم كاملة مع طاولة صالون فقط ب 14,999 عبر الويز معرض مفروشات بيت عين ماهل. أهلا وسهلا.
1: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: سميك أشبر. سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال وخصوصا محسني حشمال مبني حيفا. طبعا قسم العدفيم هون مستمعين راح تلاقوا فيه اكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وادوات الكهرباء وباسعار طبعا من الاخر. يعني ناس يعني اذا بتشوفوا الناس الموجودة هون يعني ناس رهيبة, كله جاي يشتري تنزيلات على كل قطعة موجودة بمبني حيفا محسني حشمال عدفيم, كلها بتستاهل انه الكل يجي. فقط اليوم يوم ما بعد جنوني هون في محسني حشمال حيفا مبني طبعا قسم الفوائد الحملات خيالية وتخفيضات على كل الأدوات الكهربائية في المحل من برادات غسالات نشافات أفراني مكيفات هواء والعديد العديد, تخفيضات مجنونة هون في محل والتنزيلات على كل الدكان وأسعار مش راح تلاقوها بولا محل بس بمحسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. يعني خلينا هيك مرأة سريعة على قسم من الأسعار الموجودة هون. عندنا غسالة 7 كيلو إلكترا فقط ب299 شيكل, غسالة 9 كيلو سامسونج فقط ب990 شيكل, غسالة كبيرة جدا 12 كيلو اسمعوا السعر منيح 880 شيكل, غسالة فتحة علوية إلكترا فقط ب690 شيكل, عندنا كمان نشافة 7 كيلو إلكترا فقط ب299 شيكل. أسعار مش راح تلاقوها بولا محل مستمعينا وطبعا مستمعي إذاعة الشمس. تعالوا وكونوا كتار أسعار خيالية. عندنا فرن مبني سامسونج ب990 شيكل, عندنا جلاي إلكترا ب399 شيكل, عندنا بسكليت كهرباء اللي بنباع ب2000 و3000 و4000 شيكل موجود اليوم هنا بمحسني حشمال مبني حيفا طبعا ب990 شيكل. يعني سمعتوا سعر عن الشيكل 990 شيكل بتروح ببسكليت كهرباء. تعالوا وكونوا كتار موجودين هون للساعة 8, أسعار مش موجودة بولا محل غير بمحسني حشمال مبني حيفا قسم العدفيم. تعالوا وكونوا كتار وطبعا موجودين احنا لغاية الساعة 8 بالليل وفقط اليوم في محسني حشمال مبني حيفا قسم العدفيم. وطبعا طاقم كامل هون بيستناكوا لأي سؤال أو مساعدة, وطبعا الخدمة بمحسني حشمال ولا أروع فقط في محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. إلى هنا
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها, معكم الشيخ أمين أبو نازي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهائي, متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
3: ليالي المونديال في شبكة حوانيت مندلبويم, حتى 50% تخفيض حقيقي على الفرشات وأثاث النوم. مجمع ريديزاين كريات آتا, مجمع سوهو نتانيا, وكفر صابا شارع هتاعس 14 خاضع للأنظمة. مندلبويم متخصصون بالنوم المريح.
4: سيداتي وسادتي, كل من يستمع إلى إذاعة الشمس أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28/6. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: في عائلات بقضوا الوقت في البلد مع أصحاب، وفي عائلات بتسافر لتشم الهواء بالجبال. كل عائلة صغيرة أو كبيرة أكيد راح تلاقي تويوتا اللي بتلائمها. تويوتا تدعوكم لأيام مبيعات خاصة مع تشكيلة ميزات على تشكيلة موديلات من تويوتا حتى 26/6. أكيد تويوتا، خاضع لنظام الحملة.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. تقدم مركز عدالة الحقوقي بالتماس عاجل إلى المحكمة العليا مطالبا بالإفراج الفوري عن جثمان الأسير عماد سرحان وتسليم لعائلته لإتمام مراسم دفنه. وأوضح المركز أن عائلة سرحان طالبت منذ اليوم الأول لوفاته باستلام جثمانه، إلا أنها لم تتلقى أي موعد أو توضيح بشأن تسليمه، رغم تأكيد جهات التحقيق عدم وجود شبهة جنائية أو أي مانع قانوني يحول دون الإفراج عنه. قدمت النيابة العامة للمحكمة المركزية في مدينة بئر السبع لائحة اتهام ضد شاب من مدينة راهط يبلغ من العمر 26 عاما بقتل قاصر في ظروف مشددة شملت الاختطاف والسطو وجرائم أسلحة، على خلفية نزاع بين عائلتين حول سرقة أسلحة بحسب ما جاء في البيان. قالت مصادر برلمانية إن رئيس الكنيسة أمير أوحنا بلغ المحكمة العليا رفضه اقتراحها حول إعادة انتخاب منصب مراقب الدولة. جاء موقف أوحنا ردا على اقتراح العليا والتي نظرت الأسبوع الماضي في التماسات طعنت في نزاهة الانتخابات بعد أن قام عدد من النواب بتصوير أنفسهم. انطلقت في سويسرا جولة المباحثات الإيرانية الأمريكية لبحث تفاهمات إسلام أباد بحضور الوسطاء. وقال التلفزيون الإيراني أن المفاوضات ستتناول ملفي وقف إطلاق النار في لبنان والأموال الإيرانية المجمدة. بدوره أكد وزير الأمن إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في لبنان، وأضاف كاتس أن القيود لن تمنع قوات الجيش من العمل على التخلص من التهديدات في لبنان والتي تهدد سكان الشمال. في السياق أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم تلزم إسرائيل على وقف إطلاق النار في لبنان. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الرئيس دونالد ترامب طلب بدء صفحة جديدة مع الشعب الإيراني. وأضاف فانس أن ترامب كلف الوفد المفاوض الأمريكي بأن يقف عند أن يرى الوفد وقفا شاملا لإطلاق النار في المنطقة مع الشعور بالراحة لما تم إنجازه في ملف لبنان. في السياق صدر بيان لوزراء خارجية مصر تركيا والسعودية وباكستان المجتمعين في العاصمة المصرية القاهرة، وأكد البيان الرباعي أهمية التوصل السريع لختام المرحلة اللاحقة من المفاوضات. كما شدد البيان على وجوب أن تأخذ الجهود بالاعتبار شواغل دول المنطقة. قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ في مقابلة مع وكالة فوكس نيوز إن الحوار مع الولايات

0: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
1: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
2: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 28، الجليل الأعلى 30، طبرية 33، الناصرة 31، حيفا والساحل 28، يافا وتل أبيب 28، النقب 31 إلى 38 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى علم علمك مع ابتهال حسن.

مساء الخير، مساء الخير، أجمل تحيات لكم مستمعاتنا ومستمعينا. أهلا فيكم في حلقة جديدة من علم علمك. علم علمك، البرنامج العلمي على إذاعة الشمس اللي برافقكم مساء كل أحد في السابعة مساء. أجمل التحيات لكم أينما كنتم على السماع، في طريق العودة إلى البيت، طريق السلامة يا رب لكل اللي في على الطرقات ولكل اللي بيسمعونا في كل مكان في هذا العالم. أجمل التحيات والمحبة مني لكم. حلقتنا اليوم متنوعة ما بين الأخبار العلمية، الإنسان والمنظومات الطبية والكيمياء العضوية أيضا. رح يكون معنا ضيفة مميزة جدا، ضيفتنا اليوم باحثة صغيرة في السن ولكن لها من الأثر الكثير الكثير. رح تتعرفوا على ضيفتنا الجميلة جدا هاجر عدوان بعد شوي، ولكن قبل هيك تعالوا نكون مع جولة من الأخبار العالمية اللي كانت خلال هذا الأسبوع. قبل هيك كمان أجمل التحيات لفريق العمل الذي يرافقني لهذه الحلقة، الزميلة ليليان حاج في الإنتاج والهندسة الإذاعية. يشاركني في أعداد هذه الحلقة الزميل خليل حداد، في الإشراف العام بديع كرام، ومعكم من وراء الميكروفون وفي الإعداد بكل المحبة ابتهال حسن.

أخبار متنوعة وأغلبها من مجلة نيتشر العلمية. تبدأ أخبارنا العلمية من الطب. تابعت مجلة نيتشر حالة لافتة لشخصين بقيا في هدوء طويل لمرض مناعي ذاتي خطير لأكثر من 15 عام بعد علاج بالخلايا الجذعية. هذا الخبر يعتبر خبر واعد، ولكنه لا يعني علاج جاهز للجميع، بل يفتح باب بحثي أمام أمراض مناعية صعبة ويفتح التفكير أمام الباحثين. الخبر طبعا هذا يعني هؤلاء هذين الشخصين كانوا من أوائل من تلقوا علاج بالخلايا الجذعية لمرض مناعي ذاتي نادر يهاجم الحبل الشوكي والعصب البصري، وبقوا في حالة هدوء للمرض لأكثر من 15 عاما. الخبر مثير لأنه هون إحنا بنحكي مش بس عن تحسن مؤقت فقط، بل عن متابعة طويلة جدا لحالة مرضية شديدة. ولكن مهم جدا أن ننتبه، الحديث هون عن حالتين كانوا لافتات بالنسبة للباحثين، وليس عن علاج جاهز أو مضمون لكل المرضى. والفكرة اللي إحنا بدنا نسلط الضوء عليها إنه إعادة بناء الجهاز المناعي بالخلايا الجذعية قد تفتح باب لعلاج بعض الأمراض المناعية المستعصية، ولكن الطريق ما زال يحتاج تجارب أوسع ورقابة شديدة على الأمام. من الطب إلى الذكاء الاصطناعي، خبر ثاني طبعا قريب

حياتنا اليومية. في ذات المجلة نيتشر نشرت تقرير عن دراسات أولية بتشير إلى أنه الاعتماد المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي قد يضعف مهارات بعض المهنيين، من بينهن الأطباء، مهندسي البرمجيات كمان. الفكرة مش بس أنه الذكاء الاصطناعي السيء، بل أنه الإفراط في الاتكال عليه قد يؤدي إلى ما يسمى تآكل المهارات. الطبيب قد يصبح أقل تدريباً على التشخيص بنفسه، المبرمج من الممكن أن يصبح أقل تمرساً في حل المشاكل من الصفر. هذا الخبر مهم لأنه طبعاً يفتح سؤال أكبر، كيف نستمع أو كيف نستعمل الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة من دون أن نخسر قدراتنا. طبعاً هذا الحديث وفق أبحاث أخيرة وفق مجلة نيتشر العلمية. خبرنا الثالث من علم الأعصاب والدماغ. كان في خبر لافت عن تتبع نشاط خلايا عصبية فردية أثناء إنتاج الكلام. العلماء بحاولوا فهم كيف يبني الدماغ الجمل في الزمن الحقيقي، وكيف تشارك خلايا متخصصة في إنتاج اللغة. أهمية هذا الخبر إنه يقترب من واحد من أكثر أسرار الإنسان تعقيداً، كيف تتحول الفكرة في الدماغ إلى جمل منطوقة. وطبعاً كل كلمة نقولها تبدو عفوية، ولكنها في الداخل نتيجة شبكة دقيقة من الخلايا اللي بتنسق الفكر والصوت والمعنى. أما إذا تحدثنا عن المناخ، فمحيطات آسيا بتحطم أرقام قياسية في الحرارة. هذا لا يبقى طبعاً بداخل البحار، لأنه حرارة المحيطات قد تغذي أمطار أشد، أعاصير أقوى، رطوبة أعلى، ما يجعل الطقس المتطرف أكثر حضوراً. هاي كانت جولة أخبار على أخبار علمية من حول العالم اللي كانت خلال هذا الأسبوع المجلات العلمية تحدثت عنها، سواء من الخلايا الجذعية إلى الذكاء الاصطناعي والدماغ والمحيطات أيضاً.

قبل ما نكون مع ضيفتنا الجميلة هاجر عدوان، تعالوا نفوت هيك نحكي شوية، نكون أقرب أكثر لما بين الكيمياء والطب والمختبرات والإنسان أيضا. دائما في بداية علمك حتى لو كان الموضوع يبدو بعيدا عن الإنسان، ولكن لابد من ربطه فينا كبشر وعلاقة الإنسان بهذه المنظومة الطبية، من علاقتنا بالمرض، بالدواء، بالجسد، حين يصبح موضوع للمعرفة والسيطرة. المرض بالتجربة الإنسانية لم يكن يوما مجرد خلل بيولوجي، المرض كان دائما حدث يهز حياة الإنسان، بغير يومه، علاقته بجسده، علاقته بعائلته، بقدرته على العمل، وحتى في نظرته إلى المستقبل. عندما يمرض الإنسان لا يتألم فقط الجسد، تتألم معه اللغة، العائلة، الخوف، الذاكرة، وبصير في سؤال كثير: ماذا يحدث لي؟ ولماذا أنا؟ وهل أستطيع أن أستعيد السيطرة على جسدي من جديد؟ في المجتمعات القديمة فهم المرض بطرق متعددة، أحياناً كاختلال في توازن الجسم، وأحياناً كرسالة من عالم غير مرئي، وأحياناً كقدر أو كجزء من علاقة الإنسان بالطبيعة، بالطعام، بالمناخ، وبالجماعة التي يعيش فيها أيضاً. ولا مرة في المجتمعات القديمة كان المرض معزول عن الثقافة، كان يفسر داخل شبكة من المعاني. شو أكلت؟ من حزن عليك؟ من حسدك؟ هل غضب الجسد؟ هل اختل التوازن؟ هل يحتاج الإنسان إلى دواء أم إلى طقس أم إلى روحانيات أم إلى راحة ومصالحة مع نفسه ومحيطه؟ ومن بعدها وثورة الطب الحديث جاءت وتغيرت اللغة جذرياً، ولم يعد الجسد يفهم فقط من خلال الألم الذي يصف

0: يعرفه الإنسان، بل من خلال ما يمكن رؤيته وقياسه: الحرارة، الضغط، النبض، فحص الدم، صور الأشعة، التحليل الجيني، المسار الخلوي، الإنزيمات. صار في عالم مفاهيم مختلف. صار المرض شيء يمكن تعقبه داخل جسدنا. لم يعد السؤال فقط ماذا تشعر، بل صار أيضاً أين الخلل، كيف نقيسه، ما المؤشر، ما المسار، وأين يمكن أن نتدخل. يحضرني هنا الباحث ميشيل فوكو حين تحدث عن النظرة الطبية. فوكو لم يكن يتحدث عن الطب بوصفه فقط علاج، بل عن طريقة جديدة في رؤية الإنسان الحديث. بالطب الحديث جسدنا يتحول إلى مساحة مفتوحة للفحص والتصنيف والمراقبة والمعرفة، من الطبيب للمختبر للمستشفى، الملفات الطبية، التحاليل، الصور الطبية، كلها تصنع نوع جديد من النظر. نظر لا يكتفي فقط بسماع قصة المريض، بل يحاول أن يرى ما تحت الجلد وما داخل الخلايا وما الذي بداخلنا نحن كجسد. وبالتأكيد هذه النظرة الطبية منحت الإنسان الحديث قدرة هائلة على التشخيص والعلاج، ولكنها في الوقت نفسه غيرت علاقتنا بأجسادنا. صار جسدنا شيء نراقب باستمرار، نقيس السكر، الضغط، الكوليسترول، الوزن، النوم، المزاج، وحتى احتمالات المرض في المستقبل. فالطب لم يعد ينتظر المرض فقط، صار يحاول أن يتنبأ فيه، يمنعه، يؤجله، يخفف حدته ويسيطر عليه قبل أن يتطور. أما الدواء في قلب هذه القصة ليس مجرد حبة صغيرة نأخذها مع كأس ماء. الدواء هو أحد أهم رموز العصر الحديث، هو رمز لفكرة أن المرض يمكن فهمه، وأن الألم يمكن تخفيفه، وأن الجسد يمكن التدخل فيه، ولكنه أيضا رمز لمنظومة كاملة من مختبرات، من جامعات، شركات، تجارب، قوانين، براءة اختراع، وحتى الحق في الوصول إلى العلاج. لقائنا اليوم مع الباحثة هنا في الاستوديو هاجر عدوان ليس فقط للحديث عن الكيمياء، هو لقاء عن الطريقة التي يحاول فيها الإنسان أن يفهم المرض من أعمق نقطة ممكنة، لقاء عن الجسد، لقاء عن الدواء حين يصبح تصميماً، عن هندسة هذا الدواء، عن الكيمياء الحيوية وعن المختبرات. رح يكون لقاء جدا جميل. بعد الإعلانات رح نبدأ في لقائنا مع ضيفتنا الجميلة جدا هنا في الاستوديو هاجر عدوان. إذن فصل إعلاني ونعود، ابقوا معنا.
1: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات. طبعا زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال، وخصوصا محسني حشمال مبني حيفا. طبعا قسم العدفيم هون مستمعين راح تلاقوا فيه اكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وادوات الكهرباء، وباسعار طبعا من الاخر. يعني ناس، يعني اذا بتشوفوا الناس الموجودة هون، يعني ناس رهيبة، كله جاي يشتري تنزيلات على كل قطعة موجودة بمبني حيفا، محسني حشمال، عدفيم، كلها بتستاهل انه الكل يجي. فقط اليوم يوم ما بعد جنوني هون في محسني حشمال حيفا مبني، طبعا قسم الفوائد، الحملات خيالية وتخفيضات على كل الأدوات الكهربائية في المحل، من برادات، غسالات، نشافات، أفراني، مكيفات هواء، والعديد العديد، تخفيضات مجنوني هون في محل، والتنزيلات على كل الدكان، وأسعار مش راح تلاقوها بولا محل بس بمحسني حشمال مبني حيفا، قسم الفوائد. يعني خلينا هيك مرأة سريعة على قسم من الأسعار الموجودة هون. عندنا غسالة 7 كيلو إلكترا فقط ب299 شيكل، غسالة 9 كيلو سامسونج فقط ب990 شيكل، غسالة كبيرة جدا 12 كيلو، اسمعوا السعر منيح، 880 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا فقط ب690 شيكل، عندنا كمان نشافة 7 كيلو إلكترا فقط ب299 شيكل. أسعار مش راح تلاقوها بولا محل مستمعينا، وطبعا مستمعي إذاعة الشمس تعالوا وكونوا كتار، أسعار خيالية. عندنا فرن مبني سامسونج ب990 شيكل، عندنا جلاي إلكترا ب399 شيكل، عندنا بسكليت كهرباء اللي بنباع ب2000 و3000

3000 و4000 شيكل موجود اليوم هنا بمحسني حشمال مبني حيفا طبعا ب 990 شيكل. يعني سمعتوا سعر عن الشيكل 990 شيكل بتروح ببسكليت كهرباء. تعالوا وكونوا كتار موجودين هون للساعة 8. أسعار مش موجودة بولا محل غير بمحسني حشمال مبني حيفا قسم العدفيم. تعالوا وكونوا كتار. وطبعا موجودين احنا لغاية الساعة 8 بالليل وفقط اليوم في محسني حشمال مبني حيفا قسم العدفيم. وطبعا طاقم كامل هم بيستناكوا لأي سؤال أو مساعدة. وطبعا الخدمة بمحسني حشمال ولا أروع فقط في محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. إلى هنا.

0: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1999 شيكل، مكيف 1 قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف 1.4 قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي. أنتم تستمعون إلى علم علمك مع ابتهال حسن.

0: أهلا أهلا من جديد، عدنا في علم علمك الساعة 7:21 في استودياتنا في إذاعة الشمس. تحياتي لكل اللي انضموا إلنا على السمع، تحياتي لكل اللي موجودين من بداية مشوارنا طريق السلامة سوقوا على مهلكو، لكل الموجودين على الطرقات، وأيضا أجمل التحيات لكل الموجودين في كل مكان في هذا العالم على السمع على إذاعة الشمس. علم علمك يستضيف الباحثة هاجر عدوان. أهلا وسهلا فيك هاجر.
1: أهلا بيكو، كتير مبسوطة أني هون.
0: أنا مبسوطة أكثر. هاجر الباحثة في الكيمياء العضوية، صغيرة السن، كبيرة الأثر، كبيرة الإنجاز وكبيرة القلب أيضا. رح نحكي كثير عن مجالك اليوم، ولكن بدي أبدأ من الجائزة اللي أخذتيها مؤخرا، جائزة الريكتور، صح؟
1: صح،
0: جائزة The Rector Prize for Excellence in Research، للتميز الأكاديمي في الأبحاث.
1: صح.
0: بداية، مش أول إشي، مبروك، ألف مبروك، فخورين فيك جدا.
1: الله يبارك فيك.
0: طبعا مجالك الكيمياء العضوية، رح يكون معنا حديث طويل عن الموضوع، بس تعال نحكي، نبلش من الجائزة. شو هاي الجائزة؟
1: الجائزة اسمها ريكتور برايز فور إكسلنس ستودنت، اللي هي مش منحة، هي جائزة اللي بتنعطى لطلاب اللقب الثاني أو لطلاب اللقب الثالث، اللي بتركز على شغلتين: المعدل العلمي بالكورسات، وبرضو بتركز على قديش إحنا قدمنا من ناحية بحث، نشرنا مقالات. فأنا أخذتها الحمد لله، لأنه جبت معدل عالي 99.22 الحمد لله، وإنه نشرت مقالات مش متوقع إنه ننشر مقالات لقب الثاني، ولكن إني قدرت أنشر مقالين بمجلتين مرموقات اللي هن الأورجانيك لاترز وجورنال أوف أورجانيك كيمستري، وبرضو نشرت ريفيو أرتيكل اللي هي موسوعة علمية اللي فيه بيها تلخيص لمجال اللي هو أخذ جديد جائزة نوبل، اللي هو الروتاكسينز اللي مش مدروس كتير.
0: جميل جدا، أنا جدا فخورة أنك ضيفتي اليوم. إحنا أمام باحثة واعدة وكبيرة، يعني أنا أراكي بعد كم سنة إن شاء الله بالمستقبل الجدا قريب باحثة عالمية تصدر الأبحاث والتجارب العلمية.

0: ويذكر اسمها في أهم المؤتمرات العلمية. هاجر
1: شكرا لك. الله يسمع منك، أتمنى أنه أقدم أكثر من مقدم منه أسا ويطلع إشي بفيد العالم وإشي جديد ما تفكر به من قبل. هذا حلمي.
0: هاجر، يعني عشان نكون الصورة عن جد واضحة، أنت صغيرة السن، قديش عمرك؟
1: عمري 23.
0: العمر كله يا رب. وهاي الأبحاث العلمية والمقالات اللي نشرتيها والإنجازات العلمية، هذا المستقبل الواعد. كنا نحكي إنه في شهر 10 أنت مبلشي كمان دكتوراه في الكيمياء العضوية. من وين بلش الشغف في هذا المجال؟
1: الإشي بلش لحبي للكيمياء، هو كان من الثانوية لما تخصصت كيمياء محجبية. ما كنتش أعرف إنه التخصص هذا، بس إنه كنت أفكر مجرد تخصص وبس بدي أخلص ثانوية. بس اكتشفت إنه الكيمياء هو عالم ما شفت منه من قبل. شاف إنه إحنا بنصنع حمر، وإنه الحياة حوالينا إحنا مش منتبهين، بس هي كلياتها كيمياء. ومن هون بلشت إن أحب الكيمياء، كنت حابة أعرف عنه أكثر من الأشياء اللي أتعلمها بالثانوية. فقرأت أكثر عنه وشفت إنه قديش في بيو مجالات، وزاد قديش أنا مهتمة بالكيمياء لما فتت الجامعة وشفت كورسات كثيرة ومجالات كثيرة. وأكثر إشي حبيت لما أنا درست الكيمياء العضوية، اللي سمعت عنه إنه هو موضوع صح صعب، بس حبيت شاف انه احنا هذا اللي خلانا نحب الكيمياء، انه شاف انه عندنا ماده بسيطه بنبدا منها وبالاخر بدنا نوصل لماده معقده اللي ممكن ما شفش في انشاء شيء مشترك بيناتهم. ففي اكثر من طريقه نصل، بس لازم نفهم من حالنا شو هي كلياتهم بيطلعوا غلط، ما عاد طريقه واحده، لازم نعرف شو هي هاي الطريقه. فكان الاشي اشبه بالشطرنج، فهذا اللي خلاني احب اكثر الكيمياء، وحتى سنه ثالثه اني تخصصت بالكيمياء العضويه.
0: يعني ما اجملك، يعني انا مبسوطه، وحتى يعني بتلقى رسائل يعني مدح، وعن جد قديش المستمعين قاعدين وبسمعوك هيك بشغف. لأنه بتعرفي عن جد هاجر، إحنا في مجتمع اللي اليوم وسائل التواصل، الجيل الجديد عم بيكون هيك كتير في تشتيت وتشتت بالنسبة لهذا الجيل. مش سهل أبداً شاب في عمرك إنها تختار هذا المسار البحثي الثقيل المهم اللي يفتقد إلى مجتمعنا، ويكون عندها هذه الرؤية الثاقبة زي ما أنا شايفة عندك.
1: هي الإشي أكيد إنه صح، في شغلات اللي ممكن اللي أسا هي تلهي الطلاب، وما عن جد إنه يحبوا التعليم ويفكرون بس إشي إحنا لازم نخلصه. بس الشغل إنه هاي شغلات نقدر نوازن بينها وبين الأشياء اللي بتفيد المجتمع بالنهاية، إنه بنسأل حالنا لما إحنا شو ممكن نترك أثر هون بالعالم. ف المجال هذا الكيمياء انه مش فيش بيه كتير، وصح فيه كتير بحثات، بس مش مدروس لدرجة العميقة. في كتير شغلات احنا بعدنا مش فاهمينها، فكنت حابة انه عشانه مش زي اي مجال انه خلص معروف عنه كل شيء، بدي اعرف عنه اكثر. ففي حتى بهذا الاشي متعة، مش بس متعة باشياء اللي هي ما فيها تعليم، برضو الاشي فيه متعة، وحلو نكون انه احنا سبب اللي نتج بيه بحث. هذا اشي كتير بشرف.
0: أصدرت ثلاث مقالات، كنت شريكة في كتابة ثلاث مقالات.
1: المقال الأول اللي نشرناه كنت بيه كاتبة أولى، يعني أنا أكثر حدا ساهم بيه وشاركت بكتابته. فهذا كان سنة 2025، اللي بيحكي عن كيف إحنا بنصل لمواد اسمهن تايزولز. ومن هون بسبب هذا المقال قدرنا نصل لفكرة ثانية عن طريق تغيير بسيط، اللي هي المقال الثاني، واللي هو بسنة 2000 هاي السنة انتشر جديد 2026، اللي هو الإيرلين ماير أزالكتونز. ونشرت برضو الموسوعة العلمية 2025 إنه عن موضوع مختلف تماما عن الهيتروساكلز اللي هني أول مقالين، وهو الروتاكسينز اللي هو مش كتير بيشتغلوا بيه البلاد، تقريبا بس 6 بالبلاد وبالعالم برضو عدد قليل. وهو زي ربح بجائزة نوبل لأنه غير العالم، صار تفكير جديد بالنسبة للروتاكسينز، مش زي الكيمياء الطبيعية. فبالمقالين المقالين اللي نشرتهن كنت كاتبة أولى، وبالموسعة كنت كو أوثر يعني مشاركة بالكتابة، والحمد لله انتشروا بمجلات عالية مثلا زي الكوميونيكيشن كيمستري اللي هي تحت نيتشر.
0: جميل جدا. تعال نبلش بالموضوع. أنا رح أرجع أحكي، أنا مهم إلي كمان أحكي عن كمان وجودك كامرأة في هذا في هذه المجالات البحثية، ولكن إذا تحدثنا عن الكيمياء العضوية، شو يعني كيمياء عضوية؟ ماذا نقصد بذلك؟
1: كيمياء عضوية، الكيمياء بتنقسم لقسمين، يا عضوية غير عضوية. الكيمياء العضوية هي أي إشي بالعالم في بيو كربون، لما عنصر الكربون اللي هو سي أو سي 12 موجود بأغلب الشغلات بحياتنا، يعني حتى نقول التلفون تبعنا مصنوع من تشيبس اللي هني كربون، أي إشي في بيو كربون بصير عضوي، أو حتى المنتجات اللي إحنا بنأكلها أغلب الشغلات بالعالم هي عضوية. الغير عضوي اللي هو مختلف تماماً العكس، وأي إشي فيش بيو شالي كربون، فال مثلاً بيستعملوا الأشياء اللي بتسرع التفاعل، هاي كلها غير عضوية.
0: شو يعني العمل، يعني العمل في هذا المجال إيش بالنسبة لإلك؟ يعني أنت موجودة كل الوقت في المختبر العلمي، ماذا يعني لك التواجد في هذا المجال؟
1: الإشي هو بحس إنه تحدي يوم يوم، وبحب هذا الإشي إنه يخلص يومي وأنا إنه قدمت إشي استفادت إشي. زي كل يوم أنا بطلع بفكرة، مش إنه حدا مثلا بقول لي أعمل بعطيني تعليمات وبخليني أساوي تفاعل، إنه بخلص يومي وأنا عارفة إنه عملت إشي بسبب إنه خطرت لي فكرة أو قدرت أتعامل مع إشي. فكيمياء العضوية هي إنه بعمل غير الرسومات اللي كانت مجرد رسومات عندي على الورقة، إني قاعدة بعملها بالمختبر يوم يوم وبتعامل معاها، إنه ممكن أشوف الإشي بشكل جزء قبالي ما أعرف شو اللي قبالي، بس بالنهاية بقدر إني أشوف اللي أنا فكرت إنه رح يطلع معاي على الورق بشوفه بالنهاية بنهاية المطاف بآخر اليوم على الأشعة. فالإشي كتير حلو إنه أخيراً الإشي اللي تعلمته بتعامل معاه يوم يوم وبحل مشاكله، زي بخلص اليوم وأنا زي بكون راضي عن حالي.
0: احكي لي مشاعرك هون، يعني عن جد شو أكثر صفة مثلاً بتحسي إنه أنت كباحثة تحتاجي أو يحتاجها الباحث؟ هل هي مثلاً الصبر، الدقة، شو يعني؟ رح نحكي عن كمان نتائج أبحاث اللي كمان مرات بالصدفة أو مش بالصدفة، أو بيكون هدفها إشي وبتتحول شيء مختلف. فشو أكثر صفة يحتاجها الباحث في هذا المجال؟
1: في كثير صفات اللي هي لازم تكون عند الباحث. أول إشي كل بحث هو بيبدأ بسؤال فضول، يكون عنده فضول وبيسأل سؤال بحثي، بيسأل هل أنا بقدر أصل لهذا الإشي، تشوف شو بصير لو بغير إشي بسيط بالتفاعل معروف، هل رح يؤدي لتفاعل ثاني. غير الفضول لازم يكون عند الباحث الصبر، كل بحث إنه باخذ وقت، الأشي مش بس مجرد أيام، باخذ أشهر، باخذ سنين، فالإشي بده صبر. النتيجة اللي بدنا إياها المعقد، هاي اللي بدنا نصل لها بالآخر، هاي بدها وقت طويل، بدها صبر، لو إنه بدون الصبر نستسلم وما بنصل للإشي اللي وصلنا له بالآخر. وبرضه الشغل تبعنا هو مش بس إني بدي أخلص إشي، برضه لازم يكون دقة. الدقة، إذا أنا بشتغل بدقة معناته على لما أشوف النتيجة بالآخر مثلا صار فيها مشكلة، بعرف إنه أنا ما كنت مشكلة من الدقة تعيته، في مشكلة من طرف ثاني، هاي بهون علي. وأهم إشي إنه أهم صفة إنه ما نستسلم للفشل. بحب كلمة فشل لأنه هي لازم الشغلة إنها ما بتزبط معاي شغلة، هاي اسمها نتيجة مختلفة، مش إنها ما زبطت أو إنها فشلت، هاي نتيجة مختلفة، ونتيجة هاي بتعلمني إشي اللي بخلينا أغير المجال. ممكن أطلع بكون كل الوقت طلع من زاوية واحدة، بس أسا بتغير الزاوية، وكل إشي ممكن أغلط غلطة أو تصير مشكلة مش زي ما أنا بدي إياه، بس يعطيني إشي أحلى مما أنا كنت أو أحسن من اللي كنت متوقع يصير.
0: وكأنه الكيمياء عن جد، الكيمياء العضوية والمختبر، تعطينا كمان دروس للحياة.
1: صح، الكيمياء إنه الصبر الموجود بالمختبر اللي احنا بنعيشه يوم يوم، ان كان التفاعل مش ضابط، بعلمنا انه قديش أنا ممكن أتحكم بحالي إذا شفت نتيجة مش منيحة، يعني ممكن نشوف شغلات كثير ما بتعجبنا باليوم بتصير معانا ما نجحت معانا، ممكن زي نحس إنه بطلنا نثق بحالنا. بس إذا إحنا هاي الشغلة بتصير معنا كثير بالمختبر يوم يوم، فأنا بكون متعودة على هاي الشغلة إنه ما بتزبط، لأنه هذا الطبيعي ما يزبط، وإذا كل ما تكرر الإشي كل ما تأكدت إنه فعلا هذا إشي طبيعي. فالإشي عن جد بيساعد حتى بالحياة، لأنه لو ما اشتغلت يوم يوم على الإشي ما رح أكون متذكر هاي الشغلة.
0: جميل.

0: جدا. هاجر، نكمل في هذا الحوار الممتع جدا والجميل والراقي بعد الإعلانات. مستمعاتنا ومستمعينا، فاصل إعلاني قصير ونعود، ابقوا معنا.
1: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا مرة جديدة. زي ما ذكرنا، إحنا اليوم متواجدين في واحد من فروع محسني حشمال، وخصوصا محسني حشمال مبني حيفا قسم العدفي. بندعي جميع الزبائن اليوم ليوم التنزيلات الأكبر بالبلاد وجنون الحملات هون في محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. هون راح تلاقوا فيه أكبر التنزيلات على كتير من المعروضات وأدوات الكهرباء وبأسعار من الآخر، يعني لجميع المستمعات والمستمعين. طبعا أنتوا بس سامعيني وأنا شايف المنظر، كرنفال من المبيعات، بحر من الناس الموجودة هون، كل حدا عم بيشتري على قسم البرادات، النشافات، الغسالات، الفراني، المكسرات، الميكروغالي، كل اشي موجود هون عليه سعر خاص وفقط اليوم وفقط في محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. واسعار بتتصدقش يا جماعة الخير، اسعار بتتصدقش. عندنا مثلا على سبيل المثال غسالة كبيرة 12 كيلو، اسمعوا السعر 880 شيكل. عندنا غسالة فتحة علولية إلكترا فقط ب 690 شيكل، نشافة 7 كيلو إلكترا ب 299 شيكل، فرن مع غاز إلكترا ب 399 شيكل، فرن مبني سامسونج فقط ب 990 شيكل، عندنا فرن مبني ساوتر فقط ب 490 شيكل، جلاي إلكترا ب 399 شيكل، جلاي بوش ب 990 شيكل، وكتير كتير كتير كتير أسعار اللي مش موجودة، موجودة بس بمحل واحد وبس اليوم وبس للساعة 8 فقط في محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. يعني المنظر زي ما بيحكوا، المنظر مش زي الحكي، ناس ملان جاي تستغل الفرصة، تعالوا وكونوا كتار، وإحنا متواجدين هون فقط للساعة 8، استغلوا فرصتكو، دور سيارتك، دوري سيارتك، تعالوا واستغلوا هاي الأسعار، لأنه هاي الأسعار بس لليوم وبس بمحسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. جميع الأدوات الكهربائية في المحل، من برادات، غسلات، نشفات، أفران، مكيفات هواء، وكتير كتير كتير قطع من الكهرباء، تخفيضات مجنونة في المحل وتنزيلات على كل الدكان، وأسعار مش راح تلاقوها بولا محل، كمان مرة فقط بمحل واحد وبس للساعة 8 اليوم، محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. حط على الويز محسني حشمال مبني حيفا وبتوصل لعنا لهون. وطبعا الالتزام بأرخص الأسعار، لأنه أسعار عن هالشكل مش موجودة بولا محل، بس موجودة عنا هون ولغاية الساعة 8 بالليل وفقط اليوم في محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. وطبعا طاقم كامل هون وطاقم كبير بيستناكو لأي سؤال أو مساعدة، وطبعا الخدمة ولا أروع في محسني حشمال مبني حيفا قسم الفوائد. إلى هنا.

0: حبيبتي، أنا خلصت كل المشتريات بالسوبر وضل مواد التنظيف، فهميني شو أجيب؟
1: تغلي بش حالك، لأنه دايموند فتحوا الفرع 16 بسخنين وعندهم أحسن مواد وأدوات تنظيف وأوفر لك وعالسريع.
0: ريحتيني، الله يريحك.
1: دايموند، حبي بيتك أكتر.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا، طعم الحياة.
3: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لحياتي. وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
4: أنتم تستمعون إلى علم علمك مع ابتهال حسن.
5: عدنا من جديد، أهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا في هذه الحلقة من علم علمك. كل تحيات لكم أينما كنتم. تحياتي أيضا لضيفتي هنا في الاستوديو الباحثة هاجر عدوان. أهلا وسهلا فيك.

0: هاجر.
1: أهلا بكم.
0: الباحثة طبعا في الكيمياء العضوية، الباحثة في اللقب الثاني على مشارف طبعا إنهاء اللقب الثاني في الكيمياء العضوية، صحيح؟
1: صحيح، في شهر 10 إن شاء الله بخلص اللقب الثاني، بقدم رسالة وإن شاء الله بتم اللي بعدها الدكتوراه
0: بإذن الله، بالنجاح والتوفيق. هاجر، إذا شرحنا في لغة مبسطة ومفهومة للجميع، شو الشيء اللي هاجر يعني تقوم فيه من خلال أبحاثها؟ هل هو مثلا بناء أدوية؟ هل هو بناء مثلا مواد كيماوية؟
1: اللي أنا بعمله المختبر إني ببني جزء اللي هو بالنهاية بطوروه لأنه يكون دواء، أو إنه بطوروه إنه بعمل عليه أخرى تفاعل مكمل اللي بنصل لإشي ثاني اللي هو دواء. فاللي أنا بعمله لما أقول بناء جزيء، هي مش إنه مثلا ببني إشي أنا شايفته قبالي زي مثلا ببني جسر أو دار، أنا ببني إشي اللي أنا ما شايفته قبالي بالعين المجردة، بس بالنهاية بغضر إن أشوفه بطريقة ثانية. فأنا بيكون عندي زي مادة بدائية اللي احنا نشتريها، وهاي المادة بكون انا عندي بالاول فكرة انه لو بعمل عليها هذا سلسلة التفاعلات هاي، انا حسب رأيي انه بعد انه ما بحثت علميا انه لازم يطلع هذا الاشي بالنهاية. انا عندي مثلا بكون فكرة بدائية، بس بعد ما اعمل كل هاي السلسلة وانظف الحمر، بروح افحصه بالاشعة اللي هي رح تكون العين تعيتي انه شوف شو هذا اللي طلع معي. ممكن يطلع الاشي اللي انا بديه، ممكن يطلع اشي مختلف، بس اذا طلع اشي مختلف بيعنيش انه هذا كان اشي مش منيح، لانه رح يعلمني شو اغير لاصل اشي بديه، او ممكن اصل لاشي احسن منه.
0: يعني انت تبنين الاساس لكل هذه المواد؟
1: انا ببني اللي مثلا اللي بعمله انا بالبحث تبعي خصيصا اني بعمل اشي اسمه هيترو سايكلز، اللي هن الهيكل الاساسي عشان يعملوا الدواء. يعني اي دواء، اغلب الادوية الموجودة هي زي تخيلوها زي قطعة ليجو، وهاي قطعة الليجو الأساسية هي اسمها الليتروسايكلز اللي أنا ببنيها، ومنها بصير يضيفوا عليهن التفرعات تيعملوا الدواء الكامل. فكثير مهم إنه نلاقي طرق كيف نعمل هاي القطعة الأساسية، الهيكل الأساسي، عشان أغلب العلماء بيستخدمها تنين يعملوا الدواء اللي بدهن إياه بالآخر. فأنا أكثر إشي ببحث به هو شو ألاقي الطريقة الأسهل مقارنة بالطرق الموجودة أصلاً أسا بالمقالات أو بالعلم، وألاقي طريقة أحسن من هيتا، وأقول ليش لقيت طريقة أحسن من هيتا، عشان إشي ها بيشتغلوا بيه بكميات كبيرة ومختلف الأدوية، ملان أدوية بيكون أساس على الهيتروسايكلز.
0: شو المادة الكيميائية الأهم هون هاجر؟
1: المادة الكيميائية المهمة لأن الطرق تعيتي اللي غدنا نصلها هني بتأسس الأساس تبعهن على مادة كيمية كثير مهمة اللي هي حوامض الأمينية. الحوامض الأمينية هني موجودات بجسمنا، إذا سمعتوا عنهن هني الحجر البناء للبروتينات بجسمنا، ومش بس بجسمنا موجودات، هني برضو موجودات بالطبيعة، وجسمنا كثير مألوف إلو هاي الحوامض. الحوامض هاي يعني لما نقول حامض يعني في بيو زي مجموعة وظيفية منقولها بالكيمياء كربوكسيليك أسيد، واللي هي بتحتوي على الكربون والأكسجين، وفي بيها برضو عشان الاسم الأمينو أسيد، يعني في بين برضو إشي اسمه أمين اللي هو سمعتوا عنه عنصر النيتروجين، فمع بعض هتمنتج عنا الحامض الأميني. هاي أساس البحث تبعي، إنه منها ببدأ، هي نقطة البداية، ومنها أنا بصل بالآخر للبدياتو الحمر اللي هو الهيتروسايكلز.
0: ليش هالقد مهم هاجر المرحلة الأساسية هاي عن جد في تحضير المركبات الطبية والأدوية؟ ليش هي مرحلة اللي هي عن جد أساسية ومهمة؟ ليه أهم مرحلة؟
1: هاي هي أهم مرحلة، لأنه كل إشي بيبدأ من ناحية الأدوية. الأصعب جزء هي إنه كيف نعمل الأدوية بكميات كبيرة. عشان نعمل أدوية بكميات كبيرة قبل ما يصير بالآخر دواء كامل، بدنا نعمل الأساس تبعه. الأساس تبعه هو أكبر مشكلة، ولازم إن نلاقي طريقة اللي بالآخر نحصل على الحمر أو المادة بكميات كثير كبيرة، وبرضو نبدأ من مواد اللي هي رخيصة ومش مضرة للبيئة، وحتى المواد اللي منضيفة عليها هي برضو مش مضرة للبيئة. فإذا هذا هو الأساس تبعنا، نبدأ من هاي النقطة اللي هي بالمختبر، نعمل الإشي الأساس ومنه نزيد عليه الأشياء اللي بتخلي الإشي بالنهاية دواء. إذا هي نقطة الأساس تبعنا وبنعمل منها كميات كبيرة بالسوق، فلازم

0: لازم نلاقي طريقة اللي هي سهلة ومش خطيرة عشان إحنا متعامل معها يوم يوم, وبآخر لما نتبر الكمية
1: تكون متاحة كمان,
0: بصير متاحة.
1: في كمان أهمية لطريقة التحضير تبعت هاي المواد. يعني ذكرتي أثناء حديثنا سابقا أنه في أهمية لطريقة التحضير اللي أحيانا تؤدي إلى نتائج أخرى, مش بالضرورة هي نتائج خاطئة وإنما تؤدي إلى نتيجة أخرى, يعني ممكن تكون مختلفة عن أنا شو بدي. قديش في أهمية عن جد للطريقة اللي أنا أحضر فيها هاي المواد؟
0: الطريقة هي كتير مهمة. الكيمياء العضوية هي متأسسة على الطريقة نفسها, لأنه أهم من إنه شو بدصل أنا بالآخر. هي فكرة أتمن, مهم جدا العامل اللي هو أتمن خطوة أنا دعمل عشان أصل للإيش بديها بالآخر. يعني كتير بتطلعوا أنا وصلت للإيش بديها بالآخر, ما رح يكون الإشي هالقد مساعدني, لأنه أهم إشي أتمن خطوة أخذت. إذا واحد مثلا أطلع طريقة اللي هي بقدر أعمل هذا المادة عن طريق 5 خطوات, بس أنا باجي بطلع عن طريق خطوة أو خطوتين, أكيد رح اختار الخطوتين. أخرى عامل اللي هو المادة اللي أنا المواد اللي بستعملها هي خطيرة ولا لا, مضرة للبيئة ولا لا, عامل اسمه جرين كيمستري صار مهم كثير بالأوقات الأخيرة.
1: الكيمياء الخضراء,
0: كيمياء الخضراء
1: اللي هي كمان تراعي يعني مواردنا على هذه الأرض.
0: صح, لأنه بدنا إشي اللي هو بنقدر ننتجه نعيد إنتاجه أخرى مرة, أو إشي اللي هو مش راح يأثر أسا ينتشر الغاز تبعه ويأثر على البيئة. بدنا إشي حتى برضو مش مضر إلنا, لأنه إحنا اللي راح نمضي أكثر وقت بدنا نصنع هاي الشغلات.
1: يعني هذه البنى اللي تقومون فيها مهمة في توصيل الدواء. في مصطلح كمان هو توصيل الدواء, ليش هالقد هاي مهمة وشو يعني توصيل الدواء؟
0: توصيل الدواء أو منسميه دراج ديليفري, هي إنه إحنا لما نأخذ دواء مش بسهولة هو بيصل وين بدنا إياه, هو ما بيعرف يروح وين إحنا بدنا إياه. عشان أخليه يعرف وين يروح إياه لازم إنه نزيد له أشياء اللي راح تسمح إنه يصل للمحل الصح. مثلا أغلب الأدوية ما بتذوب بالدم, إذا ما بتذوب بالدم يعني بمعنى ما بتذوب بالمي, فعشان نخليها تذوب بالدم إحنا نغلفها بإشي اللي هو بنفسه بذوب الدم. مثلا عندي الدواء بدي أغلفه بإشي اسمه, إحنا بنشتغل على أشياء اسمها الماكرو سايكلز اللي هني من جوا ما بذوبوا بالماي, فهني مناسبات لهذا الدواء الغير مذاب بالماي فبغلفوه, بس من برا هني بذوبوا بالدم أو بذوبوا بالماي, فأسا كإنهن مغلفين وهو ماشي معاهن بالدم, وهذا بخليه ينتشر بالجسم. بس عشان يصل للمحل الصح اللي إحنا بدنا إياه لازم إنه نخلي بس مفتاح واحد اللي يفتح القفل عشان هو أسا يطلع. فلما هو يفوت على الجسم نقدرش نمنع أنه ينتشر لكل الجسم, وأكيد رح ينتشر لكل الجسم, بس هل رح يتفاعل بكل هاي المناطق ولا لا؟ عشان بدنا إياه بس يتفاعل المنطقة اللي إحنا بدنا إياها وما يسبب أضرار محلات ثانية, معناته زينا نقفل حوالات وقفل ونخليه يفتح بس مفتاح واحد, وهذا المفتاح بس موجود بالمحل اللي إحنا بدنا إياه. مثلا إذا عندنا ورم سرطاني معروف عنهن في بيهن حوالى الورم بيكون في بيئة اللي هي حامضية بدرجة معينة. فأنا إذا عارف هاي الفكرة بس هون موجودة, معناته باجي بحط قفل على الحلقة المغلفة الدواء تبعي وبخليها بس تفتحش, يعني تفتح يعني تتفاعل بس مع مفتاح واحد, يعني بس مع مادة واحد, وهي المادة موجودة بس وين في الورم السرطاني, أو بس لما تكون حولها بيئة اللي هي بدرجة حموضة معينة بتأفشر هذا التفاعل يصير.
1: اللي هو الجزيء اللي أحضرته من البداية اللي وكأنه بيشتغل زي بوابة أو صمام أمان.
0: الإشي اللي احنا حضرناه هو نسميه روتاكسينز, اللي هن الإشي الموضوع الجديد اللي فات على الكيمياء, اللي هن زي تخيل هيكل كبير مكون من عدة قطع. القطع الأولى هي الدواء تبعنا الأساسي, فتخيلوا زي محور, وهذا المحور الدواء اللي ما بيذوب ما رح يصل لمحل بالجسم, أسد غلفه بالماكرو سايكل اللي رح يخليه يذوب جوية الدم, وها مش كفاي بما أنه تخيلوه محور وفات بهذا الخاتم, أسد هو رح يطلع من الخاتم فيش إشي ماسكه جوية الخاتم, فإحنا لازم نهندس إشي يخليه جويته. فهذا الإشي إحنا زي كأنه منحط على طراف الدواء من جهتين هذا المحور, منحط زي كرة كبيرة. هاي الكرة كبيرة هي مواد كيميائية اللي إحنا منقولها بلكي, زي بتيجي كبيرة بالحجم تبعها, فزي كأنه لما نحطن على جنابه بيعلق بهاي الحلقة, فهذا كل المبنى مع بعض الدواء اللي عالق جوية الحلقة كبيرة إحنا منسميه روتاكسينز, وهذا هو اللي رح يوصل لإن الدواء بالآخر.
1: وهو زي ما قلتي إنه الدواء بيوصل للمحل اللي إحنا بدنا إياه.
0: الدواء بيصل لكل المحلات بالجسم.

0: بس بيفتح بس بالمحل اللي بدنا اياه, لانه ما بنقدر نتحكم وين يروح الدواء, لانه الدم بيمشي بكل انحاء الجسم.
1: صحيح.
0: بس مش راح يفتح, مش راح ياثر ولا يضر جسمنا, لانه بالنهايه صح جسمنا راح نخسره, راح يطلع من الجسم, بس في جسم كبير راح يصل بالنهايه اكيد راح يمرق بالمنطقه اللي احنا بدنا اياها, وبهي المنطقه بشعر بدرجه حموضه, بشعر بدرجه حراره معينه بهذا الجسم اللي بتخليه يفتح, او في ماده غاد اللي بتخليه يفتح. بشكل عام في عنا إنزيم, الإنزيم هو بيكون زي نص قطعة الليجو تبعيتنا, والدواء تبعنا هو المكمل لإله, فلما يصل غاد بس هو المكمل الوحيد لإله, فبتكمل بيعمل زي مكعب وبيعمل التفاعل.
1: جميل جدا هجر, يعني من الأبحاث اللي عملتيها شو النتيجة الأهم برأيك اللي وصلتوا لإلها واللي تعتبر عن جد كانت مفاجئة لإلكو؟
0: أكثر نتيجة صلنا لها مهمة إنه إشي كتير جديد, إنه ينعمل هيتروساكز من أهم اللي المركبات بالكيمياء, بس عن طريق الحوامض الأمينية. هذا إشي ما كانش موجود من قبل, والإشي هذا جديد فات, فإنه إحنا قدرنا نجيب إشي جديد للعلم, إنه من حوامض أمينية نعمل منها إشي هالقد مهم زي هيتروساكز. هذا كان الإشي الجديد
1: واللي هو طبعا البحث خاص فيك وانتو كفريق بحثي.
0: البحث هذا بس لفرقتنا احنا, في فرقة عيدنا بالمختبر اللي المسؤول عنها الدكتور عبد سعدة, احنا مقسمين لنصين. الجزء الاول هو بيشتغل على روتاكسينز, روتاكسين مختلفات, ممكن دي وصله دواء, ممكن دي وصله الصبغة اللي بتلون عضو جسمنا عشان تبين اذا في مرض ولا لا. بس القسم الثاني انا انه مسؤول عنه, احنا بنشتغل على الشاف اللاقي الطرق نعمل هيتروساكلز اللي اساسات الادوية, او اللي بيكونوا عميل وسط, نعمل ممكن إشي ثاني زي الارلمار ازالكتونز اللي كان مشروع الثاني, اللي هو مش هيكل اساسي انه لدواء, هو عامل وسيط اللي منه اذا بحط عليه اخرى تفاعل اسا بصل لإشي ثاني مهم زي البيبتيديم اللي هن زي حلبونيم اصغر مش حلبونيم تملات, او بوليميرم اللي هن البلاستيك تبعنا هو بوليمير, هن سلسلة مركبات جزئية مرتبطة ببعضها طويلة.
1: نعم هاجر, يعني قبل ما أنهي الحلقة وأنهي هذا اللقاء الجميل معك, يهمني الحديث عن هاجر الباحثة, المرأة التي انطلقت من مجتمعنا العربي إلى عالم الأبحاث الكيميائية, الأبحاث العلمية, وتكتب اليوم في أهم المجلات العلمية. شو الرسالة اللي تشعرين أنك تؤدينها كامرأة, كشابة من مجتمعنا العربي انطلقت إلى هذا العالم؟
0: اللي بدي أوصله إنه قد ما إذا أنتوا بتحبوا الإشي عن جد, أبدا لازم تنسوا إنه الإشي هو بس مثلا مش للمرأة, هو دائما الإشي برضو للمرأة وللشاب. هذا الإشي أبدا مش حاجز, إحنا عنا طريقة تفكير اللي بتختلف مرات عن الجنس الآخر. إحنا من عنا أكثر إنه نصبر على الإشي, إحنا منفكر بالإشي ممكن بطريقة مختلفة إذا جديد إنه فتنا بهذا المجال أو عطونا مجال نفوته, فمنفكر لسه بطريقة ثانية, منصل لأشياء هني ممكن ما يفكروا بها.
1: يعني الصفات الأنثوية ساعدتك كباحثة أكثر؟
0: الصفاتي إنه طولة البال, أو ممكن إنه حسيت إنه كل حدا بفكر من مرحلة آخر, مثلا المسؤول تبعي, المسؤول عني دكتور عابد سعد فكر بطريقة معينة, فممكن أنا أفكر بطريقة ثانية هو ما فكر بها, فحسيت إنه إحنا عنا طريقة تفكير جديدة, ويعني كوني امرأة, فهذا الإشي زي فخر بيعطيني أفضلية, زي ما عند الشباب أفضلية معينة إحنا عنا أفضلية ثانية.
1: جميل جميل جدا هاجر, كيف ممكن أن نربي أجيال مفكرة باحثة تتمتع بتفكير نقدي, بقدرة على البحث, على الإنتاج, على يعني على أن تكون لامعة مثل الباحثة هاجر عدوان؟
0: شكرا لك. هو الشغلة هي إنه كل شيء بيبدأ من حب الاستطلاع. إذا إحنا عنا إشي إحنا حابين نحققه, لازم ننسى الخوف بالنسبة لهذا الإشي هل رح نحققه ولا لا, لأنه إن المطلع على أي عالم أصلا موجود هو ما انخلقه عنده العقل عنده إياه, وما خلق عنده الفكرة اللي وصل لنا إياها. كل حدا بيبدأ من نفس النقطة, كل حدا بفوت جامعة بفوت مش إنه يفكر إنه اللي فايت معاه بالجامعة هو أحسن منه فات, كلنا نبدأ من نفس النقطة وكلنا بنغدر. إذا أنتوا بتحبوا إشي

0: وانتوا تشتغلوا على هذا الاشي قولوا خليه حاطين براسكم انه انا بالنهاية اكيد رح اصل ان شاء الله رح اصل لهذا الاشي، فيش اشي بمنعني انه اصل اله. واذا وظلكم زي اقنعوا حالكم انا بالنهاية رح اعمل اشي اللي الناس الثانيين ما فكروا بي، رح اصل اشي احسن مما الناس متوقعينه. اذا بظل فكركم هذا الاشي بصير الناس الثانيين هن الاشي العادي حواليكم، وانتو دائما تخيل حالكم احسن منهن. وهذا جد عن جد ساعدني كثير انه دائما افكر انه بقدر اعمل احسن واحسن، والاشي مش بس مجرد علم، الاشي انه أكبر من هيك، مش بس دخلص لقب، لا بدي أعمل إشي عن جد يأثر، عشان يخليه يأثر بدي أخليه يعني من جواتي يطلع الإشي،
1: ليس فقط لقب للإسم وإنما للتأثير المجتمعي الحقيقي.
0: صح
1: هجر، يعني عن الدعم العائلي هيك قبل نهاية الحلقة هيك باختصار، كيف العائلة تعاملت؟ يعني تواصلت مع الوالد وكان متعاون جدا وواضح إنه من الداعمين الأوائل معك، احكي لي عن هذا الموضوع.
0: عائلتي كثير كثير بقدرهن، ربنا يحميهن كلياتن، ان كان ابوي او امي او اخوي. اخوي اصغر مني بسنتين اسمه صقر، وابوي وامي كانوا من اول داعميني، يعني لما قالوا لما فتت الجامعه خلونا نختار شو الموضوع اللي انا بحبه، ولما قلت لهن بدي افكر بان اتم لقب ثاني او لقب ثالث ابدا ما عرض شيء، بالعكس اني تحمسوا للإشي وزي اول حدا مثلا بالعيله اللي ممكن يصل لهاي المرحله، فدعموني من ناحيه معنويه من ناحيه ماديه، وفروا لي كل إشي، وكانوا دائما إنه ما يصير إشي ما يصدقوا إنه ينشر الإشي، كثير بكونوا مبسوطين والإشي كثير بعنيلة، وأي إنجاز بعمله بشجعوني إنه الإنجاز ها مش إنه إشي بسيط إشي كبير، فكل يوم هن بشجعوني يوميا.
1: وإحنا طبعا بدورنا يعني بنقولهن يعني بوركت أيديكم على هذه التربية، على عن جد فخر لنا جميعا. هاجر عدوان الباحثة في الكيمياء العضوية، بدي أشكرك على هذا الحديث الجميل جدا. وعلى فكرة بطلبوا مني يعني المستمعين ببعثوا رسائل بيقولوا لي بدنا كمان لقاء مع هاجر، ما كتبناش
0: بس عندي مشكلة عن جد كتير مبسوطة إنه هيك أعطتكم إلهام أو حابين تسمع أكثر عن الموضوع، فش عندي أي مشكلة. وشكرا لكم على الاستضافة الطيبة، وعطتونا مجال كطلاب نحكي عن تعليمنا وبحثنا، فالإشي كتير بعني، وبتمنى نقدر تفيد حدا لو إنه كان خايف من التعليم إنه على القليل شوي غير رأيه أو قرر إنه خلص أنا بقدر، فالإشي كتير بيعني لي.
1: بدي أشكرك هاجر، أنا جدا فخورة وسعيدة باستضافتك والحديث معك فعلا، والحديث جدا مهم وجميل. بدي أشكركم طبعا بدوري مستمعات ومستمعي إذاعة الشمس على حسن الاستماع، أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم. بنرجع وبنلتقي طبعا بحلقة أخرى من علم علمك يوم الأحد القادم. قبل هيك اسمحوا لي أشكر أيضا فريق العمل لهذه الحلقة، الزميلة ليليان حاج في الهندسة الإذاعية والإنتاج، أيضا في الزميل في الإعداد يشاركني الزميل خليل حداد. كنت معكم في الإعداد ومن وراء الميكروفون بكل المحبة ابتهال حسن، إلى اللقاء.

0: حملة صيفية جنونية في شبكة بيجي إلكتريك. مكيفات إنفرتر من الماركات الرائدة في البلاد، تديران، إلكترا، أوكس، فاميلي وغيرها، ابتداء من 799 شيكل فقط. نعم نعم، وفقط في شبكة بيجي إلكتريك.
1: فقط اليوم الأحد، حملة مبيعات جنونية وضخمة في شبكة محسني حشمال. تصفية على كل الحنوت، كل شيء لازم ينباع. حملات

0: مونديال جنونية ومبيعات صيفية حارقة حتى 40% تخفيض، وفقط اليوم الأحد في شبكة محسني حشمال، لا تفوتوا الفرصة.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 98.1 FM ستيريو،
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الثامنة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. احتج الوفد الإيراني في سويسرا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأضافت مصادر إيرانية أن تهديدات ترامب أوقفت المحادثات في سويسرا وتغرقت استمرارية المفاوضات في حالة من عدم اليقين. ونقل التلفزيون الإيراني عن عضو بالوفد المفاوض أنهم بحثوا خلال مفاوضات اليوم إنهاء الحرب بجميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مشددا على أنهم لن يتفاوضوا بشأن الموضوعات الأخرى ما لم يتم إنهاء الحرب في لبنان. وانطلقت في سويسرا جولة المباحثات الإيرانية الأمريكية لبحث تفاهمات إسلام أباد بحضور الوسطاء، وأتي ذلك في وقت قال فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان لطالما اقتضت الضرورة لحماية سكان الشمال. كما أكد نتنياهو أن حكومته لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية مهما كانت التطورات السياسية. في السياق، أكد وزير الأمن إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في لبنان، وأضاف كاتس أن القيود لن تمنع قوات الجيش من العمل على التخلص من التهديدات في لبنان والتي تهدد سكان الشمال. في السياق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم تلزم إسرائيل على وقف إطلاق النار في لبنان. وفي وقت سابق قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الرئيس دونالد ترامب طلب بدء صفحة جديدة مع الشعب الإيراني، وأضاف فانس أن ترامب كلف الوفد المفاوض الأمريكي بأن وقفا شاملا لإطلاق نار بالمنطقة مع الشعور بالراحة لما تم إنجازه في ملف لبنان. فيما صدر بيان لوزراء خارجية مصر وتركيا والسعودية وباكستان المجتمعين في العاصمة المصرية القاهرة، وأكد البيان الرباعي على أهمية التوصل السريع لختام المرحلة اللاحقة من المفاوضات، كما شدد البيان على وجوب أن تأخذ الجهود بالاعتبار شواغل دول المنطقة. قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ في مقابلة مع وكالة فوكس نيوز إن الحوار مع الولايات المتحدة ينبغي أن يجري في غرفة مغلقة، وينبغي أن يكون مفتوحا وصريحا كما كان الحال دائما. وأضاف هيرتسوغ أن إسرائيل وواشنطن حليفان ويعملان معا لضمان ألا تمتلك إيران أي قدرات نووية أو تكون على عتبة امتلاك السلاح النووي رغم وجود اختلافات في وجهة النظر. أدان حزب الله نهج التفاوض المباشر مع إسرائيل وجولات التفاوض وما ينجم عنها، وقال الحزب أن مواصلة الحضور في جلسات التفاوض المباشر هو تنفيذ للأمر الذي تصدره الإدارة الأمريكية للسلطات في لبنان. تقدم مركز عدالة الحقوقي بالتماس عاجل إلى المحكمة العليا مطالبا بالإفراج الفوري عن جثمان الأسير عماد سرحان وتسليمه لعائلته لإتمام مراسم دفنه. وأوضح المركز أن عائلة سرحان طالبت منذ اليوم الأول لوفاته باستلام جثمانه، إلا أنها لم تتلقى أي موعد أو توضيح بشأن تسليمه رغم تأكيد جهات التحقيق عدم وجود شبهة جنائية أو أي مانع قانوني يحول دون الإفراج.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

انزلك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم. بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار التاسعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. انتهت الجولة الأولى من مفاوضات سويسرا بين الوفدين الأمريكي والإيراني وسط احتجاجات إيرانية على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهدد ترامب إيران بشن هجمات جديدة عليها إذا لم تعمل على ما وقف ما وصفه بأنشطة وكلائها في لبنان. بدوره قال كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن بلاده لا تعير التهديدات الأمريكية أهمية، ولو كانت مجدية لما وصلوا لحالة العجز التي هم عليها. قاليباف أكد أنه ومن الأفضل للأمريكيين أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم، فقواتنا مستعدة للرد عليهم بطريقة أخرى على حد قوله. في السياق، نقل التلفزيون الإيراني عن عضو في فريق التفاوض قوله إن طهران لن تتفاوض ما لم يتم إنهاء الحرب في لبنان، كما أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان لطالما اقتضت الضرورة لحماية سكان الشمال. كما أكد نتنياهو أن حكومته لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية مهما كانت التطورات السياسية. بقاء في الشأن ذاته، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن الحزب لن يقبل بوقف لإطلاق النار في لبنان مع إعطاء حرية الحركة لإسرائيل، كما توعد قاسم برد على أي خرق للاتفاق مؤكدا عدم بقاء إسرائيل في لبنان. كما أدان الحزب نهج التفاوض المباشر مع إسرائيل وجولات التفاوض وما ينجم عنها، وقال الحزب إن مواصلة الحضور في جلسات التفاوض المباشر هو تنفيذ للأمر الذي تصدره الإدارة الأمريكية للسلطات اللبنانية. بالتزامن، أجرى رئيس هيئة الأركان إيال زمير جولة في جنوب لبنان، ووصف زمير اتفاق وقف إطلاق النار بالهش مؤكدا تلقي حزب الله ضربة قوية. زمير أكد استمرار القتال لحماية الشمال مع التجديد على منطقة علي الطاهر والتي تساعد الجيش بتحقيق أهدافه على حد قوله. كما صدر بيان لوزراء خارجية مصر، تركيا، السعودية وباكستان المجتمعين في العاصمة المصرية القاهرة، وأكد البيان الرباعي أهمية التوصل السريع لختام المرحلة اللاحقة من المفاوضات. كما شدد البيان الرباعي على وجوب أن تأخذ الجهود بالاعتبار شواغل دول المنطقة. تقدم مركز عدالة الحقوقي بالتماس عاجل إلى المحكمة العليا مطالبا بالإفراج الفوري عن جثمان الأسير عماد سرحان وتسليمه لعائلته لإتمام مراسم دفنه. وأوضح المركز أن عائلة سرحان طالبت منذ اليوم الأول لوفاته باستلام جثمانه، إلا أنها لم تتلقى أي موعد أو توضيح بشأن تسليمه، رغم تأكيد جهات التحقيق عدم وجود شبهة جنائية أو أي مانع قانوني يحول دون الإفراج عنه. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع لائحة اتهام ضد شاب من مدينة راهط يبلغ من العمر 26 عاما بقتل قاصر في ظروف مشددة شملت الاختطاف، السطو وجرائم أسلحة على خلفية نزاع بين عائلتين حول سرقة أسلحة بحسب ما جاء في البيان.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة تايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجة الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 16، الجليل الأعلى 17، طبرية 20، الناصرة 20، حيفا والساحل 22، تل

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام العاشرة في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار.
1: انتهت الجولة الأولى من مفاوضات سويسرا بين الوفدين الأمريكي والإيراني وسط احتجاجات إيرانية على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهدد ترامب إيران بشن هجمات جديدة عليها إذا لم تعمل على ما وقف ما وصفه بأنشطة وكلائها في لبنان. بدوره قال كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن بلاده لا تعير التهديدات الأمريكية أهمية، ولو كانت مجدية لما وصلوا لحالة العجز التي هم عليها. قاليباف أكد أنه ومن الأفضل للأمريكيين أن يكونوا

0: محذرين في تصريحاتهم، فقواتنا مستعدة للرد عليهم بطريقة أخرى على حد قوله. في السياق، نقل التلفزيون الإيراني عن عضو في فريق التفاوض قوله إن طهران لن تتفاوض ما لم يتم إنهاء الحرب في لبنان، كما أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان لطالما اقتضت الضرورة لحماية سكان الشمال. كما أكد نتنياهو أن حكومته لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية مهما كانت التطورات السياسية. بقاء في الشأن ذاته، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن الحزب لن يقبل بوقف لإطلاق النار في لبنان مع إعطاء حرية الحركة لإسرائيل، كما توعد قاسم برد على أي خرق للاتفاق مؤكدا عدم بقاء إسرائيل في لبنان. كما أدان الحزب نهج التفاوض المباشر مع إسرائيل وجولات التفاوض وما ينجم عنها، وقال الحزب إن مواصلة الحضور في جلسات التفاوض المباشر هو تنفيذ للأمر الذي تصدره الإدارة الأمريكية للسلطات اللبنانية. بالتزامن، أجرى رئيس هيئة الأركان إيال زمير جولة في جنوب لبنان، ووصف زمير اتفاق وقف إطلاق النار بالهش مؤكدا تلقي حزب الله ضربة قوية. زمير أكد استمرار القتال لحماية الشمال مع التجديد على منطقة علي الطاهر والتي تساعد الجيش بتحقيق أهدافه على حد قوله. كما صدر بيان لوزراء خارجية مصر، تركيا، السعودية وباكستان المجتمعين في العاصمة المصرية القاهرة، وأكد البيان الرباعي أهمية التوصل السريع لختام المرحلة اللاحقة من المفاوضات. كما شدد البيان الرباعي على وجوب أن تأخذ الجهود بالاعتبار شواغل دول المنطقة. تقدم مركز عدالة الحقوقي بالتماس عاجل إلى المحكمة العليا مطالبا بالإفراج الفوري عن جثمان الأسير عماد سرحان وتسليمه لعائلته لإتمام مراسم دفنه. وأوضح المركز أن عائلة سرحان طالبت منذ اليوم الأول لوفاته باستلام جثمانه، إلا أنها لم تتلقى أي موعد أو توضيح بشأن تسليمه، رغم تأكيد جهات التحقيق عدم وجود شبهة جنائية أو أي مانع قانوني يحول دون الإفراج عنه. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع لائحة اتهام ضد شاب من مدينة راهط يبلغ من العمر 26 عاما بقتل قاصر في ظروف مشددة شملت الاختطاف، السطو وجرائم أسلحة على خلفية نزاع بين عائلتين حول سرقة أسلحة بحسب ما جاء في البيان.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجة الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 16، الجليل الأعلى 17، طبرية 20، الناصرة 20، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 22، النقب 21، في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام 11 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. انتهت الجولة الأولى من مفاوضات سويسرا بين الوفدين الأمريكي والإيراني وسط احتجاجات إيرانية على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهدد ترامب إيران بشن هجمات جديدة عليها إذا لم تعمل على ما وقف ما وصفه بأنشطة وكلائها في لبنان. بدوره قال كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن بلاده لا تعير التهديدات الأمريكية أهمية، ولو كانت مجدية لما وصلوا لحالة العجز التي هم عليها. قاليباف أكد أنه ومن الأفضل للأمريكيين أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم، فقواتنا مستعدة للرد عليهم بطريقة أخرى على حد قوله. في السياق، نقل التلفزيون الإيراني عن عضو في فريق التفاوض قوله إن طهران لن تتفاوض ما لم يتم إنهاء الحرب في لبنان، كما أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان لطالما اقتضت الضرورة لحماية سكان الشمال. كما أكد نتنياهو أن حكومته لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية مهما كانت التطورات السياسية. بقاء في الشأن ذاته، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن الحزب لن يقبل بوقف لإطلاق النار في لبنان مع إعطاء حرية الحركة لإسرائيل. كما توعد قاسم برد على أي خرق للاتفاق، مؤكدا عدم بقاء إسرائيل في لبنان. كما أدان الحزب نهج التفاوض المباشر مع إسرائيل وجولات التفاوض وما ينجم عنها. وقال الحزب إن مواصلة الحضور في جلسات التفاوض المباشر هو تنفيذ للأمر الذي تصدره الإدارة الأمريكية للسلطات اللبنانية. بالتزامن، أجرى رئيس هيئة الأركان إيال زمير جولة في جنوب لبنان، ووصف زمير اتفاق وقف إطلاق النار بالهش، مؤكدا تلقي حزب الله ضربة قوية. زمير أكد استمرار القتال لحماية الشمال مع التجديد على منطقة علي الطاهر والتي تساعد الجيش بتحقيق أهدافه على حد قوله. كما صدر بيان لوزراء خارجية مصر، تركيا، السعودية وباكستان المجتمعين في العاصمة المصرية القاهرة. وأكد البيان الرباعي أهمية التوصل السريع لختام المرحلة اللاحقة من المفاوضات. كما شدد البيان الرباعي على وجوب أن تأخذ الجهود بالاعتبار شواغل دول المنطقة. تقدم مركز عدالة الحقوقي بالتماس عاجل إلى المحكمة العليا مطالبا بالإفراج الفوري عن جثمان الأسير عماد سرحان وتسليمه لعائلته لإتمام مراسم دفنه. وأوضح المركز أن عائلة سرحان طالبت منذ اليوم الأول لوفاته باستلام جثمانه، إلا أنها لم تتلقى أي موعد أو توضيح بشأن تسليمه، رغم تأكيد جهات التحقيق عدم وجود شبهة جنائية

0: أو أي مانع قانوني يحول دون الإفراج عنه. قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع لائحة اتهام ضد شاب من مدينة راهط يبلغ من العمر 26 عاما بقتل قاصر في ظروف مشددة شملت الاختطاف السطو وجرائم أسلحة على خلفية نزاع بين عائلتين حول سرقة أسلحة بحسب ما جاء في البيان.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجة الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 16، الجليل الأعلى 17، طبرية 20، الناصرة 20، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 22، النقب 21، في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام 12 في إذاعة الشمس، وإليكم نشرة الأخبار. انتهت الجولة الأولى من مفاوضات سويسرا بين الوفدين الأمريكي والإيراني وسط احتجاجات إيرانية على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهدد ترامب إيران بشن هجمات جديدة عليها إذا لم تعمل على ما وقف ما وصفه بأنشطة وكلائها في لبنان. بدوره قال كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن بلاده لا تعير التهديدات الأمريكية أهمية، ولو كانت مجدية لما وصلوا لحالة العجز التي هم عليها. قاليباف أكد أنه ومن الأفضل للأمريكيين أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم، فقواتنا مستعدة للرد عليهم بطريقة أخرى على حد قوله. في السياق، نقل التلفزيون الإيراني عن عضو في فريق التفاوض قوله إن طهران لن تتفاوض ما لم يتم إنهاء الحرب في لبنان، كما أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان لطالما اقتضت الضرورة لحماية سكان الشمال. كما أكد نتنياهو أن حكومته لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية مهما كانت التطورات السياسية. بقاء في الشأن ذاته، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن الحزب لن يقبل بوقف لإطلاق النار في لبنان مع إعطاء حرية الحركة لإسرائيل. كما توعد قاسم برد على أي خرق للاتفاق، مؤكدا عدم بقاء إسرائيل في لبنان. كما أدان الحزب نهج التفاوض المباشر مع إسرائيل وجولات التفاوض وما ينجم عنها. وقال الحزب إن مواصلة الحضور في جلسات التفاوض المباشر هو تنفيذ للأمر الذي تصدره الإدارة الأمريكية للسلطات اللبنانية. بالتزامن، أجرى رئيس هيئة الأركان إيال زمير جولة في جنوب لبنان، ووصف زمير اتفاق وقف إطلاق النار بالهش، مؤكدا تلقي حزب الله ضربة قوية. زمير أكد استمرار القتال لحماية الشمال مع التجديد على منطقة علي الطاهر والتي تساعد الجيش بتحقيق أهدافه على حد قوله. كما صدر بيان لوزراء خارجية مصر، تركيا، السعودية وباكستان المجتمعين في العاصمة المصرية القاهرة. وأكد البيان الرباعي أهمية التوصل السريع لختام المرحلة اللاحقة من المفاوضات. كما شدد البيان الرباعي على وجوب أن تأخذ الجهود بالاعتبار شواغل دول المنطقة. تقدم مركز عدالة الحقوقي بالتماس عاجل إلى المحكمة العليا مطالبا بالإفراج الفوري عن جثمان الأسير عماد سرحان وتسليمه لعائلته لإتمام مراسم دفنه. وأوضح المركز أن عائلة سرحان طالبت منذ اليوم الأول لوفاته باستلام جثمانه، إلا أنها لم تتلقى أي موعد أو توضيح بشأن تسليمه، رغم تأكيد جهات التحقيق عدم وجود شبهة جنائية أو أي مانع قانوني يحول دون الإفراج عنه.

0: قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع لائحة اتهام ضد شاب من مدينة راهط يبلغ من العمر 26 عاما بقتل قاصر في ظروف مشددة شملت الاختطاف السطو وجرائم أسلحة على خلفية نزاع بين عائلتين حول سرقة أسلحة بحسب ما جاء في البيان.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجة الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 16، الجليل الأعلى 17، طبرية 20، الناصرة 20، حيفا والساحل 22، تل أبيب ويافا 22، النقب 21، في إيلات 27 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الدغان الزيل عنده فرحنا الدغان الزيل عنده فرحنا وضغنا حنة

فرحنا فرحكم يا حسن وليلى فرحنا ومع الأحباب مر العيش طال.

0: العتابة مع الميجنة مثل حبيب مع حبيبه.
1: لك الله يجمع كل حبيب بحبيبه. صلوا
2: على محمد رسوله العادلة. الله عليك
3: يابا أهلا بالشرف الحفلة وحلوا كرام عقدة المهموم حلوا يابا أهلا بالشرف الحفلة وحلوا كرام عقدة يابا المهموم حلوا حلوا يفرح لعريس حسن علي لك حلوا